تاني راجعين للحيرة تاني هايمين بنجري ورا الأمان وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني.

جل المنادي ينادي.

إلى

بفضلك استعنا وبك أصبحنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي، في مآقين له ألف اشتياق وحكايات حزينة، وبنا منه ضياء وتباريح دفينة، وقلوب أسلمته حبها فهي رهينة. كلما لامسها الوجد استطارت وارتمت ولها على رمل المدينة.

وتركنا المثل الأعلى إلى زيف الحياة، وانحدرنا لسفوح النفس في ليل هوانا. فالتمس يا أكرم الخلق هدانا، وأغثنا بالشفاعات الأمينة، برضا الوجدان والنفس وراحات السكينة. وتقبل حبنا يا حبنا، فلقد جئناك أشواقا دفينة، في مآقين اشتياق وحكايات حزينة. وبنا منك ضياء وتباريح دفينة، وقلوبا أسلمتك الحب يا مصر هواها يا حنينة يا رسول الله.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وراه يا حبيبي انا وانت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي بكره يا حبيبي

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة، كما تم تناول مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فيما يخص شركات قطاع البترول، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة حوكمة وهيكلة عدد من الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المختلفة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في اجتماع بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن رقمنة خدمات الهيئة وحوكمة آليات عملها تمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الأداء وتيسير المعاملات الجماهيرية ودعم جهود الدولة في ملف الشمول المالي. الهلال الأحمر المصري واصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، حيث استقبل الدفعة 46 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن مصر اتجهت تدريجيا نحو أجندة إصلاح هيكلي واسعة، ركزت المرحلة الأولى منها بشكل أساسي على استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الذي أطلقته مصر عام 2021 عزز تنمية القطاع الخاص وركز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنافسية والمرونة الاقتصادية. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري. ورياضيا، منتخب بولندا تعادل مع نظيره منتخب نيجيريا بهدفين لكل منهما في المواجهة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات المنتخبين لاستحقاقات المقبلة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوطن تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: Your favorite morning show starts now.
2: Get ready, it's Yunus time. Your favorite morning show is on.
3: صباح المطرحك على راديو 99 FM.
4: صباحك ومطرحك. أحمد يونس معاك على راديو 99 FM. اضبط اليوم وابدأ بصباحك ومطرحك.
5: يا صباح الخير والسعادة والهنا والأمل وكل حاجة حلوة على أحلى صبحوية في الدنيا وحلقة الخميس والويكند من صباحك ومطرحك على راديو 99 FM. معاكم أحمد يونس من دلوقتي والمدة ساعتين، وشعارنا دايما في حلقة الخميس مزيكا كتير جدا، كلام بسيط جدا. يلا نبدأ بالمزيكا كالعادة، والمزيكا الحلوة أكيد هتسمعها في صباحك ومطرحك.

0: صباحك ومطرحك على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزلته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش في أمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: أحمد يونس معاك على راديو 90 90 FM.
2: هذه جدا جدا تسمعها في صباحك ومطرحك من 7 إلى 9 صباحا على راديو 90 90 FM.
3: قصة اكتشاف الشاي بترجع لأسطورة قديمة عمرها فوق 5000 سنة. بتقول إن كان في إمبراطور صيني اسمه شينغ نونغ كان متعود يشرب مية مغلية عشان يحافظ على صحته. وفي يوم كان قاعد تحت شجرة، واحد من حشيته جهز له مشروبه المفضل المية المغلية، لكن الإمبراطور اتفاجئ ببعض أوراق الشجر وقعت في كوباية المية فشلها بسرعة ولاحظ إن المية بقى لونها أصفر، فقرر يدوقها. من باب العلم بالشيء عجبته وحسنت مزاجه واكتشف الشاي وسموا النبات ده نبات شا. أول شحنة شاي وصلت لأوروبا كانت سنة 1610، وبيعتقد أن الهولنديين هم اللي دخلوا الشاي لأوروبا، وبدأ الشاي ينتشر عالميا ويبقى له شهرة كبيرة في بداية القرن 17. في أوروبا زمان كانوا بيرفضوا شرب الشاي بشدة وبيقولوا مفسد للأخلاق وبيقلل من إنتاج الناس في الشغل، وكانوا بيعتبروه معصية وخطيئة كبيرة جدا لدرجة أن الناس كانت بتشربه في السر. حاليا في اكتر من 1500 نوع شاي، ممكن نقسمهم مثلا على 6 مجموعات: شاي اسود وابيض واخضر واصفر واولونج والشاي المعتق والمتخمر. كل انواع الشاي بتيجي من نفس النبات، ولكن طريقه التحضير هي اللي بتميز كل نوع عن التاني. الاخضر اول بيتم قطف الاوراق بيتم معالجتها على البخار فورا، لكن الشاي الاسود بيتساب بعد شويه علشان يتاكسد ويتحول لونه للاسود، وده مش بس بيأثر على اللون ده على الطعم كمان. أما بالنسبة للشاي بلبن، فبيقال إن الإنجليز هم أول ناس من ضافوا اللبن على الشاي لسبب غريب جدا، وهو إن زمان في القرن 17 كانت فناجين الشاي رقيقة جدا فكانت بتتشرخ من سخونة الشاي، فقرروا يضيفوا له شوية لبن بارد عشان يخففوا سخونيته. ومع انتشار الشاي باللبن ظهر سؤال عمل جدل كبير: الصح اننا نشرب الشاي واحنا بنشرب، يعني هنصب الشاي الاول ولا تصب اللبن الاول؟ الموضوع شغل العلماء، خصوصا ان طعم الشاي باللبن بيكون في فرق واضح فعلا لو حطيت الشاي الاول او حطيت اللبن الاول. والعلماء توصلوا بعد بحث واسع لحقيقة علمية بتقول انك لو حطيت الشاي السخن الاول وبعدين حطيت اللبن البارد، اللبن بيتأثر بسخونة الشاي وبيحصل تكسير للبروتين اللي فيه. اما لو حطيت اللبن البارد الاول وبعدين صبيت عليه الشاي السخن، مش بيحصل التكسير ده في البروتين، وده السر في فرق الطعم. شاي بقى ولا ايه؟ او بعمل شاي بقى لحد ما تسمعوا الاغنية دي. اللي عايز شاي يلا يكتب لي دلوقتي في التعليقات او على واتساب راديو 90 90، اعمل لي معاك كوباية شاي يونس وانا عناية الاتنين. او بعمل لكم شاي وارجع تاني.
1: احمد يونس معاك على راديو 90 90 FM.

0: is rock. صباحك ومطرحك على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90 90، هواها مصري.
2: فاكر دي
3: اقول له الحق

0: فاكر دي أقول الحق إبراهيم عبد القادر. النهاردة فاكر دي هنتكلم عن أغنية الفنان الجميل أقول الحق للمطرب إبراهيم عبد القادر. وقبل ما نتكلم خلينا أقول لكم لمحات بسيطة من مشواره العظيم. هو من مواليد الإسماعيلية سنة 1965، اتشهر هناك بعد ما انضم لفرقة الكنارة بقيادة الفنان محمود شلبي، واتشهر كمان أكتر كمطرب جامعة قناة السويس في دراسته في كلية التربية. وفضل كده السنين لحد ما قرر الفنان محمود شلبي ينتج له أول ألبوم وشريط كاسيت ولحن الأغاني ووزعها بالفعل، لكن حصل ظروف خلت الموضوع ما يكملش والشريط ما يظهرش للنور. قرر إبراهيم عبد القادر يعرض الأغاني على الكاب وحميد الشاعري اللي يستحق بجدارة لقب موسيقار الثمانينات والتسعينات. وقتها حميد عجبه صوت إبراهيم عبد القادر جدا وقدمه بشكل مختلف بعيد عن الشكل النمطي والتقليدي، وعملوا مع بعض أغنية القمر أمرنا اللي كانت سر شهرته وبدايته. وفي سنة 1987 نزل ألبوم بعنوان عينيكي سلاح. أما أغنية أقول والحق اللي بنفتكرها مع بعض في فاكر دي صدرت ما بين 1989 و1990 في ألبوم نجوم الشرق واحد اللي كان بيضم أغاني لعلي حميدة، حميد الشاعري، علاء سلام، مجد الشاعري، وعلاء عبد الخالق، نجوم الصف الأول في الفترة دي. والألبوم نجح جدا وأغنية أقول والحق لإبراهيم عبد القادر وقتها كسرت الدنيا. تعالوا نسمعها مع بعض في فاكر دي.
1: أقول والحق

0: صباحك وما تضحك از استقلان never miss a moment.
1: بيقولك مهمة مش بيقدر الذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية يقوم بيها مهما تطور، ولكن الله أعلم بكرة هيحصل إيه. إنه يبني العمارات والمباني ويقوم بكل مراحل العمل من أول التصميم للتنفيذ، إنه يعمل أي حاجة بتحتاج التناسق ما بين حركة الإيد ودقة النظر زي وظيفة الجراح مثلا أو الأطباء عموما، إنه يحل محل المدرس أو المحامي أو القاضي، هما ممكن يستخدموه للمساعدة لكنه يقوم بالدور كامل لسه، إنه يكون مبرمج من غير تدخل بشري هو اللي يبرمج، إنه يكون طبيب نفسي أو يقدم نصايح حقيقية مش مشتقها أو بيشتقها من كتب ومراجع، إنه يكون مسؤول عن أعمال تطوعية أو مساعدة للغير قادر، إنه يكون بطل رياضي في رياضة بدنية، إنه يكون مدير أو رئيس تحرير مجلس إدارة في أي شركة أو مسؤول عن القرارات بأي شكل، إنه يكون سياسي مخضرم أو إنه يكون عالم ديني شيخ أو قس أو غيرهم، إنه ياخد قرارات أخلاقية، إنه يحس بالناس التانية مهما كان شكل الإحساس أو يتعاطف معهم، إنه يقرأ لغة الجسد بشكل دقيق، إنه يكون عنده ذكاء اجتماعي، إنه يكون عنده مهارات للإبداع والخروج عن المألوف، وإنه يكون فنان. حتى الآن الذكاء الاصطناعي مش قادر يبقى كده، لكن بكرة هيحصل إيه؟ الله أعلم.

0: صباحكم وصحك از استقلال. Never miss a moment.
1: اضبط مودك معانا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس سبع صباحا.
2: صباحك ومطرحك.
3: ودلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. ويا برج الجدي داري على شمعتك تقيد، ما تقولش حاجة تخصك بقى كفاية كده. ويا دلو الحماس الكبير والأفكار الحلوة عمالة تيجي، المهم اللي يستقبل. الحوت ما تدخلش نفسك في نقاشات وجدل مالوش 30 لازمة، اشتري دماغك. يا حمل ما تسمعش كلامهم وامشي ورا إحساسك النهاردة بالذات. يا طور عايز تجرب حاجة جديدة الفترة دي وتدخل في مجال جديد؟ طيب ركز، فكر، خد وقتك، انطلق. الجوزاء بص لنص الكوباية المليان يا عم وشوف الجانب الحلو في الحاجات اللي حواليك. يا سرطان مطلوب منك تكون حكيم شوية اكتر من كده وبطل تسرع. يا اسد في جرعة ثقة عالية بالنفس انا حبيبها بس خايف منها في نفس الوقت، انت ادرى بقى وزن امورك. يا عزراء الاصرار الرهيب انك تمشي كلامك وتنفذ اللي في دماغك يعني سلاح ذو حدين، فخلي بالك. يا ميزان لازم تحط حدود للناس اللي بتتدخل في خصوصياتك عمال على بطال وفضولهم مخليهم يسألوك أسئلة عيب ما ينفعش حد يسألها. العقرب هتقابل وتتكلم مع ناس من صحابك القدام، طيب هترجع الوصال تاني ولا هتكتفي بأن العلاقة كل فين وفين ترجع؟ وأخيرا للقوس اليوم جميل وكل حاجة هتمشي بسهولة وسلاسة وهتقدر تخلص كل اللي وراك من غير ما تحس بأي ضغط وعندك ويكند اتبسط. طب اللي عيد ميلادهم النهاردة كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص ضميره صاحي قوي وبيوجهه للصح دايما، شخص عنيد وما بيغيرش رأيه بسهولة. أما اللي عيد ميلادهم بكرة فكل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص اجتماعي منفتح متقبل الآراء المختلفة طموحه عالي. أما اللي عيد ميلادهم بعد بكرة كل سنة وانت وانت طيبة بعيد ميلادكم وعيد ميلاد سعيد. شخص سريع البديهة بشكل عجيب، دماغه صحية بيفكر في 100 فكرة في نفس الوقت، اجتماعي لبق لسانه حلو قوي مع كل الناس. طيب بعد البرج في الدرج عندنا ايه؟ ايوه كاريوكي صباحك ومطرحك. يلا بينا نشوف جهزنا لكم ايه في الكاريوكي في صباحك ومطرحك.

0: صباحك ومطرحك إذا استقلع عنك. Never miss a moment.
1: It's ready to start. 1990 FM.
2: صباحك ومطرحك على 99 FM. اسمعنا الأربعاء تسعة صباحا من الأحد للخميس. امتى اخر مره نويت تخرج في الويكند؟ ولما الويكند جه ما خرجتش امبارح. بص يا سيدي، خلينا اقولك شويه اسباب بتخلينا نرجع في كلامنا وما نخرجش في الويكند، رغم ان النيه يعني حاضره وموجوده. بيجي لنا لحظات حماس زياده في نص الاسبوع واحنا مسحولين في الشغل، وقتها بنفضل نوعد نفسنا بان بس الويكند يجي وهنخربها وهنروح ونيجي ونطلع وننزل، ويجي الويكند وننام وكل البلانز تتبخر. ساعات الشغل وضغوط الحياة طول الأسبوع بيستهلكونا لدرجة إن لما بيجي الويكند ووقت الراحة جسمنا وعقلنا بيبقى محتاج للراحة والأنتخة أكتر من أي وقت تاني، فبنستسلم للنوم والأنتخة. ساعات كمان بتكسل لما بتفتكر إنك هتنزل هسوق العربية، هركب مواصلات، هقف في المترو، هروح مكان ويبقى في ويتنج ليست واستنى، وممكن أروح ملاقيش مكان أصلا، وهروح ولاقي الأكل وحش زي المرة اللي فاتت. لا يا عم أنا نام. اخيرا اوقات كتير بتكون محتاج انك تختلي بنفسك بعيدا عن الناس والدوشة علشان تقدر تشحن الطاقة للاسبوع اللي بعده. واهم اهم اهم حاجة في نهاية الويك اند بيجي على بالك حاجة واحدة، انا عايز اخد اجازة حد واتنين كده. حلو ولا بيحصلش؟
3: تعالي خديني يا مام، تعالي خديني يا مام، انا بعيط يا مام، بليز هيلب مي مام، بليز هيلب مي مام.

0: ماله صدقني
1: خلي بالك منه لو يضحك تضحك وتلطف لو يصحى طبطب على كتفه الواد
0: ماله ماله ماله
1: خلي بالك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين. وشهد الاجتماع كذلك متابعة موقف تدبير الاحتياجات المالية المطلوبة لتوفير المنتجات البترولية ومستلزمات الانتاج بما يسهم في دعم أنشطة جميع القطاعات الانتاجية. كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكهربائية الجاري تنفيذها والجهود المبذولة لدعم قدرات الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة. اليوم تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية وتستمر حتى 11 من نفس الشهر. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أن المزاعم الإيرانية بشأن عدم مسؤوليتها عن استهداف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي غير صحيحة، مؤكدة أن ما تم تداوله من نفي إيراني في هذا الشأن لا يستند إلى وقائع دقيقة. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الحرب ضد إيران بعدما انضم 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه. يأتي ذلك في خطوة تعكس معارضة داخل الكونغرس للعمليات العسكرية رغم رفض البيت الأبيض وقيادة الحزب الجمهوري للقرار. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أفادت بانتهاء جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد مباحثات تناولت عددا من الملفات المطروحة بين الجانبين، وذكرت أنه من المقرر أن تصدر الخارجية الأمريكية بيانا مشتركا بشأن نتائج المحادثات وما تم التوصل إليه خلال الجولة. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد حرص الدولة على تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا لأن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في جهود تطوير منظومة الاستثمار والتجارة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع إسيوبس تافارا النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لإفريقيا والوفد المرافق. ورياضيا، صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اكتملت بعد انضمام عمر مرموش إلى تدريبات الفريق أمس ضمن الاستعدادات للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل والمقرر إقامتها في 7 يونيو الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار تحضيرات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. صباحك ومطرحك على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
3: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP. احجز بسهولة من ابليكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.

دي؟ ومين فينا مش فاكر الأغنية الجميلة العظيمة لمصطفى قمر منايا؟ النهاردة فاكر دي هيكون كلامنا عنها. الأغنية صدرت سنة 2002 في ألبوم لمصطفى قمر بنفس الاسم إنتاج شركة عالم الفن الأستاذ محسن جابر. القصة مش في الأوديو أو الأغنية لما نسمعها، الكليب بتاع الأغنية يا جماعة هو اللي كان عامل قلبان وساهم أكتر كتير جدا في نجاح الأغنية. على فكرة النجم مصطفى قمر علشان يخرج الكليب بالشكل المقلوب اللي احنا شفناه قال اضطريت احفظ الاغنية واغنيها بالمقلوب علشان تتصور وانا بغني بالمقلوب وكل حاجة تكون ماشية مظبوط، واول ما يخلصوا الاغنية هيقلبوا الفيديو بالكامل، اقوم انا اغنيتي تطلع بالمظبوط والحاجات تمشي بالعكس. الفكرة دي كانت للكرياتيف دايركتور محمد حمد الله وقالها له بالتدريج. في الاول قال له انا عايزك بس تقول جملة بالمقلوب، ولما حفظها قال له عايزك تقول كوبليه كامل بالمقلوب، وبعدها وهم مسافرين يصوروا قال له انا عايزك تغني لي الاغنية كلها بالمقلوب يا مصطفى. وطبعا كانت كلمة السر في الموزع العبقري طارق مدكور، اللي لم تسمع مزيكته بتعرفها وتحس ان المزيكة حكاية. الأغنية كتبها أمير طعيمة، لحنها عمرو مصطفى، وزعها طارق مدكور، والكليب كان من إخراج ستيفان رينولد، والإنتاج شركة محسن جابر شركة عالم الفن. ألبوم منايا كان بيحتوي على أغاني هقولك إيه، راح وغاب عليا، أنا برضو اللي فين، أنت لما بتسألش، قلتها، لو كنت غالي عليك، حبيبي ارحمني، المرة دي لأ، من أول يوم عرفتك، وقلب جريء.

اليومين التانيين اللي صورت فيهم بقى الغنوة وكان مطلوب مني اقول الاغنية سينك ببقي، اغني ببقي، كان مطلوب مني اغنيها بالعكس. يعني لو قلنا ايام وسنين بتفوت وتعيش احلام وتموت، طبعا انتوا عارفين لحنها، انا هقولها لكم دلوقتي بالمشال. هتبقى توم تمالحة شياتو توف تبنين سو مايا، دي يعني ايام وسنين بتفوت وتعيش احلام وتموت. ايام وسنين بتفوت وتعيش احلام وتموت. ومثلا لو قلنا ايه لا راجل لبس ساح كابل قالو ايه ليال اتحول انت يا فلايل، ايه لا راجل لبس ساح كابل قالو ايه ليال اتحول انت يا فلايل، يعني ليالي

لي. طبعا موضوع شاق جدا. الموضوع مش موضوع كلام ماشي بالعكس، لا دي حركات كمان. يعني مطلوب مني ان انا عشان اقوم من على السرير ونط اقوم اقف وعد القميص كده، مطلوب مني ان انا اعملها بالعكس. الاول اعمل القميص كده وبعدين انط بظهري من غير ما ابص ورايا على السرير لغايه ما ظهري اتمزق تقريبا، ان عملتها بتاع 4-5 مرات، انط وبعدين الف على جنبي، وكل ده وانا بغني بالعكس. تخيل.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير على راديو 90 90.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير على الراديو 99. صباح الخير على الراديو 99.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تجدد او تشتري اجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزة، غسالات، تلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجأة بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 725634480.
3: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
4: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
5: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.

اربط مودك معنا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس 7 صباحا صباحك ومطرحك. ودلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. ويا برج الجدي داري على شمعتك تقيد، ما تقولش حاجة تخصك بقى كفاية كده. ويا دلو الحماس الكبير والأفكار الحلوة عمالة تيجي، المهم اللي يستقبل. الحوت ما تدخلش نفسك في نقاشات وجدل مالوش 30 لازمة، اشتري دماغك. يا حمل ما تسمعش كلامهم وامشي ورا إحساسك النهاردة بالذات. يا طور عايز تجرب حاجة جديدة الفترة دي وتدخل في مجال جديد؟ طيب ركز، فكر، خد وقتك، انطلق. الجوزاء بص لنص الكوباية المليان يا عم وشوف الجانب الحلو في الحاجات اللي حواليك. يا سرطان مطلوب منك تكون حكيم شوية اكتر من كده وبطل تسرع. يا اسد في جرعة ثقة عالية بالنفس انا حبيبها بس خايف منها في نفس الوقت، انت ادرى بقى وزن امورك. يا عذراء الاصرار الرهيب انك تمشي كلامك وتنفذ اللي في دماغك يعني سلاح ذو حدين، فخلي بالك. يا ميزان لازم تحط حدود للناس اللي بتتدخل في خصوصياتك عمال على بطال وفضولهم مخليهم يسألوك أسئلة عيب ما ينفعش حد يسألها. العقرب هتقابل وتتكلم مع ناس من صحابك القدام، طيب هترجع الوصال تاني ولا هتكتفي بأن العلاقة كل فين وفين ترجع؟ واخيرا للقوس اليوم جميل وكل حاجة هتمشي بسهولة وسلاسة وهتقدر تخلص كل اللي وراك من غير ما تحس بأي ضغط وعندك ويكند اتبسط. طب اللي عيد ميلادهم النهاردة كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد، شخص ضميره صاحي قوي وبيوجهه للصح دايما، شخص عنيد وما بيغيرش رأيه بسهولة. اما اللي عيد ميلادهم بكرة فكل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد، شخص اجتماعي منفتح متقبل الآراء المختلفة طموحه عالي. أما اللي عيد ميلادهم بعد بكرة كل سنة وانت طيبة بعيد ميلادكم وعيد ميلاد سعيد، شخص سريع البديهة بشكل عجيب، دماغه صحية بيفكر في 100 فكرة في نفس الوقت، اجتماعي لبق لسانه حلو قوي مع كل الناس. Ready to start. 1990 FM.

صوتك معانا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس صباحك ومطرحك. قبل السلام دايما بنسمع جملة مراية الحب عامية وبتتقال خصوصا لما حد بيحب حد لدرجة انه مش شايف عيوبه، بس الحقيقة ان مراية الحب مش عامية ولا حاجة. الشخص اللي بيحب بيبقى عارف كويس عيوب اللي قدامه، بس بيشوفها بعين المحب مش بعين الناقد. بيبقى شايفها كويس وعارفها وبيتغاضى لان حبه اكبر منها بكتير، ولان من كتر حبه في الشخص ده ممكن حتى يحب عيوبه لانها بقت جزء من تكوين شخصيته. الحب الحقيقي بيخليه يدافع عن كل العيوب اللي هو متأكد انها موجودة فعلا، بس عمره ما هينتقدها قدام الناس. الحب الحقيقي بيخليه يدعم ويقدر ويتغاضى بدل ما يضغط ويعاير، لان محدش فينا كامل في النهاية، ومحدش برضو مجبر انه يتحمل عيوب حد. بس اكيد في حياتك في ناس تستاهل انك تتحمل عيوبها في مقابل كل مميزاتها، واكيد انت كمان تستاهل تلاقي ناس تتحمل عيوبك وتحبها في مقابل كل الحاجات الحلوة اللي عندك. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك، يا رب تكون حلقتنا عجبتكم. هنتقابل تاني النهاردة الساعة 12 بالليل، وحلقة قوية جدا من كلام معلمين حيث الراب وسنينه. وتاني هنرجع لصباحك ومطرحك يوم الحد الجاي 7 صباحا، ومن الحد للخميس من 7 ل 9 هو ده معدنا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفعالية. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى اليوم يوهي ماتسوموتو وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى اليابان. أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير العميق للشراكة التعليمية المتميزة بين القاهرة وطوكيو لما حققته من إسهامات ملموسة في تطوير المنظومة التعليمية المصرية بمختلف مراحلها. وأكد وزير الخارجية أن التعاون التعليمي يمثل أحد الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية المصرية اليابانية ويحظى باهتمام ودعم كبيرين من القيادة السياسية في البلدين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة عن تبادل إطلاق النار الليلة الماضية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تقارير تفيد باستهداف إيران للكويت والبحرين. كانت قد أفادت أنباء بأن هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدة أشخاص آخرين، وتسبب أيضا في تعليق الرحلات الجوية وتحويل مسارها. القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم نفت بشكل قاطع مزاعم وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية والحرس الثوري بشأن استهداف أو إصابة أي مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. مستوطنون أضرموا النار في أراض زراعية تعود لفلسطينيين في بلدة برقة شرقية مدينة رام الله، ما أدى إلى اندلاع حرائق في مساحات من الأراضي المحيطة. في السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمالية رام الله وسط انتشار في عدد من أحيائها دون الإبلاغ عن اعتقالات. اقتصاديا، شركة طيران أمريكية أعلنت تعليق 6 رحلات جوية مؤقتا لتنضم إلى قائمة شركات الطيران التي خفضت عملياتها التشغيلية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار وقود الطائرات المرتبط بالحرب في إيران. ورياضيا، اليوم تنطلق منافسات الدور الربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش التي تستضيفها برينغهام البريطانية حاليا وحتى 7 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة مصرية متميزة، ومنهم كريم الحمامي، كريم التركي، محمد جوهر، كريم عبد الجواد، ومصطفى عسل، كنزي أيمن، ونادين الحمامي، ملك خفاجة، ونور أبو المكارم، وهنا معتز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، حلقة جديدة بدأناها دلوقتي مع بعض عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90-90، ولسه الصبح والويك اند وصلنا يا جماعة بالسلامة. صباح الفل.
1: صباح الفل يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم لذيذ حلو لطيف بعد حلقة امبارح. احنا صراحة جايين ما جريناش بصراحة.
0: انا جريت امبارح بالليل.
1: بتهزر؟ شفتوا بقى يا جماعة، بجد ان الانسان باختيار هو اختار ياكل وانا اخترت اكل رنجة. يعني هو اختار يجري وانا اكلت رنجة امبارح.
0: لو فاتتك حلقة امبارح فكان معانا ضيفة بتشجع جدا جدا ان احنا نلعب رياضة ملهاش علاقة باي وقت باي سن تحت اي ظروف واي استثناءات اي حاجة، يعني انت شايف ان هي ما تخليكش تعمل حاجة اللي انت بتحبها. فاستفدنا جدا جدا وكان الموضوع ملهم جدا بالنسبة لنا. تقدر كمان ان انت تتابع الحلقة تشوفها بقى بالصوت وبالصورة، يعني ممكن في بداية اليوم كده تشوفنا، فده حاجة
1: ده حاجة طبعا هايلة
0: مش هتخدك بإذن الله. فادخل على يوتيوب تشانل بتاعتنا على اكتب الراديو 90-90 على اليوتيوب وهتلاقي اليوتيوب تشانل وتختار لسه الصبح وهتلاقي الحلقة بتاعت امبارح موجودة.
1: النهاردة بقى بعد ما خلاص بس امبارح اتكلمنا جد وتشجعنا، النهارده بقى هنلعب لعبه كمل وانا اكمل بقى. النهارده فادي مصعبها جامد.
0: ليه؟
1: عشان تنسى طبعا.
0: إيه؟
1: انت الطياره، هو احنا هنروح الطياره ولا نروح المطار؟
0: لا الطياره نفسها دايما، يعني مع ان بقى فترات سفر وكلنا بنحب السفر والحاجات دي كلها، فتعال ندور على كلمات موجوده جوه الطياره بس، وهنبدا بكلمه او تبدا بحرف الب، وكل كلمه هنقولها هنشوف خلصت بانهي حرف، وندور برده جوه الطياره على حاجه بالحرف اللي وقفنا عنه.
1: بس مش حاسس ان احنا هنتعب قوي؟
0: يلا.
1: يعني مش حاسس ان احنا الطياره دي زنقتنا قوي؟
0: ده ضغط الهواء، سوري.
1: ليه بتعمل فينا كده؟
0: معلش.
1: طيب النهارده الحلقه شكلها صعبه ولكن كلها حماس.
0: تنزلي من الطياره
1: دي؟ خلاص لا بلاش، انا عايزه اصلا اسافر. فخلاص احنا النهارده الحلقه كلها حماس. مش ليس لاصحاب القلوب، ليست لاصحاب القلوب الضعيفه،
0: الناس اللي بتخاف من السفر او يعني من ركوب الطيارات، فعادي النهارده هو نتخيل ان احنا جوه الطياره ونلعب عادي ونحاول ان احنا نغير المود شويه. هدف اللعبة دي ان احنا نتأكد ان انت فوقت وقادر ان انت تواجه كده اليوم واي حاجة وراك لازم تخلصها في الويك اند، فتلاقينا جايين نشجعك عليها. بعتلنا على الواتساب وقولنا لو انت جاهز ان انت تلعب معنا لعبة كمل وانا كمل، فبعتلنا على 010-400-90-90-4، او كمان تقدر تكلمنا على 2-18-10-8-66 تلعب معنا كده كمل وانا كمل. هي على فكرة مش جاي في بالي حاجة بحرف البيه موجودة في الطيارة.
1: ما تظهرش في حد، في ناس سألت على واتساب.
0: يلا بينا على 010-400-90-90-4 ابعت لنا دلوقتي. صباح الفل.

منير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصبح الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساوث ميد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، رقم تليفوننا 2-18-10-8-66، والواتساب بقى عليه رسائل كتيره جدا جدا، هو 010-400-90-90-4. والناس متحمسه للعب، بس انا بقى متحمس لاكتر مستمع او اصغر مستمع تسمعنا دلوقتي وشايله المسؤوليه، رايحه الحضانه فاضيه.
2: ايوه لولي دلوقتي رايحه الحضانه، نقول لها صباح الخير يا لولي.
1: يا ليلى صباح الفل يا ليلى،
2: صباح الخير. هتروح الحضانه؟ تروح الحضانه النهارده، تلعب، تاكل، تتبسط، وبعدين تيجي بقى تروح بالليل عند جده.
1: دي المسؤوليات كتيره النهارده،
2: ده مشاوير، عندها حاجات كتير قوي تعملها. فاحنا بنشجع ليلى جامد قوي، وكل البنات اللي اسمهم ليلى الحلوين اللي رايحين الحضانه يبعتوا لنا برضه.
1: كل رايحين الحضانه صباح الفل يا بختكم. خدونا معاكم الحضانه اهو، سقفه كبيره للراحه.
2: صباح الفل يا لولي،
1: وسقفه بقى اللي مودينهم الحضانه
2: طبعا الابهات والامهات. الله يكون في عون كل اب وكل ام بصراحه،
1: ده حقيقي.
2: طيب دلوقتي
1: احنا بينا نلعب.
2: نرجع بقى لموضوع لعبنا بقى النهارده. بقى احنا قلنا حاجه بحرف البي،
1: موجوده في الطياره.
2: كرسي طياره، معرفش ليه
1: كرسي الطياره طبعا بيبدا بحرف البي زي ما انت شايف، بس اللي هو يعني مش عارف ليه.
2: ايه اللي حصل؟
1: طب احنا معانا مادي ولا
2: محمد.
1: يا محمد صباح الفل.
3: صباح الفل،
1: ايه الاخبار؟ عامل ايه؟
3: زي الفل الحمد لله. انت ايه اخبارك يا فادي؟
1: كله تمام. اخر مره ركبت طياره امتى ولا ما ركبتش طياره خالص؟
3: لا ركبت طياره.
1: طب حلو، عايزين بقى ندور على حاجه بتبدا بحرف البي موجوده في الطياره، وكل كلمه هتقولها احنا بقى نلعب بقى بالدور، انت وبعد كده عبير وبعد كده فادي، نلعب بقى مع بعض.
3: ماشي. انا اول حاجه جت في دماغي بيف ولا تشيكن؟
1: بيف ولا تشيكن؟ بيف البي.
2: طب على فكره بيف والله.
1: ماشي. طب في انت بقى
2: انا فلوس. اكيد معانا فلوس في الطياره، يعني انش ان كيس عايزين نشتري حاجه نعمل حاجه،
1: دي حاجه جوه الطياره. ماشي. سين. انا بقى
2: دي بقى
1: انا بقى يا محمد، حاجه بحرف السين موجوده جوه الطياره. سكينه نقطع بيها الاكل.
2: اعتقد في سكينه بلاستيك يعني.
1: ايوه بلاستيك
2: اوفر برضه
1: الكفر بتاع الاكل بقى فيه ايه، ماشي الدنيا. طيب سكينه بحاجه بحرف التاء يا محمد. يلا
3: تي.
1: تتفرج على ايه قدامك وانت في الطياره؟
3: ماشي تابلت مثلا.
2: ماشي حلو.
1: ماشي، لان هي الشاشه بتبقى صغنطوطه شويه مش تلفزيون يعني. ماشي تابلت، يبقى فيه تاني عندك يا بيريان.
2: تكييف. تكييف الطياره. ايه ده ايه ده ايه ده
1: تكييف، يبقى فيه تاني في ايه بقى؟ فلوس تانية؟
2: لا خلص فلوس خلص.
1: ممكن ايه؟
2: بيف ولا
1: فود ده ولا ايه؟
2: فراخ.
1: بيف ولا فراخ؟ فراخ حضرتك. ماشي
2: فرخة معيرانة في الطيارة.
1: يلا حاجة حرف الخ في
2: صعبة دي
1: في الطيارة. يا نهار ابيض.
3: خيار مثلا.
1: احنا هنروح للمطعم كده.
2: حلو خيار.
1: ماشي. طب ريه، طالما حلو الخيار يلا.
2: راكب.
1: راكب
2: يا نهار ابيض. ممكن تسقف. ممكن تسقف
1: لك جدا. ممكن تسقفوا لي يا جماعه عشان قلت حاجه صح.
2: قلت حاجه منطقيه. ايوه بقى. ماشي يلا.
1: ماشي، يبقى حرف ال ب تاني. باب.
2: ماشي.
1: باب الطيارة.
2: يبقى
1: يلا بيه تاني عندك انت يا محمد.
2: اسرع بقى.
1: يلا نسرع شوية بقى.
2: لا ده انا كنت بس طب هقول لك هنساعد. في حد قال حاجة.
1: لو انت سقعان شوية في الطيارة
2: تعمل ايه؟
1: ففي اوقات بس هو يعني
2: لا هو مش اوقات. بلانكت او بطانيه. انت
1: بطنية.
2: يعني بطانيه.
1: ماشي بطانيه.
2: ماشي يا محمد.
1: ايه عندك يا عبير؟
2: ليه يا محمد؟
1: ليه يا محمد؟
2: ايه تمر في رمضان باكل تمر؟
1: ليه؟
2: مش صعب كده، احنا دخلنا مطبخ الطياره.
1: بس تعالي نفكر في حاجات جوه الطياره عموما، يعني ما انك عندك خبرات ليها علاقه بالموضوع.
2: ما عايز حد كبير بقى يكلمني.
1: تليفون. ماشي.
2: تيكت. في حد قال تيكت؟
1: تذكره يعني.
2: هو قال
1: طالما بيف وتشيكي يبقى تذكره يعني.
2: تذكره صح. ماشي. هو قال ايه محمد؟ قال
3: ايه؟
1: تليفون.
2: انت شاطر يا محمد. على فكره محمد، على فكره محمد مصحصح جدا.
1: بقول لك ايه، بص اقول لك على حاجه، انت صح.
4: ايه الحلاوه دي؟
1: روحك زي الورد يا محمد ويومك حلو.
2: نورتنا.
1: طيب نقف عند النون بقى، يعني تليفونها تبقى مختلفة شوية. فنون ابعت لنا حاجة بتبدأ بحرف النون موجودة في الطيارة، واحنا نرجع نكلمك دلوقتي وتطلع تلعب معانا على الهواء. كمل وانا كمل.
2: معلش بس
1: نشوف بقى مين اعلى سكور هيبقى موجود.
2: عايزين نقول ان عموري لسه نزل الحضانة دلوقتي برضو، في حد كمان لنا.
1: مع كفاية مسؤوليات على الاطفال
2: بقى. حرام عليكم. دلوقتي الاغنية دي اهداء لليلى لسه في العربية، ولأي ليلى برضو يعني اي ليلى تاخديها على نفسك عادي.
1: ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4. We'll be right back.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، وبنلعب لعبة كمل وانا كمل بنختار مكان، ونفضل ندور على كلمات معينة موجودة جوه المكان ده. بس واخترنا
2: النون،
1: الطيارة،
2: الطيارة جوه
1: الحرف النون الطيارة
2: النون جوه. كنت اقول لك بقى عارف ايه دلوقتي؟ النون جوه حرف الطيار.
1: يلا على الله،
2: يلا بينا، يلا
1: يلا خير. هو الويك اند بيحب
2: التفويق كده.
1: ماشي معانا نادين. نادين صباح الفل.
3: صباح الخير.
1: رايحه فين يا نادين؟
3: رايحه الشغل.
1: الشغل فين يا نادين؟
3: جوه المطار.
1: قربي بقى لاي طياره كده لو انت شغلك قريب من المكان يعني المخصص للطيارات، ودوري معانا على حاجه بتبدا بحرف النون اللي هو حرف اسمك يعني.
3: النون، النور اللي فوق
1: المسافر
3: اللي
1: بنوره. ماشي. ماشي.
2: ريه. انا
1: يا ريت.
2: ركاب
1: تاني غير راكب.
2: طب استنى خلاص. رجل امن.
1: ماشي. بقت نون تاني عندي دي. طب ينفع كده يا نادين؟
2: طب احنا قلنا حاجه
1: نافذه. في أيوة. كان كاتب نافذه.
2: ماشي يبقى كده ته يا نادين.
1: لا ماشي.
3: ترابيزه بتتقدم عليها الاكل.
1: ترابيزه. ماشي. ت تاني يا عبير.
2: ايه ده بقى
1: حرف الت؟ قلنا تكييف
3: او ترولي يعني. خليها ترولي. ترولي
1: يبقى ايه؟
3: الترولي اللي بيتقدم عليه الاكل.
1: ماشي
2: ماشي.
1: يا اصل عارف
2: لا لا لا لا
3: يا المسافرون.
2: يا المسافرون يا رب.
1: عدى عليا حرف اليه ده مع عبير وتقوم ايه ساكته كده وتقول هتقولها ايه؟ تقوم قايله ياه.
2: طيب يا ناس اهو. ماشي. مين
3: يا
2: انت شفتي عملتي فيها ايه بقى؟
3: ممكن حد اسمه يوسف عادي. ممكن اسامي ولا ما ينفعش؟
1: ما هو لو اسامي الركاب احنا مش هنخلص.
2: ايه ده بس؟ توفيق بيقول يد الباب.
3: يد الباب.
2: حلوه جدا دي.
1: فيبقى يد
2: توفيق. انا قلت توفيق.
1: خليها يد.
2: يد.
1: يبقى دال. ماشي. عندي حاجه بحرف الدال موجوده في الطياره. لازم طب اروح على الطياره واجي لكم. طيب يا جماعه
3: دراع
1: الكرسي. سلام يا نادين. يا سلام. ماشي
2: دراع الكرسي.
1: يبقى ايه تاني؟
2: ايه ده ايه ده؟ يد الباب. يو بقى
1: يو.
2: حد كل شويه يسافر. يو بقى. ماشي.
1: حد زهقان انه ما وصلش. صح. احنا ليه عملنا في نفسنا كده؟
2: حد بيقول يا خوفي.
1: يا خوفي.
2: حد بيقول يا خوفي.
3: كنت
1: ما احنا بندور على حاجات مش رياكشنات.
3: مش حاجه بتتين. طيب
2: لا هنلاقي هالايله الخوف. حد بيقول يلا الخوف او يخوف.
1: احنا كده مش بقى هنزل من الطياره دي. الطياره دي جنبها تقيله
2: على فكره. في حاجه جوه الطياره بحرف ليه
1: يعني؟ يونيفورم. حد كتب يونيفورم ده بعدين. مين اللي كتب كده؟
3: ده بالانجليزي.
1: منى.
2: مشكله منى. شاطر.
1: يافطه.
2: يافطه في الطياره. في يافطه
1: طبعا. اي ساينز اي حاجات.
2: طب على فكره بقى احنا على فكره احنا المستمعين المفوقين.
1: طب اقول لكم بقى حاجه نخليها يفط.
2: ماشي
1: ماشي. طب اقول لكم حاجه ثانيه. ممكن من الطياره كده نريح في المطار ترانزيت ويرجع
3: كده برضو. انا اشتغل. انا مش اي مشكله
2: يعني لو امكن يعني.
1: يعني
3: خلينا علينا. انت قلتوا ايه؟ انت قلتوا في حاجه جت عليك.
1: هي يفط. هيبقى طه.
2: طه.
3: طه.
1: حاجة بحرف الطه موجودة في الطيارة. بيسوق الطيارة.
3: الطيارة.
2: انا كنت بقى طيارة. احنا ما قلناش طيارة.
3: الطيارة نفسها.
2: الطيارة نفسها.
1: مش طيار.
2: او طيار.
3: او طيار.
1: بس كده.
2: ايه ده ايه ده ايه ده
1: وانا سايب ايدي اهو.
2: ايه ده ايه ده ايه ده
1: وانا سايب ايدي.
2: معقوله معقوله النباهه دي كلها؟ نادين انت
1: نورتينا. يا نادين والله
2: احنا فخورين بيك. لما نيجي نسافر هنكلمك
3: اكيد. نور والله.
2: حلو ان شاء الله. خد بالك. باي باي.
1: وكل اللي سمعنا بقى سواء مسافر النهارده جاي من سفر فتوصل بالسلامه والحمد لله على السلامه. عادي نورت مصر او يعني هتوحشك مصر. فشوف انت يعني رايح ولا جاي ولا ايه اللي بيحصل معاك. فانت منورنا ودايما كده موجودين مع بعض في لسه الصبح. هنكمل مع بعض اللعبه. وابعت لنا على واتساب على 010 400 90 90 4. وقفنا كده عند حرف ايه بقى؟ طيار.
2: طيار.
1: ره.
2: احنا هننزل ولا
1: المطار.
2: لسه شويه
1: نتمشى في المطار شويه.
2: لسه شويه
1: ترانزيت بقى. ننزل ترانزيت شويه.
2: ننزل شويه.
1: ابعتوا لنا على واتساب على 010 400 90 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90. هواها مصري.
1: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجأة بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 725634480.
2: متى

كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم ونكمل مع بعض. وفي الويك اند كده يعني المود محتاج ان احنا نفوق ونصحصح، فبنلعب معاكم دايما لعبه كمل وانا كمل. سريعا كده نقولها لو انت اول مره تسمعها، فكمل وانا كمل دي بنختار مكان وندور على كلمات معينه موجوده جوه المكان ده بس، وكل كلمه بنشوفها خلصت بحرف ايه ونفضل ندور على كلمات في نفس المكان بالحرف اللي وقفنا عنده
2: بالظبط.
1: اخترنا الطياره
2: ودلوقتي احنا في حرف،
1: هننزل المطار بقى علشان كده
2: ايه المطار خلاص.
1: ما هي الطياره واقفه فين؟
2: في المطار
1: او في الجو؟
2: طب انت عايز ايه دلوقتي؟
1: اللي انت عايزه.
2: انا بقول طيب ننزل المطار
1: حلو. احنا وقفنا عند حرف الري اخر حاجه قلناها كانت طيار، فعايزين حاجه بتبدا بحرف الري موجوده في الطياره في المطار في اي حاجه.
2: معانا منى.
1: معايا منى. صباح الفل.
3: صباح الفل،
1: ايه الاخبار؟
3: الحمد لله.
1: انا شايفك شاطره جدا، عماله تجاوبي كل الحاجات اللي بتتقال تقريبا معانا على الواتساب، فيلا بقى نلعب كده نجرب بقى اذا كان الشطاره دي موجوده برضو على التليفون ولا لا. يلا بينا.
3: ماشي
2: ماشي. دلوقتي احنا في حرف الري.
1: ري.
2: انت بقى منى قولي.
3: انا كنت قايله رف.
1: رف.
2: صح. ماشي.
1: ماشي، حاجه بحرف الري رف يبقى فيها عندك يا عبير، ومش فلوس عشان قلنا فلوس.
2: ماشي. و هل
1: هل
2: هل
1: هي بقى
2: ممكن في فراوله؟
1: فراوله جوه الطياره.
2: ليه لا؟
1: ليه اه
2: ممكن تكون راكب فيرست كلاس.
1: فيرست واو.
2: طب ممكن والله
1: لكن اصل معظم الحاجات طبعا جوه الطياره
2: ايوه بالانجلش ففيرست كلاس وخلاص.
1: طب ايه رايك لو فانوس؟
2: فانوس الطياره يعني زي
1: على اعتبارها يعني اكيد في
2: فانوس. في فانوس في الطياره صح يا منى ولا ايه؟
3: هو في فانوس، وممكن كمان يعني ممكن الفواصل اللي بتبقى ما بين الكراسي او المقاعد.
1: والله برافو.
2: ايه ده ايه ده ايه ده
1: والله فواصل
2: بعيده. حلو. دي خد بالك
1: حلوه
2: بعيده.
1: لا لا حلوه.
2: طب فواصل
1: ما بين الكراسي.
2: لمبة مش عاجبك؟
1: لمبة اللي هي جوه الفلوس اللي احنا مش عاجبكم. مش عاجبكم ده.
2: ماشي. تي.
1: ليه تي؟
2: تي عند منى.
1: عندك انت يا منى. يلا حاجه بحرف التي موجوده في الطياره، وزي ما قلت لو عايزه يبقى في المطار برضو نعديها عادي.
3: ممكن التنبيه، الصوت اللي هو بيبقى كل شويه ده.
2: التنبيهات اللي هي بتاعت اربط المش عارفه.
3: ايوه.
2: ايه ده ايه ده ايه ده.
1: وانت ازاي شاطره كده؟
2: انت شغاله في المطار؟ شغاله مضيفه او حاجه؟
3: لا لا خالص.
1: طيب ماشي، يبقى حاجه بتنبيه. ماشي.
2: تنبيهات.
1: لو تنبيهات يبقى ايه؟
2: انا معقوله.
1: يلا بقى انت اشطر واحده بتقول حرف التي عندنا. عبير يعني حرف التي.
2: لا لا لا لا انا فين مكفيني تجي العالي. انا بص انا جاي في دماغي حاجه بصراحه بقى ونفسي اقولها
1: بقى
2: بصراحه. عادي ممكن يكون مثلا في تراب.
1: يلا الحلقه ايه
2: في تراب في الطياره؟
1: ازاي
2: شويه تراب صغيرين ما نضفوش كويس؟
1: لا العيد جاي كان لسه عندنا في العيد
2: ومش عارف. صعب قوي يا فادي. طب استنى مدفنا. طيب استنى
3: ممكن اجيب
1: في حاجه مثلا في يعقب
2: الشيشيني. لا استنى اشوف منى.
1: طب قولي يا منى. طيب
2: كتير قوي.
3: ممكن التخزين بتاع السياره، اماكن الشنط بتاعت التخزين.
1: انا لسه هقول كده والله.
2: هو ايه ده
1: تخزين؟ برافو يا منى.
2: تخزين. صحي من امتى بامانه؟ بامانه
1: صحي امتى عشان تبقي مفوقه ومركزه كده؟
3: بصراحه من الساعه 5.
1: برافو عليكي والله.
2: لا ثانيه واحده، صحي من الساعه 5 بتعملي ايه؟ تجري
3: بتربي؟ بجهز بقى عشان الحضانه بتاعت ابني.
2: اه يا حياتي ربنا يخليه لك يا
1: سوبر مامي. فليكي تحيه كبيره والله.
2: ده حقيقي بصراحه.
1: طيب ماشي. قال التخزين يبقى نون، حاجه بحرف النون.
2: بس هنكمل. ماشي.
1: لا نكمل حرفين كمان مثلا.
2: نجمه.
1: ايه بقى
2: نجوم السماء؟
1: اقرب
2: لك
1: ايه عامل نجوم السماء عامل ايه؟
2: استنى استنى.
1: ايه
2: نرويج؟ رايحين النرويج.
1: رايحين النرويج.
2: ما ينفعش
1: برضه.
2: انا والله لازم محرجه ممونه قوي. انا بلادي احسن من كده. يعني
3: مهمه قوي. في حاجه مهمه قوي بنستخدمها.
1: ايه هي؟
3: النضاره.
2: هو ايه ده؟
1: ايه الشطاره
2: دي؟ ايه ده؟
1: لا وليه سهله اهي؟
2: خد
1: حاجه مهمه.
2: نضاره.
1: نضاره ايه بقى؟
2: نضاره الشمس او اي نضاره؟
3: النضارة اللي هي ممكن كمان اللي هي بنغطي عينينا بيها عشان النور.
1: اللي بنستخدمها في الطيارة لو هننام.
2: اللي هي ستيفن ماسك. ماشي صح.
1: تحية كبيرة جدا ليك يا منى والله. واحدة كده الله أكبر عليك عشان الشطارة دي.
2: شطرة جدا جدا جدا.
4: الحلاوة دي.
1: أنا مبسوط بيكي جدا يا منى والله. صباح الفل.
2: صباحك فل يا منى ونستناكي دايما تكلمينا.
1: نشكرك.
2: صباح
1: جداً.
2: الفل.
1: أنت كمان ابعت لنا دلوقتي على الواتساب على 010 400 90 90 4.
2: صعبتوها علينا.
1: وهنسهلها عليك أكتر لو أنت تطلع وتلعب معانا التحدي بتاع كمل وأنا كمل. فعلي الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي إبراهيم موجودين معاك.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، كل يوم من الحد الخميس من 9 ل 10، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وبنلعب كمل وانا كمل في الطيارة، او بندور على كلمات بحروف معينة موجودة في الطيارة. وعبير تبحث عن الهيدفون دلوقتي، لقيتها
2: معلش اخيرا. معلش لو مغزة سمحونا.
1: لقيتها، ايوه بس حلو. عارفين احمد حلمي لما كان لابس الهيدفون وبيقع؟
2: ايوه بالضبط. انا مش طيب. احنا فين دلوقتي؟
1: في الطيارة.
2: ايوه
1: فين نازلة فين حضرتك؟
2: لا فاهمة بس قصدي حرف ايه.
1: وقفنا عند نظارة.
2: نظارة
1: يبقى حرف التيه.
2: ماشي،
1: حاجة حرف التيه موجودة في الطيارة. ومعنا بقى
2: رضوى،
1: أحرف المستمعات ومن أشطر الناس. رضوى، رضوى ما تفوتش حلقة معانا يا جماعة. يا رضوى صباح الفل.
3: ايه
1: الأخبار؟ طب رضوى انت الصوت، الصوت عندك مش أحسن حاجة، فممكن تغيري مكانك بس.
3: طيب كده زمان كده كويس؟
1: ماشي، هيبوس كمان شوية بس كده كويس. لا عارف اللي هو يتظبط في كده كويس عجبني. ماشي يلا تعالي نلعب دلوقتي حاجة بحرف
3: التاء. انا مش
1: لا هو الصوت مش كويس. طب رضوى بصي حاولي ترجعي تكلمينا تاني علشان الصوت يظبط بس شوية.
2: هي نسكت قايلة نايم ونمرة وتليفون
1: نايم.
2: اخر نداء لطيارة الدوحة،
1: اللي هو لما كنا بندور على حاجة، ما دورناش على حاجة بحرف الالف.
2: ريشة.
1: ايه الريشة بقى؟ ايه اللي ودى
2: الريشة؟ الريشة اللي هي بيو اللي فوق دي،
1: اللي هي ايه؟
2: اللي هي فوق.
1: يا رب حد معاني يبقى بيسمعك.
2: والله لا ان شاء الله.
1: والله اللي يبقى هو ده.
2: لا لا لا ان شاء الله. لا اي حد طيار عامة ما ينفعش يسمعني. يعني اي طيار ما ينفعش يبقى بيسمعني خالص. على فكرة انا في فترة من الفترات كان ايه، على فكرة عبير مش رضوى لوحدها اللي بتفوت حلقة. يا عبير
1: ماشي، مين تاني ما بيفوتش؟ ماشي ده نعرف بقى. يا توفيق مش بيفوت حاجه. طب احنا رضوى المفروض رجعت لنا. رضوى كده قولي الو، قولي اي حاجه.
3: الو الو الو.
1: ايوه كده زي الفل. طيب حرف الت جوه الطياره، حاجه بحرف الت جوه الطياره.
3: ممكن اقول
1: تيكت. تيكت ماشي، احنا قلنا تذكره من شويه بس ماشي. يبقى حرف ت تاني عندك يا عبير.
3: ما يا جماعه ما انتوا
2: ما تصعبوهاش علينا صحيح.
1: طب ما نخلينا برضو حاجات في المطار يا جماعه.
2: ماشي حاجات في المطار بقى.
1: يلا تلفزيون.
2: ما احنا قلنا ايه؟
1: ماشي
3: وقلنا تلفزيون.
2: طب قلنا، طب مش يبقى تلفزيون. ما قلناش تلفزيون، قلنا
1: يبقى نون.
2: نون.
1: قلنا نور.
3: نور قلنا.
2: قلنا
3: نمرة. نمرة.
1: نمرة
3: اي
1: حاجة. نمرة. نمرة اللي هي من الرقم. ماشي نمرة.
2: ممكن الناس تساعدنا اكتر.
1: طب نخليها نمر يبقى ريه.
2: ماشي يعني دي في رضوى ولا
1: رضوى؟ رضوى حاجة بحرف الريه.
2: رف.
1: قلنا
2: ماشي.
1: قلنا رف.
2: لا لا ما قلناش رف. ما قلناش رف. لا لا
3: فاكره كويس ان احنا معاك.
2: ايوه يا رضوى برافو عليكي. فيه قلنا فلوس.
3: ولا قلتوها انا ما قلتهاش.
2: فيديو. فيديو اللي بيشتغل على السكرينز.
1: فيديو ماشي. واو حلو الواو ده.
2: واو
1: حاجه واو.
2: واو
1: حاجه
3: ولاعة. اكيد في ولاعه في المطار.
1: بياخدوها بقى.
2: بياخدوها على بره. بياخدوها.
3: بياخدوها يحطوها في المطار.
1: ايوه صح ماشي. خليها ولاعه يبقى حرف الت.
2: يا رضوى
3: ايه ده؟ ما لسه
1: قايله ولاعه صح؟ انت عشان
2: ايه قايله ولاعه؟
1: ما هي بتساعد
2: يعني. انا اقول ولاعه. قلتي اقول ولاعه. خطر خطر كده ماشي. تي
3: شفايه.
1: ايه؟ انا سمعتها
2: بمشاعر. تأشيره. تأشيره. شكرا يا توفيق. شكرا.
1: تأشيره اللي هي الفيزا. والله برافو عليك.
3: تأشيره
1: يبقى تيه تاني. ليه الحاجات كلها حرف تلاجة؟
2: تلاجة طبعا. طبعا
3: في حاجة تانية.
2: ترمس شاي.
1: ماشي
2: مش انا ده محمد تقريبا.
1: طالعين رحلة.
2: شكرا.
1: شاي يبقى ايه؟
2: فين. شاي مش شاي.
3: حرف ايه؟ يا لهوي.
2: ممكن نخليها ترمس.
1: يبقى سين.
2: سين.
1: طب حاجة بحرف السين تعرفي؟ اوكي
2: اجابة كده ان الاجابة نو.
1: اجابة جميلة.
2: بتعرف انه نو على فكرة.
1: طب ايه حاجة بحرف السين؟ تعالين نكملها.
2: سمك.
1: سمك. مش سور مطعم. مثلا
2: مش ايه
1: سور.
2: لا سور ايه معقول؟ بس سور في المطار بهزر.
1: أيوة

0: لازم
1: بهزر بهزر.
0: امال ايه؟
1: عشان قلت سمك. اه ايه ده توفيق؟
0: إيه
1: سير الحقائب.
0: اه السير بتاع الشط. يا نهار ابيض
1: جدا.
0: طب يا جماعه واضح ان احنا واضح.
1: هو مين؟ وانا قلت ايه؟ فمايكل بيقول لي اما يكون شم النسيم في الطياره عشان بقول سمك
0: مثلا. وفي سلم.
1: شكرا.
0: طبعا
1: سلم. اه في خلاص احنا خلاص ما احنا خلصنا السين. عارف يا فادي بعد كده لو اخترت اماكن انا اللي هختار. صعبه على الناس قوي.
0: الناس هي اللي تختار بعد كده.
1: ايه ده؟ طب ما تحفه. طب ممكن يا جماعه تختاروا لنا دلوقتي حالا قبل ما نمشي كده تقولوا لنا ايه الاماكن اللي احنا هنروحها الاسبوع الجاي، او ايه المكان اللي هنروح الاسبوع الجاي؟ مكان واحد هنروح الاسبوع الجاي ينفع يبقى فيه حاجات كتير عشان احنا نتعب ولا تتعبونا معاكم. ارجوكم.
0: احنا عايزين يعني نشكركم جدا بجد على الحلقه الحلوه اللي انتوا نورتونا فيها من الساعه 9 لحد 10. دايما تبقوا موجودين معانا من الحد الخميس من 9 ل 10 الصبح. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. نتمنى كده يكون يوم مليان خير وسعاده على كل الناس يا رب.
1: ناس كتير جاوبت علينا. نوعدكم ان احنا ناخد كل الافكار اللي انتوا بتقولوها دي ونحطها في الحلقات الجايه. بنشكركم جدا على حلقه النهارده. يا رب نكون كنا ضيوف خفيف لذيذ لطاف عليكم.
0: حد قال الفندق حلو ده
1: الفندق، وحد قال المدرسه. احنا عملنا مدرسه قبل كده. حد قال استاد القاهره كراسي. أوه. هو مفوش غير كراسي وكوره يعني. في
0: لعيبه بقى لعيبه وفي حاجات
1: صعبه دي برضو يا فادي.
0: طب خلينا في فندق، دي جميله اختارناها خلاص.
1: وبعدين عندك حد عايز يروح؟ انا احنا محتاجين نقفل يعني، بس عندنا حد عايز يروح محل بعينه.
0: عايز يروح سوبر ماركت.
1: توفيق عايز يروح سوبر ماركت بعينه يعني، مش عايز يروح حته او عايز يروح المكان ده. ماشي خلاص خلصت حقيقة. خلاص
0: خلصت حلقتنا. نتقابل دايما من الاحد للخميس من 9 ل 10 الصبح. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تفقد اليوم منظومة الإعداد والتأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمرافقة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكامل الوزير وزير النقل وأسامة الأزهري وزير الأوقاف ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمود حلمي الشريف وزير العدل وعدد من قادة القوات المسلحة. وزير الصحة خالد عبد الغفار عقد اجتماعا موسعا لمتابعة آخر التطورات والتجهيزات الخاصة بالتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وذلك بحضور القيادات التنفيذية المعنية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقى اليوم إيكيهوكو تاناكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في إطار زيارته الثنائية إلى اليابان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين في عدد من القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها التعليم والنقل وتمويل القطاع الخاص. أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التقدير للتعاون الوثيق القائم مع الوكالة في إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، مشيدا بالنتائج الملموسة التي حققتها المشروعات التعليمية المشتركة. الخارجية الأردنية أكدت أن مصدقة سلطات الاحتلال على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت المملكة إدانتها مواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. هيئة الطيران المدني في الكويت أعلنت استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى ركاب، وذلك بعد هجمات إيرانية تسببت بأضرار جسيمة لمبنى الركاب. لبنان وإسرائيل بواسطة أمريكية اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار والإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية سيطرة الحصرية على الأراضي، وذلك عقب الاجتماع الثلاثي الرابع رفيع المستوى الذي عقد في 2 و3 يونيو الجاري. جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل منذ قليل. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم بحث مع رئيس قطاع العلاقات العالمية والتعاون بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أندرياس شال سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك. جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماعات مجلس المنظمة على المستوى الوزاري لعام 2026 المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يخوض مساء اليوم ميرانه الرئيسي والختامي على ملعب مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للمواجهة الودية المرتقبة أمام نظيره المنتخب البرازيلي والمقرر إقامتها في الساعات الأولى من صباح الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، حيث تمثل هذه المباراة القمة الودية والبروفة الأخيرة والركيزة الأساسية للفراعنة قبل بدء المشوار الرسمي في نهائيات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: شقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90، حلقة جديدة من كرة في التسعين، ومشورفنا ومنورنا محللنا المميز عمرو الخشاب. عمور صباح الورد
3: حبيبي. صباح الخير عليك، كل سنة طيب. أول مرة كده نتقابل بعد العيد كده،
2: عامل ايه؟
3: سنة طيب حبيبي.
2: عيد سعيد عليك وعلى كل حبايبك، كل سنة طيب.
3: صباح الفل عليك.
2: مصر والبرازيل، ايه رايك في هذا اللقاء؟ اول حاجه شايف البرازيل هي المنتخب الانسب اللي احنا نلعبه قبل بدايه لقاءاتنا في كاس العالم؟
3: والله يا بريم بص، يعني حكايه الانسب ان انت هو هيستفيد منك قبل ما انت تستفيد منه. يعني هو معاه في المجموعه منتخب المغربي، مع اختلاف طبعا طرق اللعب وجوده اللعيبه مع احنا ومنتخب المغربي، احنا عندنا افضل في مراكز وهم عندهم افضل في مراكز، لكن في المجمل العام هو بالنسبه له استفاده اكتر. لكن احنا بالنسبه لنا يعني ماتش قوي، هتقابل مدرسة مختلفة تماما، بس المدرسة دي انت مش هتقابلها في المجموعات. هي دي النقطة او دي وجهة نظر المتواضعة. يعني انت ماشي المنتخب الروسي مش هقول لك قريب من المنتخب البلجيكي، لكن انت لعبت مدرسة اوروبية، في عنصر المهارة، عنصر يعني صناعة الفرص، في بعض الجمل، بعض الامور انت مش معتاد عليها لكن انت بتقابلها. المنتخب النيوزيلندي انت قرب مين؟ انت لعبته قبل كده من سنة ونص او من سنة، زي منذ يعني تولي كابتن حسام حسن شهر مارس مش الفدة اللي قبليه، لكن برضو انت كنت محتاج تلعب مدرسة قريبة من المنتخب النيوزيلندي، ضعيفة قوية مش بتاعتنا، ان شاء الله يكون ماتش المتناول. المنتخب الايراني انت لعبت منتخب شبيه لي الاوزباكستاني معاه، لكن يعني انا بتكلم المنتخب البرازيلي يعني بوجهة نظري هو مستفيد من التجربة اكتر منك كمنتخب مصري،
2: عشان معاهم المغرب،
3: عشان معاهم المغرب. يعني دي وجهة نظري. انت دايما بتشوف يعني منتخب ايران هيلعب مالي ودي يعني لسه كمان بكره جمعه، لكن يعني يا مساء الجمعه يا صباح السبت. فانت على الاقل كل منتخب بيشوف المنتخب الاقرب ليه في المجموعه وبيواجهه، عشان طبعا ممنوع تلعب الفرق اللي معاك في نفس المجموعه عامه في بطوله قاريه او دوليه طبعا. فده انا وجهه نظري. لكن احنا بالنسبه لنا يعني احنا يعني طبعا ماتش رجعنا الايام 2009 والجيل الذهبي بتاع كابتن حسن شحاته، والماتش الاربعة ثلاثة اللي احنا كنا خلاص على وشك ممكن كنا نعمل نتيجة ايجابية افضل من كده ونكسب. فكل الامور دي تمام، لكن انا دلوقتي مش محتاج استرجع ذاكرة. انا دلوقتي كل ثقة في لعيبة المنتخب المصري، محتاج كل الدعم لكابتن حسام حسن، لكن انا مش هلعب ماتش عشان ارجع بيه الذاكرة لورا وافتكر احنا عملنا ايه ونقارن قبل وبعد ايا كان النتيجة. لكن هذه النقطة يعني بتكلم هيكون في 7 أو 8 أيام قبل اول ماتش رسمي لنا مع بلجيكا، لكن حمل بدني زياده قوي، التحامات، ثنائيات، اسلوب لعب، يعني هتواجه مدرسه مختلفه، عنصر المهاره فيها كبير قوي، عنصر الارتجال، قدرات اللعيبه على مستوى الافراد، هتدافع بشكل عنيف وقت من الاوقات. دي حاجات دي على فكره اللي انا بقوله ده على سبيل الارتجال معاك، كل دي حاجات انت تستفيد بيها. لكن برضو انا وجهه نظر طبعا ما اعرف الماتشات الوديه بكلها يعني سياق اخر، اعلان، ماديات، امور اخرى، لكن انا بتكلم يعني او احنا اعتدنا ان انت لما بتلعب ماتش رسمي، طب ما فيش افضل من كاس العالم كلنا بنستنى كل 4 سنين، فانت دايما لما بتقرب للبطوله اول ماتش رسمي ليك بتحاول تلعب المنتخب القريب قوي من المنتخبات اللي معاك. هي دي وجهه نظري بس، لكن يعني هتبذل فيه مجهود زياده. طبعا فتره طويله موجود، مش بتكلم على الجانب البدني بس، الجانب الذهني، الجانب المهاري، الجانب التكتيكي. حتى لو انشيلوتي مدرسته الطبيعيه وقت لما كان ريال مدريد بيسيب قدرات اللعيبه، لكن انت طبعا يعني قدرات لعيبه المنتخب البرازيلي في الثلث الاخير طبعا يعني حدث ولا حرك، مش عشان كسبوا بنما يوم الاحد اللي فات 6-2، لا هو يعني وده طبيعي جدا. البرازيل كان بتعاني الثلاث سنين اللي فاتوا، يعني خلينا برضو صراحه مع بعض، حتى في التصفيات قعدت فتره طويله ابراهيم ما بين خامس سادس، طبعا كده كده التصفيات ساعد منهم او 7 أو 8 7 منتخبات، والثامن كان بوليفيا وخسر ماتش العراق، لكن كده كده البرازيل كانت هتصعد، هم محكورهم 11 منتخب، فائت في الاخر اخر 4 ماتشات فائت وكسبت وساعدت تقريبا ثالث او رابع تقريبا حد كانت الارجنتين اكوادور وكولومبيا او البرازيل على حد ذاكرت يعني. فبس برضو ده مش هيقلل من البرازيل، مش هقول لك بقى تاريخه كده، لا على الكوره بالواقع، انا ما بتكلمش على تاريخ منتخبات او الاخره، بتكلم على الواقع. مهما كانت في امور مش افضل شيء للبرازيل تفضل طبعا مرشحه بقوه. فوجهه نظري تجربه مفيده للمنتخب المصري، لكن مفيده اكتر للمنتخب البرازيلي، يعني بس مش بيقلل من التجربه نفسها والاحتكاك.
2: مش بتشوف ان ده يدينا دفعه قبل مثلا ماتش بلجيكا ان انت قابلت حد اقوى منهم فتبقى داخل ماتش بلجيكا ما عندكش رهبه ما عندكش خوف اللعيبه اللي اول مره تلعب في هذا المستوى ما يبقاش هايب انه يلعب نجوم عالميين مثلا؟
3: الصراحه بخوف دي يعني طبعا انت كلامك يعني صح بس يمكن دي المكسب الوحيد المكسب المعنوي اللي انت قلته. اه في بكسر حته القلق بلاش كلمه خوف او قلق او يعني يعني برضو اجواء كاس العالم برضو ليها رهبه وليها برضو كاس العالم برضو ليه خوف دي احنا كمشاهدين كاس العالم يا نهار ابيض بتبقى بالنسبه لك حاجه كبيره ما بالك اللعيب لكن برضو احنا لعبتنا كلهم مستوى عالي يعني اقل لعيب سيبك من العناصر المحليه تتكلم يعني صلاح مرموش كل اللعيبه دي كلاس حتى اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري بتاعتنا من اول حتى عبد المنعم وهو في اسوأ حالاته او لسه ما رجعش دايس بنزين بلغه العرف الكوره يعني لكن برضو لعب في مستويات عاليه الدوري الفرنسي وفي في حتى احنا لعبتنا في الاهلي شاركوا في كاس عالم الانديه فلعبوا قدام انديه متنوعه في البرازيل واوروبا والاخير يعني فالمجمل عام الرهبه كبطوله كاس عالم كاسم لكن يمكن الاستفاده الوحيده زي ما انت قلت ومتفق فيها ان انت بتحاول المنتخب اقوى من المنتخب انت هتلعب لكن انا خايف القوه دي تقلب يعني مش لا قدر نخسر والنتيجه كده مش مهمه انت اخر ماتش ودي لكن برضو انت بتلعب مدرسه مش قريبه من اللي انت هتلعبها.
2: أيوة
3: منتخب البلجيكي كسب 2-0 كرواتيا في امور تاكتكس في الملعب في تفوقات على الاطراف
2: خسرت من هيتي 4-0
3: انا هلاعب مين قريب ليه مع يعني برضو مش بتاعتي انا مش صاحب قرار ما روحتش مثلا تلعب بجد هيتي قارة او يعني حتى دي امريكا الشماليه لكن اورب استراليا فريق مثلا زي ما اتفقتش يعني طبعا استراليا بتلعب في اسيا لكن مثلا كان
2: نفس القطعيه
3: يعني. هدي النقطه انا بتكلم كوره عاليه وثنائيات والتحامات يعني انا ده وجهه نظري لكن في المجمل العام تجربه باذن الله تبقى ختمها مسك قبل اول ماتش لينا مع بلجيكا نقدم مردود ايجابي كويس مردود فني يطمئن الناس اكتر واكتر على المنتخب واحنا كلنا باذن الرحمن في ظهر كابتن حسام حسن وكل الاحترام وكل التقدير لكل اختياراته خلاص بقى عفى عن ايه رايك في اختيار فلان وعلان كل ده اتقفل تماما كلنا في ظهر كابتن حسام حسن في كل اختياراته معاه في اي حاجه بيعملها ان احنا كلنا ان شاء الله ان شاء الله اتمنى وربنا يجعل كابتن حسام حسن السبب نصعد لدور ال 32 ان شاء الله.
2: نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم خليكم معانا.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا محللنا المميز عمرو خشاب. عمور، شفت ازاي ماتش روسيا؟ وعندك مشاركة أولى لحمزة عبد الكريم، عندك مشاركة لمحمد عبد المنعم بعد غياب طويل جدا، عندك هدف وظهور أول لزيك، وعندك غياب لمصطفى محمد. امسك لي بقى حاجة من دول كده وقول لي رأيك فيها. يعني تيجي مثلا لحمزة عبد الكريم، شفت ازاي مشاركته؟
2: اللي انت قلته رقم واحد ده يعتبره كله نقط إيجابية. مشاركة حمزة عبد الكريم أول مرة بالنسبة لنا نشوف لعيب، يمكن بعد حسام أسف ميدو كان تحت يعني 20 سنة بيشارك مع المنتخب الوطني زمان، يعني في 2004-2005 لحد ذكرتها، كانت بالنسبة لنا دي حاجة إذا نهار أبيض في لعيب عندنا تحت 20 بيشارك. الأمور دي رجعت تاني، حمزة عبد الكريم لعيب بوتنشل، لعيب يعني إن شاء الله كل الدعم ليه في التوفيق مع برشلونة، يعني مش يعني يعتبر بإذن الله يطلع لي بيه ثم بعد كده فريق الأول، وإن شاء الله يفعل بند الشراء. فبالنسبة لنا كلنا برضو حاجة مش معتادة بعد ميدو ما كان لعب تحت السن. في لعيبة زي ما انت شفت زيكو كابتن حسام حسن اختاره بعد إصابة إسلام عيسى وعبد المنعم، كل دي حاجات إيجابية للماتش. دايما ماتش ودي في دولي للمنتخبات بتحط عناصر انت عاوز توصلها، آخر حاجة النتيجة. خلينا برضو صراحة مع بعض، على الرغم اللي هي تحفظ بالبروباجندا اللي اتعملت بعد الماتش والكاس والاخره، يعني دي برضو امور نفسية اكتر منها ودعاية، لكن انا بتكلم اي ماتش ودي دولي بتحط بعض النقط عشان توصل لها، امور تكتيكية، امور بدنية، امور متعلقة ببعض العناصر او يعني مشاركة بعض العناصر، كسر رهبة الاخره، كل دي احنا كان في استفادة منها. الجانب الفني، منتخب المصري مش هقول لك ان احنا عندنا هوية معينة نلعب بيها، احنا يعني قوة كابتن حسام حسن بيقدر يستنبطها من مذاكرته للمنافس. بصراحه خلينا صراحه مع بعض، احنا ما عندناش شكل معين بنقدر ننزل نفرضه على اي منافس باللعب، لا، منتخب كابتن حسام وده فكره يحترم جدا جدا، منتخب مرن شويه، فريق قوي وشرس بتلعبه اكس مثلا زي يعني اللي جه في ذهني دلوقتي منتخب السنغالي، رجع 3 4 شهور ورا وقت كاس افريقيه، وهكذا منتخب الكوتيفواري والماتش الادوار الاكسيه، كنا رد فعل، لكن كنا رد فعل عنيف ايا كان، اتفقنا اختلفنا على بعض التفاصيل الفنيه، لكن ده الواقع في الماتشات الاقصائيه والماتشات اللي انت بتلعب فرق مش اقول لك اقوى منك، يعني عفوا مش اقول لك اجهز منك، لكن انت عارف ان هم في تمرس لطريقه معينه، فانت بتلعبهم ابراهيم برد فعل كويس بيناسبهم، فبالتالي قدرت توصل لابعد مدى، كنت على وشك يعني تاخد البرونزيه في كاس افريقيا، فبالتالي ده نجاح لكابتن حسام حسن. لكن انت ويمكن كابتن حسام جرب في ماتش كرواتيا لو تفتكر، اول ماتش ليه او تاني ماتش، تاني ماتش تقريبا ودي ليه، او لما كابتن حسام حسن تولى الامور الفنيه حاول يشتغل بضغط عالي ومان تو مان وكده، واجه مدرسه مختلفه تماما، المدرسه الكرواتيه كوفازيفيتش ومودريتش والاخير ومان تو مان، كان اللعيبه بتتسحب خارج الملعب، وكان نص الملعب بتاعنا يعني ساعتها كانت امور سيئه جدا. ليه بقى؟ ان احنا برده مش قادرين نجاري مهما كنا، خلينا صراحه عندنا لعيبه كواليتي عالي قوي، لكن كابتن حسام بقى واقعي جدا جدا، فدي قوة كابتن حسام حسن. من المعطيات اللي بقولها دي اقول لك انا ماتش روسي خلاص اتفقت اختلفت معاك في ماهية المنتخب الروسي، لكن خلاص ماتش وطلعنا منه استفادة اللي انت قلتها. الجزئية الاهم، انت جربت وقت من الاوقات تشتغل ضغط عالي على المنتخب الروسي، قدرت تستخلص محاولات كتيرة وتشكل على المنتخب الروسي فرص، لكن في نفس الوقت كان عندك بعض الامور السلبيه في عمق الملعب، في الترحيل، في الكلام ده كله. شفنا لعيبه زي تريزيجيه بيشتغل مدافع ظهير ايسر خامس في الحاله الدفاعيه، شفنا المنتخب الوطني لما بيرجع تحت الكوره 6-3-1 وبتتكلم على 5-3-2، يعني شفنا بلوك محترم، مساحات بتضيق، كل دي امور ايجابيه. شفنا مرموش او الحاجات اللي كابتن حسام حسن بيطلبها من المهاجم ايا كان مين المهاجم المتواجد، مثلا زي مرموش بينزل يعمل لينك اب يربط مع المهاجمين، شفنا مرموش بينزل يسحب مدافع معاه وامام عاشور بيخش في ضرب، كل الامور دي ده شغل مدير فني لازم بصراحه نذكرها حتى لو على سبيل يعني الحصر كده سريعا. لكن اللي انا عاوزه بقى الفتره الجايه باذن الرحمن يا ابراهيم، ان احنا وده اكيد كابتن حسام حسن ومع محمود سليم محل اداء والجهاز الفني المحترم ذاكر المنتخب البلجيكي. منتخب بلجيكي على فكره اللي لعبه قدام منتخب الكرواتي 90% هو اللي لعب قصادنا، نفس اسلوب اللعب، نفس التفوقات اللي بتحصل على الاطراف، نفس الاخير، يعني هي ده هو ده، يعني مش هقول لك بقى ده مغير لعيبه، لا مفيش، تغيير اللعيبه ان انا مريح انا مش مريح انا دول اللعيبه كلها اللي تشارك سواء ايا كان السكواد اللي اتاخد ايا كان المنتخب شاركت واحد شاركت اتنين شاركت تلاتة يعني المنتخب البرازيلي اخره بكره ممكن يغير اتنين قلبين الدفاع او يريحه اللي هو جابرييل اللي كان في ارسنال وماركينيوس بي اس جي اتنين قلبين الدفاع يعتبر اساسيين في انديتهم هم الاساسيين في المنتخب البرازيلي قدام بارما لعب بريمر ولعب تقريبا جوستافو لعب بيلعب فلامينجو تقريبا حاجه زي كده بس برضو يعني حدث ولا حرج على كواليتي عالي فانت دلوقتي خلاص التوليفه بتاعت منتخب المصري هي دي اللي لعب قدام روسيا دي اللي كابتن حسام هيلعب بيها ايا كان مين متواجد بالتشكيل بنفس طرق اللعب لكن تفاصيل الماتشات نفسها هتبقى بناء على المنافس يعني احنا عمرنا ما نبقى فعل خلينا صراحة مع بعض فعل في وقت من الاوقات وكلمه فعل ان انا بقى اخد كوره وتبقى تحت رجلي اكتر وقت ممكن وابتدي لما تقطع مني اضغط علي اماكن مرتفعه وابتدي اغطي مساحاتي دي هتتواجد مش في كل الماتشات ولو تواجد لو لقيناها باذن الله تبقى مثلا قدام الاقل سهوله في المجموعه المنتخب نيوزيلندا ان شاء الله شويه قدام المنتخب الايراني مش قوي قدام المنتخب البلجيكي خلينا برضو صراحه مع بعض ونرجع بالذاكره ماتش بلجيكا اللي احنا لعبناه مع روي فيتوريا اللي كسبنا فيه 1-0 تحديدا يبقى نفس الاسلوب ضغط متوسط كتله متوسطه تضيق مساحات ثم اشتغل ترانزيشن ودي قوه المنتخب خلينا صراحه انت عندك افضل اجنحه مش اقول لك في العالم لكن يعتبر في يعني في افريقيا انا شايف وجهه نظري سواء تريزيجيه سواء طبعا حدث والحركة على طبعا محمد صلاح على مرموش حتى لو مرموش بيلعب فيرود لكن برضو مرموش كان بياخد في ماتش روسيا مساحات بيجري بينزل تحت والترانزيشن وثلاثة أربعة بيجروا ورا بيوقفوه مش بيعرف بسم الله ما شاء الله عليه فده اسلوب لعب المنتخب المصري ده اللي ان شاء الله باذن الرحمن كابتن حسام حسن نجح فيه وهيتطور ان شاء الله مع في رتم البطوله ان شاء الله
1: ان شاء الله نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد خليكم معانا

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 22 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 19%، ليلا 37%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32، ليلا 18. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 39، ليلا 26. بورسعيد نهارا 28، ليلا 22. وأسوان نهارا 45، ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8-10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: مره في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مره تانية كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا محللنا المميز عمرو الخشاب. طيب عمور، لو بتقولي تشكيلتك الافضل بالنسبه للمنتخب اللي نبتدي بيها ماتش بلجيكا،

0: دي فتح مصطفى شوبير محمد هاني ثلاثة قلوب دفاع. انا شايف محمد عبد المنعم هيبتدي ياخد فرصته اكتر، حمدي فتحي وياسر ابراهيم او رامي ربيعه على حسب جاهزيه المتواجد فيه. انا ما اعرفش طبعا ياسر ابراهيم، انت عندك المعلومه اكتر مني، كان يعني كان عنده تقريبا مزق او عنده كده
1: حاجه. لا بس هو لا هو جاهز
0: يعني
1: ان شاء
0: الله يكون جاهز هو لتواجد. وطبعا ناحيه شمال بنسبه كبيره طبعا فتوح. بتتكلم على ثلاثي نص الملعب، مهند لاشين، مروان عطيه، وامام عاشور. مهند يستفيد منه كتمانية وكستة. مهند وجهة نظري رقم واحد يتحط في التشكيل بعد محمد صلاح، يعني ما دي ما هاش يعني خيارين، ما فيش توقع وتنبؤ.
1: أيوة.
0: تلاتة القدامين يعني صلاح طبعا، مرموش وتريزيجي. ده أنا بتوقع التشكيل بناء على طريقة اللعب. طريقة اللعب هتتغير طبعا مع المنافسين. فدي ممكن ده اللي أنا قلته، والله أعلم طبعا يعني مدى حدوثه من عدمه قدام منتخب البلجيكي ان شاء الله.
1: لو انت بتبص على مناطق القوه والضعف عندنا، قول لي كده في وجهه نظرك يا عمو.
0: عندنا مشاكل في العمق شويه لو بدانا في الضعف. بس الضعف دي مش معنى كده ان احنا منتخب لا سمح الله كذا. اي نادي واي منتخب في العالم
1: في بعض الامور السلبيه
0: طبيعي جدا. بس شطاره المنافس هو اللي يستغلها او من عدمه، او شطاره المدير الفني هو اللي يبتدي يداريها او يقللها بمعنى اصح. عندك مشاكل في العمق، في الترحيل. مش العمق ان انت بتلعب 1-6 او 2-6 او حتى حطيت الخمس لعيبه رقم 6، لكن انت كنت بتلعب قدام المنتخب الروسي بتيجي تضغط عالي مان تو مان. مان تو مان دي يعني راجل مع راجل، ده يعني تفسيرها المنطقي. طيب راجل مع راجل دي ايه؟ يعني ابراهيم لو خرج بره الاستوديو انا معاك. طيب لو انا خرجت بره الاستوديو في حد جه تاني مكاني، يبقى كده ده غلطتي انا مش غلطه ابراهيم، دي شطاره ابراهيم. اديك مثلا ده اللي كان بيتم. طب دي حلها ازاي؟ يكون في ترحيل سريع طولي او عرضي. ده عنينا منه قدام المنتخب الروسي. يعني عنينا ان احنا قدر المنتخب المنافس روسيا يعني يجتاز خطوط الضغط بتاعتنا. احنا بتيجي تشغل على ماتش بتقسم الملعب كده 3-3 عرض او طول، سيبك من المربعات والاخير يعني عشان ما نستفدش مع الساده المستمعين في امور تفصيليه كتير. تقول اول خط ضغط مين؟ اللي هم الثلاثي الامامي مثلا، سي مرموش تريزيجيه صلاح. ضربوا الباص مين وراهم كذا، فانت كده عندك مشكله في كذا وهكذا وهكذا. فاحنا كان الضغط العالي مان تو مان مش افضل شيء، محتاجين ان احنا وقت من الاوقات يعني في تفاصيل. كابتن حسام اكيد مع كابتن الجهاز الفني المنتخب بتشتغل عليه، فدي عندك مشكله فيه. عانينا منتخب الروسي صنع عليك فرص من دي. رقم واحد. رقم اتنين، انت حضرتك لما بتيجي تشتغل ضغط متوسط بتشغل بالدفع عن المنطقة، يعني اللعيب بيسلم اللعيب التاني في المنطقة اللي هو مختص بحمايتها. برضو ضربت فيها، كان اللي بيسندك او كان اللي بيلحقك اتنين قلبين الدفاع بتوعك في الشوط التاني تحديدا، لما ياسر لما رامي ربيع نزل. بس رامي ربيع واضح ان هو مجهد شوية، خليه الدوري الاماراتي خلصان، حتى لو انت فنشت بس انت لعبت كاس بعديها مع الجزيرة فكان مشارك فكان مجهد شوية. فظهرت ان رامي ربيع كان بيطلع يضغط من اماكن مرتفعه من بعد الخط اللي هو من المفترض بيته. فمعنى كده ان انت عندك مروان ومهند الاثنين بياخدوا نفس القرار، هتشتغل باتنين ستة لازم هما الاثنين ابراهيم قراراتهم مكملين لبعض مش زي بعض. فيمكن دي بعض المشاكل في العمق. طب في الاطراف لو بنحطها بقى قدام المنتخب البلجيكي ما نخلقش تفوقات نوعيه على الاطراف. يعني ايه نوعيه؟ يعني مثلا ما احطش محمد هاني قدام توكو دودو لوحده، يعني هياكله. خلينا صراحه مع بعض، سريع وقوي. محمد هاني لعب قدام ليفل عالي، لكن على الاقل محتاج جناح ينزل معاه. حطيت صلاح ما عندوش او انت مش هتدي له التعليمات الدفاعيه بنسبه كبيره، محتاج مروان او مهند في ظهره وسيرد باك في ظهره عشان يبقى 3 على 1 او 3 على 2. الامور دي يعني لو باذن الرحمن ان شاء الله قلت واختفت تماما، بإذن الرحمن هنقلل أي فرصة تبقى علينا من منتخب البلجيكي.
1: طيب أخيرا عمور، توقعاتك إيه المنتخب مصر؟
0: لا بإذن الله هنصعد دور 32 إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: يعني أنا هنعمل نتائج إيجابية في الثلاث ماتشات. مش هقول لك بقى خسارة أو أتوقع واحد أو اتنين أو الأخير، لا بس هنوصل إن شاء الله بدون مقاطعة بإذن الله لدور 32 إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: كمان ممكن نصعد تاني كمان حتى مش تالت إن شاء الله يعني.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. محللنا المميز عمرو الخشاب شرفتنا ونورتنا
0: حبيبي. ربنا يخليك. شكرا لك.
1: كل الشكر لحضراتكم على المتابعة، نشوفكم إن شاء الله يوم الحد اللي جاي في حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواهم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة للأكاديمية العسكرية المصرية وبرامجها الدراسية التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم التأهيل، وأوصى الدارسين بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية ومداومة الاطلاع الذي يحقق الوعي الصحيح بكافة القضايا والموضوعات، موجها التحية لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية على دورهم الفعال في منظومة التأهيل. جاء ذلك خلال تفقد الفريق زاهر منظومة الإعداد والتأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية بمرافقة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المسؤولين وقادة القوات المسلحة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية النمسا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى والتقديرات إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبها ثمنت وزيرة خارجية النمسا الدور البناء الذي تطلع به مصر بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين في جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقد اليوم مؤتمرا صحفيا مع المراسلين اليابانيين والأجانب المقيمين في اليابان. استعرض الوزير عبد العاطي موقف القاهرة من الأزمات الإقليمية المختلفة والدور الذي تطلع به في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تناول الشراكة المصرية اليابانية والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى اليوم بأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، حيث استعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار الوزير عبد العاطي إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان بما في ذلك إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لزيادة تواجد الشركات اليابانية والاستفادة من الحوافز والمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة. كما دعا الوزير عبد العاطي مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها مصر في عدد من القطاعات وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية وتحلية المياه وصناعة السيارات الكهربائية. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 200 حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. مجلس النواب الأمريكي أقر اليوم لأول مرة مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب يقضي بوقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. يأتي ذلك القرار بعد انضمام 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه في خطوة تعكس معارضة داخل الكونغرس للعمليات العسكرية رغم رفض البيت الأبيض وقيادة الحزب الجمهوري للقرار. لبنان وإسرائيل بواسطة أمريكية اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار والإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، وذلك عقب الاجتماع الثلاثي الرابع رفيع المستوى الذي عقد في 2 و3 يونيو الجاري. جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر اليوم عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة إلى مائل الحرارة على أغلب الأنحاء. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أكد أن مصر تلعب دورا محوريا على الصعيد الإقليمي لدفع جهود التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال رئاستها المشتركة لمحور الحوكمة ضمن مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى جانب إيطاليا. جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على المستوى الوزاري بمقر المنظمة في باريس. ورياضيا، في إطار المباريات الودية الدولية تقام العديد من المواجهات في 10:00 مساء اليوم في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026، ومنها إسبانيا مع العراق وفرنسا مع كوتيفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يخوض مساء اليوم مرانه الرئيسي والختامي على ملعب بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للمواجهة الودية المرتقبة أمام نظيره المنتخب البرازيلي، والمقرر إقامتها في الساعات الأولى من صباح الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، حيث تمثل هذه المباراة القمة الودية والبروفة الأخيرة والركيزة الأساسية للفراعنة قبل بدء المشوار الرسمي في نهائيات كأس العالم 2026. في إطار المباريات الودية الدولية تقام اليوم العديد من المواجهات في 10 مساء في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026، ومنها إسبانيا مع العراق وفرنسا مع كوتيفوار. اليوم تنطلق منافسات الدور الربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش التي تستضيفها برمجان البريطانية حاليا وحتى 7 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة مصرية متميزة، ومنهم كريم الحمامي، كريم التركي، محمد جوهر، كريم عبد الجواد، ومصطفى عسل، كنزي أيمن، ونادين الحمامي، وملك خفاجة، ونور أبو المكارم، وهنا معتز.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: معظم شوارع وسط البلد متسمية بأسماء ناس ظهروا في تاريخ مصر قبل 1952 ومالوا الدنيا وعملوا حاجات عظيمة. الشوارع خلت الناس تحفظ الأسماء لحد دلوقتي، لكن حكايات الأسماء دي إيه؟ مثلا لما تدخل من ميدان التحرير على شارع طلعت حرب، قبل ما توصل ميدان طلعت حرب على طول في شارع يمين، شارع معروف اسمه شارع هدى شعراوي. كتير يعرفوا الشارع، لكن مين بقى هدى شعراوي؟ نور الهدى محمد سلطان، رائدة العمل النسائي في مصر، وممكن تتحط تحت عنوان رائدة العمل النسائي. ألف حاجة وحاجة عملتها الست العظيمة دي، الست القوية دي اللي مش عارفة وصفها ازاي دي، لدرجة انها بقت في اعلى المناصب الدولية للاتحادات النسائية، وسافرت لفت العالم وقادت منظمات ومؤتمرات شارك فيها ناس من كل الجنسيات. انما انا مش هتكلم عن العمل النسائي، هقولك هالتاريخ اي حاجة عليها القيمة لازما وحتما ولابد تخبط في اسم الست دي. عملت حاجة، أسست حاجة، اتبرعت بحاجة، كانت ضلع في كل حاجة. والله زي ما بقولك كده، تمسك في الصحة تلاقي الست دي ساهمت في تأسيس مستشفى المبرة اللي كان ليها دور كبير لأجيال وأجيال في علاج ملايين المرضى بالذات من الأطفال، والعلاج كان كامل كامل بالمجان من ساعة ما بدأت في 1909. الفن أنشأت مسرح لرعاية الفنانين، وعملت جمعية أصدقاء مختار لتخليد ذكرى أعمال المثال العظيم محمود مختار. مش بس كده، ما عملتش الجمعية حاف كده يعني، دي تبرعت بجائزة سنوية مالية وميدالية تذكارية للمثال المصري اللي يعمل أجمل أثر فني خلال السنة. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

اس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

الاقتصاد. ساعدة الرجل الاقتصادي الكبير طلعت حرب في جمع راس المال اللي هو اشتغل بيه عشان يساعد في تأسيس بنك مصر اللي هو أول بنك مصري وطني. عملت ده من خلال جهودها ما بين الأصدقاء والمعارف من البهوات والبشوات، وهي نفسها تبرعت بمبلغ كبير من رأس المال اللازم لتأسيس البنك ده. طيب نروح على الحضانات. أول حضانة في مصر عملتها هدى شعراوي لما بدأت الست المصرية تخرج للعمل وتتوظف عشان يقدروا يطمنوا على أولادهم وهم في الشغل. يوه هنقول ايه ولا ايه ولا ايه، انا اصلي مش عايز اقعد افصل في الحاجات اللي هي عملتها، اولا عشان هي كتير جدا، وثانيا عشان مش ده مربط الفرس برضو. الفكرة هنا ان الشغل مش بالشعارات، اي حاجة ملهاش اثر على الارض في النهاية بتفضل يعني بلا قيمة كده. الواحدة والله بتقعد تفكر هي الناس دي عاشت كام عمر. واحدة زي هدى شعراوي دي قدرت ازاي تعمل كل الحاجات دي في كل الاتجاهات دي في كل المجالات دي في نفس الوقت؟ لا وإيه، لا في انترنت بقى يسهل التواصل وجمع المعلومات، ولا حتى موبايلات، ممكن بالكتير قوي يبقى فيه تليفون منافلة، ويا بختك بقى لو كان فيه حرارة أو ما فيهوش، وممكن اللي انت عايز تكلمه يكون ما عندوش تليفون. يعني عشان تبعت ورقة ولا ملف ولا تجيب معلومة ولا أي حاجة عايز أيام وأيام. لكنها عملت كل الحاجات دي ليه؟ عشان ببساطة كان في

مناخ عام يساعد على إن الواحد يطلع كل اللي جواه، وفي إيمان إننا محتاجين كل الجهود في كل يوم في كل لحظة. عشان كده أرجوكم وإنتوا داخلين شارع طلعت حرب من التحرير، قبل ما توصلوا الميدان بصوا على آخر شارع يمين وقروا الفاتحة لروح الست هدى.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء ويعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الجديدة. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة للأكاديمية العسكرية المصرية وبرامجها الدراسية التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم التأهيل، وأوصى الدارسين بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية ومداومة الاطلاع الذي يحقق الوعي الصحيح بكافة القضايا والموضوعات، موجها التحية لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية على دورهم الفعال في منظومة التأهيل. جاء ذلك خلال تفقد الفريق زاهر منظومة الإعداد والتأهيل بالأكاديمية العسكرية المصرية بمرافقة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المسؤولين وقادة القوات المسلحة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى لقاء إعلاميا مع قناة يابانية استعرض خلاله تطور العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتطرق اللقاء أيضا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلا عن التداعيات الاقتصادية للتصعيد في الشرق الأوسط. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية النمسا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى والتقديرات إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبها ثمنت وزيرة خارجية النمسا الدور البناء الذي تطلع به مصر بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين في جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. بدر عبد العاطي وزير الخارجية عقد اليوم مؤتمرا صحفيا مع المراسلين اليابانيين والأجانب المقيمين في اليابان. استعرض الوزير عبد العاطي موقف القاهرة من الأزمات الإقليمية المختلفة والدور الذي تطلع به في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تناول الشراكة المصرية اليابانية والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب. مصادر بمعبر رفح أعلنت اليوم أن الدفعة الجديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة وصلت إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري، وأنه يجرى إنهاء إجراءاتهم تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف 4 شقق سكنية في مدينة غزة. الهدوء يسود الحذر مختلف المحاور الجنوبية اللبنانية صباح اليوم عقب ساعات من التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي تتخلله عمليات قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت عددا من البلدات والمناطق في الجنوب. وفي سياق متصل دعت هيئة الدفاع المدني النازحين إلى التريث في العودة إلى القرى الجنوبية إلى حين صدور بيانات رسمية تؤكد سلامة الأوضاع، محذرة من الاقتراب من مواقع الغارات بسبب مخلفات الحرب التي قد تشكل خطرا على المدنيين. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أكدت أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة مصنعية الذهب المتداولة بالسوق. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يخوض مساء اليوم مرانه الرئيسي والختامي على ملعب مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للمواجهة الودية المرتقبة أمام نظيره المنتخب البرازيلي، والمقرر إقامتها في الساعات الأولى من صباح الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، حيث تمثل هذه المباراة القمة الودية والبروفة الأخيرة للفراعنة قبل بدء المشوار الرسمي في نهائيات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:50 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك انقاذ.

وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية باستمرار جهود تطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أن الحكومة تضع ملف التعليم في صدارة أجندة عملها. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي أجرى لقاء إعلاميا مع قناة يابانية استعرض خلاله تطور العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تطرق اللقاء أيضا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلا عن التداعيات الاقتصادية للتصعيد في الشرق الأوسط. خلال لقائه بمجلس الأعمال المصري الياباني استعرض وزير الخارجية التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، داعيا مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 200 التي دخلت اليوم إلى قطاع غزة تضمنت كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. مصادر بمعبر رفح أعلنت اليوم أن الدفعة الجديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة وصلت إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البرية من الجانب المصري، وأنه يجري إنهاء إجراءاتها تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إنه تواصل مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أكدت أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة مصنعية الذهب المتداولة بالسوق. ورياضيا، المنتخب الوطني يخوض ميرانه الرئيسي الليلة استعدادا لودية البرازيل الأحد القادم في إطار الاستعدادات لمواجهة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

صاحب الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة ستواصل جهودها لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية بمختلف المحافظات لدفع وتيرة العمل بها والإسراع بدخولها حيز التشغيل حرصا على مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية دفعا لسرعة دخولها الخدمة وحصول المواطنين على ما تقدمه من خدمات تلبية لمختلف احتياجاتهم. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات مهمة، من بينها الموافقة على مشروع قرار بمد وقف العمل بضريبة الأطيان سنة جديدة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المتوفر بشأنهم شروط الترقية، وكذلك الموافقة على تخصيص أرض لتنفيذ مشروعات الطاقة بالساحل الشمالي. وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي أجرى لقاء إعلاميا مع قناة يابانية استعرض خلاله تطور العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تطرق اللقاء أيضا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلا عن التداعيات الاقتصادية للتصعيد في الشرق الأوسط. وخلال لقائه بمجلس الأعمال المصري الياباني استعرض وزير الخارجية التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، داعيا مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة الثامنة بعد المئتين التي دخلت اليوم إلى قطاع غزة، تضمنت القافلة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إنه تواصل مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. في غضون ذلك أعلن الجيش اللبناني انسحاب إسرائيل بالكامل من بلدتي دبين وبلاط في جنوب لبنان، مؤكدا أنه بدأ في نشر قواته تجاه طريق بلدة دبين. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أكدت أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة مصنعية الذهب المتداولة بالأسواق. ورياضيا، منتخب إسبانيا يواجه نظيره العراقي وفرنسا تواجه كوتيفوار وديا في العاشرة مساء في إطار الاستعدادات للمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى.

حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة.

0: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 هواها مصري. احمد خيري موجود معاكم وحلقه جديده من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا اخباره ايه. بقالكم شويه كده ملاحظين ان انا متابع في حال بلدنا حال البيت المصري، حال الاسره المصريه، حال الرجل، حال المراه، الزوجه، الاولاد. داخل في الملف ده شويه بنحاول نشوف برضو الحال اخباره ايه من الناحيه النفسيه ومن الناحيه التربويه، اخبار اولادنا ايه، اخبار الرجاله ايه، اخبار الستات ايه. النهارده جايب لكم ست هتتكلم على الراجل، وخليها طول الحلقه تتكلم على الراجل، وخليها طول الحلقه تتكلم على فوائد وعظمه الراجل، وخاصه يا جماعه ان وزاره التضامن عامله مسابقه حلوه جدا عن فتح باب التقديم لمسابقه الاب القدوه لعام 2026. الاب القدوه ده ممكن يبقى ازاي؟ الاب القدوه ده ممكن يبقى مؤثر ازاي داخل البيت المصري؟ خلينا نرحب بضيفتنا وصديقتنا العزيزه دكتور مارلين نبيل، استشاري علاقات اسريه وتربويه، نورت راديو 90 سي.
1: اهلا
0: بك. اخبار الراجل ايه؟
1: عجبني المقدمه.
0: انا قلت عشان ايه بقى احطك حتى راجل من بدايته
1: عشان
0: يبقى عارفين رايحين فين.
1: بس حقيقي احنا بنتكلم في حاجه مهمه قوي.
0: طبعا طبعا. وتابعت قلت لا المحل بلدنا ماشي، انا بتابع شغلي عامه، ايه المشاكل، الناس، الحكومه اخبارها ايه، قراراتها، الناس عايزه ايه، اقتصاد. لقيت ان البيت مهم جدا، وخاصه ان احنا شايفين بعض السلبيات او بعض الخروج عن النص في بعض الاسر، فعايزين نعدل شويه، عايزين نرجع بالبناء الانسان يكون على التراك المظبوط. فقلت بقى مفيش غير دكتور مارلين تيجي تقول لنا نمشي ازاي.
1: ثانك يو. اولا احنا عشان نبص على المجتمع لازم ندخل جوه البيت.
0: تمام.
1: ولو دخلنا جوه البيت يبقى احنا هنا قربنا قوي لاصلاح كل الطرق اللي احنا عايزينها.
0: برافو عليك.
1: وبابا كلمة مش سهلة.
0: كلمة مش سهلة
1: طبعا.
0: هي مش صفة وخلاص انا بيت اب.
1: دي ليها تمن كبير قوي.
0: ايه هي بقى التمن الكبير؟
1: تمن بيدفع بقى من الصحة والعمر والمجهود نفسي وجسدي كل ما تتخيل. يمكن احنا في مفهوم بتاعنا بنعتبر ده مفهوم مادي.
0: صحيح.
1: جوه بيوت
0: الاب هو الممول للأسرة.
1: بالظبط. جوه بيوت كتير بيترجم ATM. بابا هو المكان المصدر المالي بتاع البيت.
0: مين يا مارلين ترجمه كده؟ الست؟ الزوجة؟
1: ممكن هو خصص نفسه للجزء ده وشايف انه ده الدور بتاعه. فخلاص احنا بنعتمد كسيدات انه انت بتقوم بده، فبنلغي من حاجات كتير تاني. فهو عمل جزء كبير في نفسه انه هو قال خلاص انا بتاع الشغل، انا بتاع الفلوس.
0: تمام.
1: وماما حطيته في نفس الحته دي ان هو مش فاضي غير ان هو بيجيب فلوس.
0: هو انت هنا بتكلمي على اني ماما؟ ماما اللي ربته لحد ما اتجوز، ولا ماما مراته اللي في البيت؟ بس عشان احدد اني ماما، لان كلهم بيبقوا ماما في الاخر.
1: بابا وماما اللي متجوزين.
0: لا انا قلت اجيبها من بدري شويه. هل ماما اما ربته على اللي هي ان مفيش المسؤوليه دي غير انت، الجانب المادي هو اللي انت مسؤول عنه، فهو داخل البيت مؤهل اصلا على كده، ما كانش محتاج دور الست؟
1: هي ماما ما ربطوش على كده، هو طلع شاف بابا كده. يعني هو بيطلع بيشوف ان بابا مش موجود في البيت، هو بيجي بالليل بس. يمكن البيوت القديمه كان بابا متواجد
0: طبعا،
1: خلي بالك، لان طبيعه الشغل كمان وطبيعه الحياه كانت مختلفه.
0: كانت
1: فكان بابا ينفع طبعا. بابا كان بيبقى موجود من بعد الساعه 3، من بعد الساعه 5 خاصه، متواجد معانا وموجود وبنتكلم، وفي حوارات عائليه وفي قعدات وفي زيارات وكل الحاجات دي كانت متداوله،
0: الجو الاسري موجود.
1: بالظبط. لكن دلوقتي خلاص بابا بقى بيشتغل الصبح وبيشوف حاجه بعد الظهر، وين ما كانش بيشتغل بعد الظهر فهو بينزل يقعد في مكان
0: مع أصحابه.
1: لانه احنا بنتكلم في جيل دلوقتي مفهوم المسؤوليه عن الابوه اختلف بالنسبه له. فاحنا محتاجين نصحي الحته دي النهارده.
0: هنصحي بس نروح لفاصل ونرجع نصحي، واضح ان هي جايه على الراجل، هنشوف هنعمل ايه. بس هو فعلا في حاجات كتير لازم تصحى، بس نفهمها الاول احنا محتاجين نصحي ايه. 199 على رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66، او ممكن نتواصل مع بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فراولاية وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

0: مع أحمد خيري. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90 لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا ومنورانا في الاستوديو صديقتنا العزيزة دكتور مارلين نبيل استشاري علاقات أسرية وتربوية، وبنتكلم عن دور الراجل أو بنتكلم على الأسر المصرية، بنتكلم على بعض النماذج اللي ظهرت، وخاصة زي ما قلنا كده وزارة التضامن فاجئتنا بمسابقة محترمة جدا وهي الأب القدوة، ممكن تبقى حافز لأبهات كتير يكونوا خير ونموذج وخير قدوة للبيت الصغير لأولادهم اللي بعد كده بقى ينطبع على المجتمع كله. فنشتغل إحنا في حال بلدنا على مجتمع سوي وتمام. اتكلمنا مع الدكتور قبل الفاصل ووصلت معانا ان في اب اصلا هو مش عارف مسؤولياته، هو عارف ان كل دوره في الحياه ممكن يكون هو الممول، هو الشق الاقتصادي في البيت بيمول الجزء المادي، ولكن هو مش عارف مسؤولياته. قالت لي بقى قبل الفاصل هي المفروض تبقى ايه مسؤولياته
2: بالظبط
1: ايه بقى.
2: خليني اقول ان هو في الاول لازم يختار صح في الزواج، ان احنا داخلين على مبدا الزواج السكه اللي هنمشيها سوا مع بعض سنين طويله، مش داخلين على مبدا هنجرب. لانه من الشباب الجديد والبنات اللي لسه في الجينيشن اللي شغال دلوقتي داخلين الجواز هنجرب احنا اصلا هننفع مع بعض ولا لا، ده مبدا اصلا بيخلي ان الاسره مهدده وانا داخل
1: طبعا.
2: فاذا قررت اخلف ابقى قد المسؤوليه، اذا قررت اجيب طفل للدنيا فلازم افهم واعي ان دي مسؤوليه كبيره جدا، مش فكره بني ادم بقى موجود زياده عدد في البيت.
1: كنت في حاله قريب مستضيفني في دي ام سي، يعني اعترض قريب، سالت سؤال اتخضيت منه. قالت لي هو احنا بنتجوز ليه؟ قلت لها هو انت شايفه نسب الطلاق ارتفعت ليه؟ قالت لي لا ما بتكلمش على الطلاق. قلت لها لا ما هي نسب الطلاق ارتفعت عشان احنا ما بنسالش نفسنا احنا بنتجوز ليه؟
2: صح،
1: احنا بنتجوز اصلا ليه؟
2: بصوا في ناس حقيقي عدم الجواز ديها افضل، لانه اوقات بنحل مشكله بمشكله، يعني
1: لما تعيش سنجل وتريحنا.
2: يس، في واحد بيبقى فاشل في حياته او هو اساسا مش معتمد على نفسه وما عندوش مسؤوليه بيجي يقول لك اتجوزه عشان يعقل.
1: بالظبط،
2: احنا بنلبس مصيبه اكبر
1: طبعا. ده كمان بقى ممكن تبقى هي عقله هي كمان بتبقى مصيبه للمجتمع
2: يعني
1: كله.
2: بدل ما هو دلوقتي هو عنده مشكله بقينا بنحط بيت كامل طبعا تحت المشكله،
1: وجاب اولاد فيهم مشكله
2: طبعا، ويبقى بنات الناس بقى تبقى فيها
1: بحاجه. يعني احنا دكتور لازم نحدد احنا عايزين نتجوز ليه.
2: طبعا طبعا. هل انا داخل قدي؟ انا لازم اعرف مفهوم الزواج من الاول. انا العلاقه دي انا داخل قدي مش داخل اخد.
1: انت كان على الطرفين هنا.
2: طبعا. انا لو داخل اخد وحاطط سقف توقعات عالي في الزواج طبعا بالزبط. بلبس على طول اول ما بدخل بفشل. بلاقي انه ايه ده، انا مش هو ده اللي كنت متفق عليه في الاول
1: بالزبط.
2: مش ده اللي متوقعه. الحياه فيها جزء
1: داخل او داخله بطموحات وما لهاش علاقه خالص بالجواز،
2: لاش
1: خالص حاجه بالحقوق،
2: وده متصدر لي منين؟ يلا احنا كل بقينا دلوقتي باخد معلومات منين؟
1: السوشيال ميديا.
2: انا بقيت قاعده اتفرج انه الله الفرح ده واو، طريقه الحفله بتاعتهم كانت تجنن، ماذا بعد؟
1: قلت لها كده، قلت لها في ناس كتير بتتجوز عشان الريلز اللي هينزل، عشان الميتنج وهي بتجهز نفسها، عشان شكل الفرح ايه، هنخش البيت بقى في ايه، مش موضوعنا
2: بالظبط. وبعد كده بيبقى الصدمه الواقف
1: بقى بعضنا فيك او بعضنا مش سوي او بعضنا بالمنظره او الشكل العام هو
2: بيبان. الجزء التاني بيبان لانه الزواج بيطلع اكتر جزء فيك مخفي.
1: صحيح.
2: خلي بالك ممكن البني ادمين كلهم بتعامل معاهم وقت بعض الوقت.
1: صحيح.
2: لكن شريك حياتي ما ببقاش كده، انا ببقى مكشوف قدامه كليا، فالموضوع بيبقى بشكل تاني بيتاخد بقى ايه ده، انا في حاجات بتطلع مني، اختلاف بيئه مع اختلاف طباع مع اختلاف شخصيات، احنا بقى داخلين على مبدا الدوام ان احنا زواج بقى هنتحمل طبعا. هنشتغل على بعض، هنتغير عشان بعض، كل واحد بيغير عشان نفسه.
1: صحيح.
2: في الاول ولا احنا داخلين
1: هو ينفع التغيير؟ لان في شخصيات تقول لك خلاص بقى هتغير ايه، ما اللي حصل حصل مش هعرف اغير. طبعا ده بيبقى دور حضرتك بقى هنا، التصرفات تتغير، الافعال تتغير لو انا اشتغلت عليها.
2: طيب انا احب اقولك ان في الاول انه 80% من شخصيه البني ادم بتتكون امتى؟ في اول 7 سنين في عمره تقريبا. فاحنا هنا عندنا
1: يعني اللي ذاكر ذاكر،
2: اللي اتربى طلع بيه 80%. طب هل ال 80% وال 20% دي مؤثرات خارجيه؟
1: صحيح.
2: هل 80% دي ثابته معايا؟ لا مش ثابته.
1: ياه اعرف اشتغل عليه.
2: طبعا. فممكن تكون شخص خجول جدا لكن ابتدى قرر في وقت انه يخرج للمجتمع ويشتغل على نفسه وبقى اجتماعي جدا. ممكن شخص يكون حساس جدا لكن لقى ان الموضوع مش نافع فيبتدي يشتغل على نفسه. شخص كان فاشل جدا في حاجات كتير ومش قادر يعمل وتلاقيه حط
1: الحافز ده بيجيبه من حافز مثلا الحب في العلاقه، حافز ايه اللي بيحركه؟ اللي بيجيلك الحالات
2: نفسه.
1: اللي بيعترف بنفسه.
2: طبعا.
1: الله عليك.
2: اللي بيكتشف نفسه. انا النهارده لما حد كاخصائي بيدخل يخبط عليا بيقول لي انا عندي مشكله يا دكتور, انا هنا بقول انت خلاص انت معاك 50% من حل مشكلتك,
1: انك عارف انك مقتنع ومصدق.
2: بعد كده بقى السكه بتاعتنا احنا بقى نبتدي بقى في خلال الجلسات طبعا بنبتدي نعمل البلان بتاعتنا. لكن لو انا عايش في حاله انكار انا زي الفل, وده بقى النسبه الكبيره وسطينا, لا انا مش غلطان, هي اللي غلطانه, لا انا مش
1: دوري اسقاط بقى وانكار
2: ونقلب الترابيزه على بعض. هنا بقى انا بحولت البيت لجحيم. فوقتها هتيجي تقول كلمه بابا في وسط الجيل الصغير اللي مش مقدر فكره الزواج, هتلاقيها مش موجوده.
1: الاولاد بقى اللي شايفين ده بيتاثروا بايه؟ التاثير بيبقى ايه بالظبط؟
2: كل المشاكل النفسيه اللي بتحصل للاطفال من تاخر كلام, من ان هم يقعدوا ورا شاشات, من سلوكيات بعد كده نبتدي ندور بقى احنا عندنا كوارث بتحصل مع الاولاد, اندماجهم وادمان الادمان اللي بيوصلوا ليه في حاجات انغماس رهيب بسبب هروبهم. كل الحاجات دي نتيجه عن ايه؟ خلافات اسريه. خلافات اسريه, بابا وماما مش متفقين. دايره الامان بتاعتي اول دايره مفروض,
1: او مش متحدين او مش قاعدين مع بعض, او مفيش جو الاسره, او كل ده هو شايفه.
2: الثقه في النفس بتاع الطفل
1: بتولد
2: منين اصلا؟ ان انا بفتح عيني على بيت بيديني الامان. طب لو البيت ده ما ادانيش الامان, يبقى اول حاجه اتضربت فيها ايه؟ الثقه في النفس.
1: طب انا راجل اهو, بس قناعاتي بتقول ان الراجل هو اللي يقدر يعمل كل ده. يعني انا من الرجال اللي قناعاتهم ان الراجل اللي بيدير البيت, اللي بيظبط المنظومه اللي حضرتك بتتكلم عليه, حتى النفسيه وحتى لو في سلبيات بيصبر عليها ويشتغل عليها عشان يعدلها. هو ده صحيح ولا لازم الطرفين؟
2: بص, هو الطرفين, لكن الراجل اللي فاهم هيعرف ان هو ليه يد ورا كل حاجه. يعني حتى الست اللي هي بتبذل مجهود كبير جدا, هو لو بدور مش كبير طبطب عليها وشجعها هتقوم بكل الحاجات دي. بس للأسف احنا بنقلص دور الرجل في الماديات.
1: في الماديات
2: تعالى انت ده دورك, انت دورك تسدد الفلوس, انت دورك. عشان كده الرجل لو حصل له أزمة في شغله بيحس ان هو ايه؟
1: خلاص فقد كل حاجة. صح,
2: فقد نفسه.
1: اما كانت ما حسسوش هي بقى كمان, او الولاد حسسوه.
2: ده طبعا, بس انا بتكلم على فكرة ان هو مش مدد ايده في اي حاجة تانية. فمجرد ما الجزء ده بيتهز بتحس ان هو دلوقتي ما عندوش دور في الحياة.
1: صحيح,
2: فشل في حياته كلها. بس الحقيقة ان هو دوره اكبر بكتير من كده, حتى في الجزء النفسي مع اولاده.
1: مين اللي بيعرفه دوره؟
2: لازم يكون هو عارف من الاول. احنا في التربية واحنا بنعرف قيمة البني ادم, انت دورك انت في الحياة, رسالتك انت موجود ليه في الحياة اصلا. وبعد شوية الحياة بتعلمنا انه لما بتحط في موقف مع ابني محتاج لي ان انا اكون سبورت لي. هو نفسه وهو في سن معين ملجأش للبابا, ولو بابا مش موجود في الصورة دي بيحصل له ازمة.
1: حالة التشويش اللي احنا فيها يا دكتور دي من السوشيال ميديا طبعا زي ما حضرتك قلتي, والانفتاح على بعض وعلى بيوت بعض, مخليها في مراحل تشتيت عند الستة وعند الراجل, مش هيعرف يوصل لحاجة بتقول عليه ده. بيبقى الحل هنا ان نفصل عن السوشيال ميديا شوية, ولا ان نعمل ايه؟
2: ادور واسأل. لا, في حاجات كتير جدا, في كورسات بنقدمها, وفي حاجات كتير جدا ينفع ان انا اسأل واشوف, واشوف لو انا كابل عندي مشكلة مع جوزي مش متفقة معاه, جوزي راجل شايف ان مش عارف يتفاهم مع مراته, مجرد ما فهمنا كل واحد سيكولوجية التاني ازاي اتعامل مع الست وهي تعرف ازاي اتعامل مع الراجل, احنا تفهمنا مع بعض, حطينا رجلينا على التراك, حسينا انه احنا محتاجين فولو اب مع حد, نعمل كده. واي نوت اني اعترف انه عندي مشكلة وألجأ لحد, دي مش مشكلة ابدا. وخلي بالك ده زمان كان متداول سهل قوي.
1: طبعا,
2: يعني احنا يمكن اتقنن دلوقتي في اسامي اخصائي ثيرابيست, طبعا حد كونسلنج, كل الاجزاء دي اتسمت. بس زمان كان لانه البيوت مرتاحة فتلاقي الام كانت الثيرابيست
1: قادرة تعمل ده,
2: كانت الراجل الكبير اللي في العيلة اللي معروف بحكاية
1: هو المرجع,
2: هو المرجع. لانه عندنا مشكله بنروح فيروح لها اهدي واسمعي ده هو قصده كذا, هو يقول له اسمع مراتك واهدى ومش عارف. فده كان متداول في في الشارع المصري.
1: دلوقتي انا ما بروحش لده, انا ممكن يبقى عندي المشكله وعارف ان عندي المشكله, بس بروح للمواقف المختلفه اللي بشوفها على السوشيال ميديا. من مين اتطلق ازاي, من مين عمل ازاي, من التاثير اللي حاصل ده, فاروح في زياده غلط اكتر بنماذج مش بتاعتي,
2: او اروح لاصحابي بقى, واصحابي دول اصلا عندهم
1: دي كارثة تانية خالص.
2: فيجي يقول له لا ما تسمح لهاش تعمل معاك كده, لا ركز عشان مش عارف ايه, فيوديه في سكك بنروح لمحكمه الاسره بعدين.
1: والولاد مع السلام,
2: باي باي. ما هو ده احنا عندنا ضحايا كتير.
1: هروح لفاصل وارجع اسالك. وزاره التضامن عامله مسابقه بتقول الاب القدوه, هو مين الاب القدوه ده؟ يعني عشان يبقى قدوه دي بيعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه من دكتور مارد النبيل بعد الفاصل. 1-99-9 ورقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-86.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع اللي لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف، كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: مع أحمد خيري. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيوفتنا. من ورانا في الاستوديو دكتور مارلين النبيل استشاري علاقات اسريه وتربويه, وبنتكلم على دور الاسره, وبنتكلم على بعض السلبيات اللي ممكن تبقى موجوده في الاسره وتحديدا في الراجل, لان احنا خدنا الملف من وزاره التضامن اما قالت عندنا الاب القدوه. دي مسابقه هنشتغل عليها الفتره اللي جايه اعتقد من 15 الشهر ده باذن الله. طب فسالت الدكتور عن تفاصيل كتير داخل البيت وعن تحديد المسؤوليات وكلام كتير اللي سمعنا قبل الفاصل, بس سالتها سؤال مهم. طلع هو مين اللي ينفع يكون الاب القدوه ده, مواصفاته ايه؟ ده
2: الاب القدوه هو اللي عاش مع اولاده اكتر ما اتكلم في تصرفاته, يعني بدل ما يتكلم عن الامانه هو عملها قدام. هو الاب القدوه اللي اولاده ما يخافوش يجروا عليه, يحكي له يحكي لهم انه مشكلتي ايه دلوقتي يا بابا, انا عندي مشكله. لو ابنك بيجري عليك يقول لك انا عندي مشكله,
1: ده عرفني هو بيجري بس ده قاعد 24 ساعه هو
2: وهي المساحه دي, بقى انا اب قدوه. اذا انا بشتغل على نفسي,
1: لا مش كمان نفسي, انا لسه كمان نفسي بعد الحلقه, احنا مع نفسي على الهوا
2: نعمل تقييم في الاخر. اذا انا قررت اشتغل على نفسي قبل ولادي يبقى انا اب قدوه. اذا انا بحفظ كلامي علشان ولادي يتعلموا مني يبقى انا اب قدوه. اذا انا شايف ان انا بقدم لولادي وبضحي علشانهم عشان اشوفهم بكره وبعده في حياتهم ناجحين يبقى انا اب قدوه. الاب القدوه هو اللي عايش دوره, مش شايف ان هو الباص بتاع البيت. يعني القياده مفهوم القياده مختلف,
1: يعني ما كدبش وعاقبهم ان هم كدبوا.
2: شكرا.
1: صح كده, انا يعني بدي مثل بس عشان
2: يعني لو حد سالك اقول له ان انا مش عارف مش موجود, لو مش عارف اعمل ايه, انا علمته مبدا الكذب ولما يجي يكذب عليا هبقى خلاص. فانا اعيش,
1: فلازم انا اكون ساوي اصلا قدام.
2: بس طبعا انا شغال على نفسي. لو انا لقيت نفسي, خلي بالك التربيه قبل ما تكون للاولاد بتبقى لينا احنا
1: طبعا
2: الاب والام. فتلاقي نفسك انت ممكن تكون حاجة معتادة عليها جدا, عادي جدا بتعملها بشكل يومي, بس وانز خلفت عايل تبتدي
1: تراجع نفسك.
2: عامل كده ما ينفعش. ليه
1: ده في شكلي وفي لبسي وفي تصرفاتي وفي كل حاجة؟
2: قولي كده ليه, من انت قبل كلمة بابا بتبقى عايش حياتك كويس جدا ومفيش اي حاجة وتصرفاتك ما بتحسبهاش 100%. تيجي بعد ما تخلف طفل تبتدي تقول ايه؟ ما ينفعش
1: طبعا.
2: مين اللي علمك ما ينفعش؟ انت كنت بتقول لي هو ازاي اتعلمها.
1: صحيح.
2: مين علمك؟ مين علم الام انها تكون ام؟ في حاجات غريزه يعني, ده فلاشه كده, الفلاشه بتاعتك نازله فيها الداتا دي.
1: هي الغريزه ان انا بعمل اللي عليا من اكل وشرب ونوم واستقرار وبذاكر لهم ولا ايه الغريزه؟ بتبقى ايه
2: الامومه؟
1: مفهوم الامومه.
2: لو الام اول ما بتمسك بيبي بتتعامل كانها مخلفه قبل كده, ازاي صحيح. عرفت كده منين؟
1: دي الغريزه
2: طبعا. يعني ده اوريدي نازل فيك, فبس انا افعل الحاجات دي ابتدي اشتغل بيها مش اتجاهلها. ما انا ممكن ابقى عارف ان انا دوري كذا بس مش هعمل.
1: انما الاب القدوة مش اللي صرف كتير ودخل جامعات كويسة فاولاده خرجوا دكاترة مهندسين.
2: نوعده ان الاب اللي صرف كتير جدا اولاده لما يكبروا ينجحوا في حياتهم هيصرفوا عليه بس مش هيقعدوا معاه,
1: مش هيلاقوه.
2: بس لما تكبر وما تلاقيش حد جنبك
1: خلاص انا عملت اللي علي, انا بس برد باللي بيسمعنا دلوقتي يقول لي خلاص ما انا عملت اللي علي وطلعتهم كويسين لنفسهم, انا مش عايز منهم حاجه.
2: طيب انت عارف
1: انا سمعت امهات بتقول لي انا عارف انهم مش هيعبروني بس عادي بالنسبه لي.
2: طيب ايه رايك لما يكون الاولاد بيفكروا يحطوهم في دار مسنين وهنجيب افخم مكان وهنجيب حد يقعد معاهم احسن حد عشان احنا مش فاضيين له؟ طبعا انا مش ضد المبدا
1: طبعا لا خالص, بس في الظروف المحدده, لان هو ده بيبقى عبء اصلا كمان على الدار.
2: احنا بنتكلم على انه الود نفسه مش موجود, التزام العلاقه مش موجود. انت
1: صرفت عليا
2: ناني, انت جبت لي ناني وانا صغير ربيتني ما كنتش بشوفكم.
1: صحيح.
2: وانا كمان هجيب لك الناني بس على حد كبير.
1: يا
2: بتوجع ها
1: قوي. فلو انا اتوجعت وانا مش جيد
2: ده لو انت هتحط نفسك في الدايره بتاعت ان انا بتاع فلوس بس هترد عليك بكره بنجاحهم بفلوسهم بنفس اللغه بتاعتك. بس لو انت بتسال عليهم, لو انت مخليهم عارفين يعني ايه بيت, يعني ايه بنتعشى مع بعض, يعني ايه في يوم قاعدين بنعمل كواليتي تايم مع بعض.
1: صحيح.
2: الوقت المخصص بتاعنا بتاع العيله اللي بسمعك وبتسمعني اتعلم منك, ده شافك وانت في وقت معين اخدته وخرجت عشان بتساله على حد تعبان بكره وبعده هيجيب ولاده ويجي يخبط عليك بابا افتح انا عايز اشوفك.
1: الكواليتي تايم او كيفيه استغلال واستثمار الوقت ده، ما بتقولي العيام بتاعك او الحاله اللي بتيجي لحضرتك بتقولي استثمرها ازاي؟
2: يلا بمبدا بسيط جدا بنقول له 10 10 10. يعني ايه؟ بنقول له خلال 30 دقيقه في اليوم، لو انت لو ام بتشتغل، لو اب بيشتغل، لو انتوا مش فاضيين وعندكم حاجات كتيره جدا في حياتكم، مش هناخد اكتر من 10 دقائق الصبح وانت بتصحي ابنك وبنتك وانت بيفتح عينيه كلمة حلوة وهو بيصحى، يشوفك حواليه، تديله هج وانت نازل، اديله الحضن واديله تشجيع، يعني يوم النهاردة يبقى كويس انا معاك. خلاص هو خرج 10 دقائق تاني في خلال بعد ما بترجعوا من الشغل مثلا، وهو رجع المدرسة اتقابلته فيه، انت متواجد فيه الساعة 7 الساعة 8، اخبار اليوم كان عامل ازاي. العشر دقائق الاخيرة بتبقى قبل النوم، وده بيبقى بص معظم الامهات يمكن بتقوم بالدور ده يعني اكتر بكتير من الراجل، بس لما يكون بابا في الصورة
1: طبعا
2: يلعب بعامل نفسي رهيب بالنسبه طبعا للولد
1: والبنت. التوازن
2: طبعا. فيجي 10 دقائق الاخيره قبل ما يقفل عينه ويقول النهارده كان يوم حلو، النهارده كان يوم جميل،
1: عندك ايه بكره، هتعمل
2: عندك
1: ايه
2: بكره،
1: اسمعه.
2: هنا ما قعدتش 4-5 ساعات، ما قلتلكش سيب شغلك وسيب حياتك وقعد جنب ولادك، لا هو ان هم محتاجين كمان انك تنزل الشغل.
1: هي الاب والام يا دكتور وصلوا ان النص ساعه بقت كتير عليهم
2: للاسف.
1: ياه
2: للاسف. بتيجي بتقول ان هو اوقات بيبقى عايز يحكي لي حاجات وانا مش قادره اسمعه، انا بعمل كذا وبروح في الحته الفلانيه وبعمل وسوي. الاب نفس القصه، انا كفايه عليا، يعني انا بيقعد معايا اباء كده يقول لك ايه، انا طبيعه شغلي كلها استهلاك في ذهني، ببقى مش قادر اسمع كلمه تاني بعد ما بروح البيت.
1: طب ما هو كده اصلا هي وهو مش هيلاقوا نص ساعه اصلا لبعض.
2: ثانك يو، ما هو ده اكيد حاصل. ففي النهاية
1: ولا في لغه حواريه ولا في اطمئنان ولا في تفاصيل ولا في الكلام ده كله.
2: تفتكر ليه بنوصل للامراض اللي هي زي خرس الزوجي والمشاكل الاسريه اللي بتبقى متفاقمه جدا؟ لانه انا ما لقيتش انت سمعتني، فرحت حكيت لصاحبتي، حكيت لمامتي، حكيت لسين وجيم، فهم سمعوني وانت ما سمعتنيش، فانا كده مش هجيلك تاني.
1: صحيح،
2: فقدنا الحوار مع بعض، هو كمان عنده مشكله.
1: طب الراجل لو موفر ده ومديها الحوار بس هي برضه بتلجا للاخرين، دي مريضه بقى ولا دي ايه؟
2: لا يبقى محتاج يعرف بقى ليه هي
1: كده. مش بقى انا مش لو في وجع دماغ
2: دي جيبها عندي
1: دي فيها بسرعه. او العكس، او العكس، او هي بتديله المساحه وكل ده بس هو برضو صحابه اكتر، البلاي ستيشن اكتر، الحاجات دي اكتر، هو مشغول عنده، فما هي مدياله المساحه دي.
2: دي بص بتبقى مشكله في التربيه اصلا، يعني اي مشكله بنعاني منها دلوقتي دي بتبقى حاجات قديمه تبع معانا، فطريقه التربيه اللي هو اتربى بيها هتلاقي هو اتعلم ده من وهو صغير. فبنيجي اي حد بيقول له كده اقول له طيب، جات واحده ام لسه من قريب بتقول لي ابني كل شويه يقول لي اقسم بالله مش عارف ايه، وقالت لي ويقف كده. خلاص كده شويه بعد ما سمعتها رحت قلت لها مين بيقول الكلمه دي في البيت؟
1: صحيح، لقيتيها ملقوطه دي باينه قوي
2: كده كده. حتى قالت لي بصراحه انا لما بتضايق إذا ابنك بيعمل حاجة مش عاجبك افتكر إن ابنك
1: بيشف الأب والأم،
2: هو ابنك ده اتولد بصفحة بيضة اللي في إيد اللي موجود في الورقة ده خط إيديكم.
1: صحيح، برافو عليك.
2: مش عاجبك خطك،
1: فلو بنتي كده أو ابني كده ده خطك على
2: فكرة. لو مش عاجبك الكلام فأنت اللي كاتبه ده خطك.
1: طب قبل ما ألحق ابني أو بنتي، أنا الشخص اللي احنا كلمنا عليه المريض ده يلحق نفسه، يعرف يلحق نفسه ويغير؟
2: يعني
1: يعرف.
2: لو حد سمعنا النهاردة وحاسس إن هو عنده أزمة، عنده مشكلة، مش قادر يفهم براته، هي مش قادرة تفهم جوزها، هو مش فاهم إيه دوره ناحية ولاده، بنتي مش قادر أقرب منها، ابني مش قادر أسمعه، أجري بسرعة وأقول يا جماعة أنا عندي مشكلة.
1: دي أول نقطة
2: طبعا،
1: إن أقرر إن أنا أقول إن أنا أعترف إن أنا عندي المشكلة الفلانية.
2: بالظبط،
1: وأشتغل بقى بالوسائل المساعدة زي حضرتك، زي حلقة من نعملها دلوقتي، فيسمع طبعًا، فيقرر حتى من نفسه، مش لازم يروح للدكتور طبعًا، لحد ما يلاقي إن هو محتاج الدكتور ويروح.
2: ولو أنا شايف إن في مشكلة ظهرت في ولادي ما ادورش عليها في ولادي، ادور عليها فيا في الاول. بعد ما ادور عليها فيا وبعدين ابتدي اتعامل مع ابني. لو انا اتغيرت، واؤكد لك ان معظم الجلسات اللي بنعملها
1: هتغير الزوج وهتغير كله.
2: ايوه، بجيب اقول الشغل مش مع الطفل بس، الجلسات مع الاباء والامهات بتبقى اهم من فكره ان انا اقعد مع طفل بس.
1: هنروح لفاصل ونرجع اسال عن نقطه مهمه جدا الدكتور كلمت فيها، وهي استثمار الوقت، استثمار الوقت اقدر استغله ازاي، وتحديدا لما بنلاقي النماذج دي اي حد يقول لي اقول له عم ده سراب الفاضي او دي ست فاضيه، استغلال الوقت بيبقى ازاي، ده بعد الفاصل. 1909 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: عن بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ولسه في ضيافتنا منورانا في الاستوديو صديقتنا العزيزه دكتور مارلين نبيل، استشاري علاقات اسريه وتربويه، وبنتكلم على دور الرجل في الاسره وازاي الرجل والاب يبقى قدوه. وخدنا الحلقه الصراحه مضمونها من فكره رائعه لمسابقه محترمه جدا داخل وزاره التضامن وفتح باب التقديم لمسابقه الاب القدوه لعام 2026، ان شاء الله هتبدا اعتقد يوم 15 يونيو. خلينا نروح لصديقنا العزيز دكتور محمد العقبي، مساعد وزير التضامن الاجتماع الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. يا دكتور مساء الفل، وحشني.
2: مساء الفل يا أستاذ أحمد، وحشني جدا، وتحياتي لحضرتك ولضيفك وضيفتك الكريمة ولجمهورك العزيز. ودايما بتطرحوا موضوعات مهمه ولها صدى كبير. يعني
1: ده انا اللي بحييك، وعايز اسقف على الهوا الصراحه ان انا خلقت حاله من الحافز ممكن تبقى عند كل الابهات انه فعلا يبقى اب قدوه ويشتغل على نفسه ازاي. بحاول اترجم ده من خلال الحلقه مع الدكتور، بنشرح الناس تبقى اب قدوه ازاي، لكن من خلال المسابقه عند حضراتكم بتعملوا ايه؟

0: مسابقة، وعلى كل فترة من أو يعني دورة من الدورات كنا بندخل بعض التعديلات والتحسينات، إلى أن وصلنا السنة دي للدورة الثالثة اللي تم فتح باب التقدم ليها، ويتم غلق باب التقدم يوم 15 يونيو يعني إن شاء الله.
1: تمام.
0: والهدف الأساسي منها هو أن احنا نقول شكرا لكل أب كافح وتعب ومنح ولاده حياة أفضل وقدر يوصل بيهم لمستوى من التعليم ومن التربية اللي يرضيه، وكل أب حقق يعني في حياته أمر يستحق أنه يكون قدوة ونتعلم منه، نسلط الضوء عليه ونمنحه مساحة ان الناس تتعرف على هذه التجربة علشان الاباء الاخرين يستفيدوا منها.
1: وزارة التضامن المشكورة هتقول للابهات شكرا، بس هو مين اللي هيقدم؟ يعني هل الابناء هي اللي هتقدم عشان تقول لابهاتها شكرا، ولا ممكن الاب هو اللي يقدم؟
0: بص حركة، هو تاريخيا يمكن العالم بيحتفل بعيد الاب او يوم الاب العالمي يمكن من سنة 1910.
1: صحيح.
0: والحكاية دي بدأت من خلال بنت هي اللي حاولت تقول لاباها شكرا. ولكن احنا في المسابقة الامر مفتوح لاما ان الاب يجد في نفسه ان هو يعني قدم تجربة عظيمة فيتقدم بنفسه، او ابنائه يتقدموا نيابة عنه، الامرين متاحين. يعني
1: المعايير ايه يا فندم؟ اعتقد ان هو ما يقلش عن 50 سنة، دي من اول المعايير
0: الاختيار. واحدة من اهم المعايير هي معايير السن، بحيث ان يكون الاب وصل الى مرحلة معينة في رحلته مع ابنائه ونقدر نضمن ان هو فعلا حقق انجاز كويس، يكون يعني تخطى 50 عام، ان هو ان الابناء عدد الابناء ما يكونش زايد عن 3، انه يكون حصل على قسط من التعليم، انه يكون واحد من ولاده يكون يعني وصل لمستوى تعليمي وتوظيفي جيد. وعندنا فئات كمان السنه دي مهم جدا ان احنا نسلط عليها الضوء، لانها بتعكس اهتمامات وزاره التضامن الاجتماعي، يمكن منها انه يكون اب بديل او اب كافل لابن من ابناء او بنات كريم النسب. وطبعا لان وزاره التضامن الاجتماعي بتشجع الكفاله وكفالة الأبناء. الحاجة الثانية الأب من الأشخاص ذوي الإعاقة وأب لابن من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب 2 من أباء الشهداء، يكون أب لشهيد من شهدائنا من القوات المسلحة وأب من أبناء الشرطة، شهداء الشرطة.
1: تمام.
0: علشان طبعا دي قيمة الفداء وقيمة الانتماء لوطننا الغالي، كل أب وأم قدموا شهيد لهذا الوطن يستحقوا دايما ويوميا ان احنا نشكره ونكرمهم. يعني
1: كده انا لو انا ترجمت صح، في 6 فئات غير ال10 فئات التانيين، صح كده؟ ال10 التانيين دول هيبقى الابهات العاديين.
0: بالظبط.
1: المسابقه هتبقى في كل المسابقه في كل الجمهوريه، يعني في 27 محافظه.
0: بالظبط، في كل الجمهوريه. وعايز اقول لحضرتك الحمد لله بدايه من يعني ما فتحنا باب التقديم، وفي اقبال كبير من الابناء ان هم يقدموا لابائهم، بمجرد ما بيستوفوا الأوراق الخاصة بالقيد العائلي وشهادات الميلاد وأوراقهم اللي بتثبت ما يتم ورده وسرده في القصة بيتقدموا مباشرة. بيبقى في لجان محلية موجودة في كل محافظة بتتأكد من الأوراق، ثم بتقيم التجربة وبترشح للجنة مركزية في وزارة التضامن الاجتماعي بترأسها المهندسة مارجريت صاروفين نائب وزير التضامن الاجتماعي. اللجنة العليا هي اللي بتختار الفائزين هذا العام وكل عام. يعني
1: طب انا عايز اعرف برضو، هل التكريم بيبقى تكريم بشهادات بحاجات، ولا في ممكن حافز تاني موجود؟
0: لا طبعا في حافز مادي كبير.
1: ايوه شجعني كده يا دكتور قدم.
0: لا لان كمان احنا الام المثاليه بتحصل على مبلغ كبير، فيعني طبعا الاب ما بيحصلش على نفس المبلغ، ومبلغ
1: اقل. الاب اللي بيدفع المبلغ اللي الام بتاخده.
0: يعني بس لابد يعني نقعد بنحاول نعمل نوع من المساواه يعني.
1: طبعا طبعا. تنتهي امتى ان شاء الله؟ باب التقديم ينتهي يوم 15 يونيو.
0: بالظبط يا فندم، يعني هو المعلن حتى الان هو يوم 15 يونيو.
1: انا بشكرك جدا يا دكتور ومسنين تشريفك، انت وعدتني تنورني ان شاء الله في راديو سنين قريب باذن الله.
0: عمر حضرتك طول الوقت، وانت تعلم يعني انت صديق عزيز، و90 واحده من اهم واغلى الاذاعات يعني اللي احنا بنكون حريصين دايما على التواصل معاها، دايما تحت امركم تحت امر جمهورك في اي وقت انا موجود.
1: كل الشكر صديقنا العزيز دكتور محمد العقبي، مساعد وزير التضامن الاجتماعي الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي بالوزاره، واكتر واحد بنقرفه بشكاوى حضراتكم اللي بتجي لنا لاي طلبات داخل وزاره التضامن. احدف على دكتور محمد العقبي على الصبح بقى، ظهر، ليل، فجر، والراجل مع حضراتكم طول الوقت بيتواصل بمنتهى السرعه ومنتهى الشفافيه الصراحه. فبصرف النظر ان هو صديق عزيز، هو المسؤول القدوه الصراحه والمسؤول المميز. نرجع للدكتور تاني، عجبتك المسابقه والمقاومات والحاجات، وممكن تساعد ويكون شكل من اشكال الحافز لان عندنا ابهات قدوه فعلا، الناس تشتغل على نفسها.
2: طبعا طبعا حقيقي بنشكر، دي حاجه جميله قوي.

0: ان هي تكون بتتعمل، ويمكن هتخلي الاب شويه يبقى مبسوط بعيد الام.
1: بعيد الام، ما انا مبسوط. انا اللي بيقرفني بعيد الام الهديه بقى. دفع بقى.
0: هنبص بعيد شويه كده يعني.
1: لا هو قال حاجه، قال لك كتير من الابناء قدموا. انا شايف ان برافو عليك وقفت عندها برضه.
0: طبعا، لانه احنا بنتكلم في الاول، هو مثلا عنده 50 سنه، فممكن اراوند يعني يكون اولاده تخطوا ال 20.
1: تمام،
0: فده معناه عدى معاهم في المرحله الصغيره والمرحله المراهقه، ودلوقتي بقى شاب جامعي او تخرج من الجامعه وابتدى يشتغل. فيقدر يقيم قوي اذا كان بابا ده يستاهل نجري ونقول انه بابا انت اب قدوه، لانك عملت كتير وتعبت كتير.
1: انا شايف ان هو لو وصل الابناء ان هم عايزين يقدموا، سواء الاب كسب او ما كسبش، برافو عليك.
0: بالظبط،
1: انا كده البيت ده ساوي.
0: طبعا طبعا. لانه النهارده بابا لو عارف ان ولادي رايحين يعملوا كذا عشان انا كده، دي احس ان انا تممت رسالتي.
1: الوقت جري معاكي بطريقه، بس قدامي دقيقه هاخدها من سمر. مش عايز روشته، عايز الناس تسمع روشته مني كده، نعدل بعض السلبيات اللي في بيتنا ازاي، والست اللي تعملها والراجل يعملها. ويا ريت تقولي الست.
0: هحاول.
1: مش هتطلع مني، بس هحاول.
0: لا، انا عايز اقول انه الاب هو عمود حقيقي.
1: صحيح.
0: في البيت
1: طبعا،
0: ولا غنى عن مهما يكون الست تشتغل، الست قدرت تدخل دخل في البيت كبير، مهما هي عملت، دور الاب بيشكل في البنت، وهو بيملى خزان الحب عندها، بيشكل الهويه الذكوريه عند الولد. فيا بابا اوعى تستهتر بدورك، لانك مهم جدا جدا وفارق جدا جدا. افهم مراتك وعلم اولادك، عيش وسطيهم، اعرف احداثهم، هتبقى انت الاب القدوه حقيقي.
1: ونعمل استشاره. نورتي راديو 90 90، وواضح ان في حلقات بينا كتير ان شاء الله الفتره اللي جايه، نستفيد من خبراتك ولغتك المبسطه اللي اعتقد وصلت لكل المستمعين. كل الشكر ليك. بشكر دكتور مرن النبيل، استشاري علاقات اسريه وتربويه، نورتنا النهارده. بنحاول في حال بلدنا على قد ما نقدر، زي ما صديقنا العزيز محمد العقبي قال، الدوله شغاله على بناء الاسر المصريه، على بعض السلبيات اللي ممكن نكون بنشوفها في البيت المصري بنحاول نعدله، لان هو ده اللي هيتنقل للبيت الكبير، وهو حال بلدنا وهو مصر، وان شاء الله في احسن حال. دقايقكم معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم، واطلاله اخباريه سريعه على اخر مستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة ستوصل جهودها لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية بمختلف المحافظات لدفع وتيرة العمل بها والإسراع بدخولها حيز التشغيل حرصا على مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية دفعا لسرعة دخولها الخدمة وحصول المواطنين على متقدمه من خدمات تلبية لمختلف احتياجاتهم. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات مهمة، من بينها الموافقة على مشروع قرار بمد وقف العمل بضريبة الأطيان سنة جديدة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المتوفر بشأنهم شروط الترقية، وكذلك الموافقة على تخصيص أرض لتنفيذ مشروعات طاقة بالساحل الشمالي. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو بحثا هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بجانب التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة. وخلال الاتصال أطلع وزير الخارجية نظيره الفرنسي على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية ومنوها بدعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية أهمية الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطط الرئيس الأمريكي والبدء في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ممارسة مهامها من داخل القطاع وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية. وخلال اتصال هاتفي مع نظيرته في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكد وزير الخارجية اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة، معربا عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بالأمن المائي، اتفق الوزيران على أهمية الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الحاكمة للمجاري المائية العابرة للحدود، وعلى رأسها مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، وكذلك العمل لإنجاح العملية التشاورية في المبادرة. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إنه تواصل مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. اقتصاديا، أسعار النفط تراجعت اليوم لا سيما بعد الإعلان عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل لتنفيذ وقف إطلاق النار، حيث بلغ سعر خام برنت 97.16 دولار للبرميل. ورياضيا، المنتخب الوطني يخوض ميرانه الرئيسي الليلة استعدادا لودية البرازيل الأحد القادم في إطار الاستعدادات لمواجهات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى.

90 90. يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي. موجود معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 5 محمد نشأت. حلقه الويك اند انتوا عارفين بتبقى حلقه يعني ايه رياضيه شويه، بنروح ونيجي كده في الاحداث الرياضيه اكتر. عشان كده خلينا اقول لكم مثلا النهارده تعالوا نتكلم عن اكتر موقف كوميدي حصل لك وانت بتلعب رياضه. اي نوع رياضه بقى، سواء كانت في الجيم، في الكوره، في الطايره، في السله، في الحاجات اللي على البحر واحنا داخلين على الصيف كده، يعني اي حاجة ليها علاقة بالرياضة. النهاردة هنتكلم عن حاجات كبيرة جدا جدا ومواقف كوميدي ودمها خفيف قوي بتحصل واحنا بنلعب رياضة، ونحكي مع بعض كده ونقولها على الهواء وننبسط ونضحك جنب الاخبار الرياضية الكتير اللي هنتكلم فيها النهاردة. تليفون النهاردة للتواصل 2-18-10-8-66، خلاص حفظتوه بقى، ورقم الواتساب برضو بعتولنا اي رسالة عايزين تقولوها على 010-490-90-4. بما اننا هنهد الدنيا النهاردة ونتكلم في كل حاجة، ابتدي كده برامي صبري اهد الدنيا ونرجع نكمل مرة تانية.

0: مستمعي راديو 99، إليكم الآن المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
1: وكلها الحقيقة كانت بتؤكد على ثوابت الموقف المصري الراسخ في العمل على إقرار السلم والأمن في المنطقة، ووقف كل الصراعات الحالية اللي هي بتؤثر بصورة سلبية جدا على العالم كله وعلى منطقتنا بصورة مباشرة، وأيضا طبعا دعم تنمية القارة الأفريقية وأجندة التنمية حتى 2063، ودور مصر القوي من خلال مشاركتها في كل المؤسسات الأفريقية في دعم كل ملفات التنمية في خلال هذه الفترة والفترة القادمة بإذن الله. ويمكن طبعا أكيد حضراتكم بتتابعوا الموقف اللي بيحصل طبعا في ملف الحرب الحالية، وإن العالم كله يعني بيتمنى أن يتم الإعلان بقى بصورة نهائية عن إقرار عملية وقف الحرب. وللأسف طبعا يعني حضراتكم تابعتوا بعد ما كان العالم كله مهيأ أن الأمور يعني في سبيلها إلى الانتهاء والاستقرار، حصل الاعتداء الغير مبرر على الشقيقتين الكويت والبحرين على مدار اليومين الماضيين، ومصر أدانت بكل بأشد العبارات هذه الاعتداءات يعني غير مقبولة على الإطلاق، وبتؤكد على الحفاظ على استقرار كل دول الخليج الشقيقة وعدم المساس بأمنهم واستقرارهم، وده موقف مصر الثابت والراسخ في هذا الأمر. الحقيقة خليني أنتقل مع حضراتكم بعد ذلك لعدد من الملفات الداخلية، ويمكن حبدأ دايما بنتكلم على البعد الاقتصادي، وأرجو أن احنا نتوقف عند الإعلان اللي أعلنه البنك المركزي من أرقام التحويلات المصرية في الخارج في الفترة ما بين يوليو 2025 إلى مارس 26، واللي ارتفعت إلى 34.9 مليار دولار أمريكي في خلال يعني فترة زمنية 9 شهور، بالمقارنة نفس الفترة السنة اللي قبليها كانت 26.4، يعني طبعا الحمد لله يا رب، يعني ده رقم بيؤكد يعني ثقة المصريين وثقة كل العالم في ثبات الاقتصاد المصري بالرغم من الصدمات الكبيرة اللي العالم كله بيعاني منها، ولكن الحمد لله حتى يعني هذه اللحظة الاقتصاد المصري بيمشي بثبات، والأمور فيما يخص السياسة المالية والنقدية ماشية بصورة جيدة جدا. وحضراتكم يعني هذا الرقم يعني بيؤكد هذا الأمر، واللي كان مصاحب بيه أيضا إعلاننا أن هناك زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 29% برضو خلال الفترة من نفس الفترة من يوليو 25 إلى مارس 26، وده طبعا الدولة لم تفرض أي أعباء ضريبية جديدة، ولكن ده نتيجة طبعا للرقمنة والميكنة اللي ابتدت تحصل ودخول شرائح جديدة في المنظومة الضريبية، وده اللي مكن وزارة المالية من تحقيق هذه الطفرة الكبيرة. ولكن الأهم إن العام المالي الجديد هيشهد مع إقرار البرلمان إن شاء الله للعديد من القوانين اللي تم إرسالها من خلال الحكومة، إن شاء الله هيكون هناك حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية الكبيرة اللي من شأنها أنها تشجع مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية إن شاء الله في الاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة. الحقيقة طبعا أنا كنت براجع مع السادة الوزراء المعنيين، إحنا إن شاء الله على عتبة العام المالي الجديد، وبتابع إن شاء الله بدء تنفيذ الموازنة الجديدة بمجرد ما البرلمان بإذن الله مجلس النواب يقرها، واللي بتشهد طبعا زيادات كبيرة. يعني الحقيقة قطاع الصحة هيكون هناك زيادة 30% عن العام الحالي، قطاع التعليم 20%، يعني احنا عندنا ان شاء الله 47.5 مليار جنيه لصالح العلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، يعني دي رقم كبير جدا بزيادة حوالي 69% عن الأرقام اللي احنا كنا حاطينها. الصناعة الحقيقة بتستحوذ على نصيب كبير من الدعم في تخصيص حوالي 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية المختلفة والسلعية وريادة الأعمال، ودي كلها كأنشطة الدولة بإذن الله يعني هتقودها في خلال الفترة الجاية. احنا مخصصين لرد أعباء التصدير 48 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، كل دي علشان أملنا إن شاء الله العام المالي القادم يشهد طفرة كبيرة في خلال الفترة الجاية، ونحافظ على نسب النمو اللي احنا النهاردة موجودين وحضراتكم تابعتوها 5.3 نسبة النمو الاقتصاد في النصف الاول والربع الثاني الثالث 5%، فاحنا الحمد لله ماشيين بصورة جيدة جدا في هذا الامر. الملف الاخر اللي انا يمكن تابعته على هذا الاسبوع مع السيد نائب رئيس الوزراء ووحدة الشركات المملوكة للدولة هو ملف اعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وحضراتكم عارفين احنا اتكلمنا في هذا الامر بصورة كبيرة، ولكن الجديد ان هنبدأ في اصدار القرارات الخاصة بالهيئات اللي تم الاستقرار على سواء الغائها او دمجها او يعني اعادة تحويلها من هيئات اقتصادية الى خدمية اعتبارا من هذا الشهر، وده اللي تم التوافق عليه. هنبدأ باول حزمة من هذه الهيئات خلال هذا الشهر، وحنستمر في خلال الشهور القادمة حتى نهاية العام عشان تكون الصورة اكتملت بإذن الله. على نفس المنوال موضوع كنت بتابع الخطة الخاصة برضو يعني الاستفادة من أصول الدولة الممثلة في الشركات المملوكة للدولة. حضراتكم عارفين احنا خدنا الإجراءات المهمة في الحقيقة ان يعني القيد المؤقت لعدد 16 شركة من الشركات المملوكة للدولة، وإن شاء الله قبل 30/6 هيبقى فيه 4 آخرين. ده بالإضافة إلى 10 شركات تابعة لقطاع البترول بدأنا فعلا في برضو إجراءات القيد المؤقت ليهم، والمنتظر إن شاء الله يعني إحنا بنتكلم على من 4 إلى 5 شركات من هذه الشركات التابعة للدولة هتكون اطرحت في البورصة قبل نهاية ديسمبر إن شاء الله هذا العام، عشان يبقى دي الشركات دي إن شاء الله مستهدفينها في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والإجراءات اللي احنا بنعملها لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول. يعني على نفس المنوال كان هناك لقاء خاص مع رئيس الشركة القابضة للأدوية ومتابعة أداء هذه الشركة المهمة جدا في ضوء ان طبعا انتاج الدواء المصري ده جزء من الأمن القومي في مصر، وبنشوف ازاي رفع كفاءة أداء هذه الشركة وان يعني نسب استحواذها وتواجدها في السوق تبدأ تتعاظم من خلال الإنتاج وزيادة الإنتاج. الأهم إنها تدخل في إنتاج نوعية أخرى وجديدة من الأدوية، وعلى الأخص أنا يعني هتكلم على الأدوية البيولوجية والأدوية الخاصة بأمراض السرطان. وأيضا والشيء المهم إن الدولة المصرية تدخل من خلال هذه الشركة في إنتاج المواد الخام نفسها اللي بتدخل في صناعة الدواء، لأن دي طبعا حضراتكم عارفين المواد الخام دايما يعني هناك يعني دول في العالم هي فقط المحتكرة هذا الأمر، ولكن احنا بنتكلم على يكون عندنا لأول مرة بكورة لإنشاء مصنع يكون مختص بإنتاج المواد الخام اللي بتدخل في صناعة الأدوية. طبعا أيضا فيما يخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الحقيقة تم المناقشة والاتفاق على أول مشروعات اللي هي هتبقى مراكز توزيع لوجستية داخل مصر، وهتبقى في منطقة قناة السويس، لأن هناك فعلا استثمار أجنبي مقدم بعرض جيد في هذا الأمر. ويمكن هناك الشيء المميز إن هناك أكثر من شركة أبدت رغبتها، شركة دولية، في إنشاء مراكز توزيع لوجستية داخل المنطقة الاقتصادية قناة السويس، وده توجه عشان نخلي زي ما كنا دايما بنقول ان المنطقة الاقتصادية قناة السويس تبقى هب عالمي او مركز عالمي للوجستي. والحمد لله النهاردة في بالفعل عروض شديدة الجدية متقدمة من شركات، وبدأنا فعلا كنا بنناقش في الاجتماع الاخير هذا الاسبوع مع رئيس المنطقة الاقتصادية ومع برضو السادة الوزراء المعنيين ان يبقى فيه هناك اول مركز توزيع ان شاء الله نعمل اتفاق عليه بصورة نهائية ويعلن في خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله. طبعا أيضا كان هناك لقاء مع السيد وزير الاتصالات على متابعة أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعني كان هناك مناقشات على المستهدفات للعام المالي القادم ولغاية 2030، وبتابع معاه موضوع شركات التعهيد والشركات الجديدة اللي يعني إن شاء الله بتتوسع في مصر أو هتدخل مصر لأول مرة، وكان بيعرض علي المستهدفات بصورة دقيقة جدا في هذا الأمر. أيضا الحقيقة يعني كنا بنناقش موضوع إنشاء مراكز البيانات، وده طبعا توجه العالم كله النهاردة بيتحرك فيه، وبرضو يعني هذا الملف بيخص طبعا وزارة الاتصالات بصورة مشتركة مع وزارة الكهرباء، لأن مراكز البيانات بصفة عامة بتبقى معتمدة بصورة كبيرة على الطاقة اللي موجودة، وإن إزاي إن إحنا نؤمن الطاقة بصورة كبيرة لمراكز البيانات، وعلى الأخص الطاقة الجديدة والمتجددة، لأن أصبح توجه الدول حتى في إنشاء مراكز البيانات إن تبقى ما نطلق عليه مراكز البيانات الخضراء اللي هي معتمدة على الطاقات الجديدة والمتجددة. هتكلم آخر ملفين مهمين جدا، يعني الحقيقة دول بيشغلوا جزء من الأجندة اليومية في الاجتماعات، وهو الاجتماعات المستمرة اللي أنا بعقدها، ويمكن حركوا بتتابعوا يعني بالصور والفيديوهات الاجتماعات اللي بتعقد مع البنك المركزي ومع وزارة المالية ومع وزارة البترول ووزارة الكهرباء عشان نؤمن احتياجات الدولة خلال فترة الصيف. ولازم حضراتكم تبقوا عارفين ان احنا عندنا يعني الهدف الرئيسي طبعا تأمين كل احتياجات الكهرباء والطاقة في فترة الصيف، لان بيبقى التحدي اللي عندنا، التحدي اللي احنا موجودين فيه النهاردة ده لكل المواطنين. التحدي الاول ان في فترة الصيف نتيجة لارتفاعات الحرارة الكبيرة جدا، وارجو حضراتكم تكونوا تابعتوا التصريح اللي قاله سكرتير عام الامم المتحدة ان العالم يعني هيشهد في خلال فترة الصيف ظاهرة النينيو اللي هي هتؤدي إلى ارتفاعات كبيرة جدا في درجات الحرارة في مناطق مختلفة في العالم. فهو التوقعات إن هذا الصيف هيبقى صيف استثنائي فيما يخص ارتفاعات درجات الحرارة، ده بيؤدي إلى استهلاكات أكبر بكثير من الاستهلاكات الاعتيادية فيما يخص الطاقة والكهرباء تحديدا طبعا زي ما انتم عارفين. بيقابل هذا الأمر أو بيتزامن معاه الارتفاعات الحالية في الأسعار. احنا ما زلنا زي ما حضراتكم شايفين أسعار برميل البترول 97، والغاز برضو أسعاره كبيرة، فبالتالي احنا عندنا فاتورة كبيرة ما زالت موجودة في تدبير الاعتمادات الخاصة باحتياجات الدولة من البترول. يعني احنا بتزيد كميات وبتزيد أيضا الأسعار، فده تحدي مزدوج احنا بنواجه هذا الصيف بالمقارنة بالصيف الماضي. ومع ذلك الدولة كل أجهزة الدولة شغالة على هذا الملف. هتلاقوني حضراتكم بجتمع بصورة مجمعة مع اللي أنا قلتهم، محافظ البنك المركزي، وزراء المالية والكهرباء والبترول، بجتمع لوحدي بصورة منفردة مع وزير البترول لوحده، مع وزير الكهرباء لوحده. يعني كان في اجتماع مع السيد وزير الكهرباء عشان بنراجع وبنتابع تنفيذ الشبكة الداعمة لإدخال طاقات جديدة ومتجددة. فالنهاردة هذا الأسبوع كان هناك اجتماع خاص مع السيد وزير الكهرباء بتابع معاه مشروع وحجم الإنجاز لهذه المشروعات، لأن كل ما هنسرع في إدخال طاقات جديدة ومتجددة كل ما هيقلل من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي أو حتى المنتجات زي المازوت والسولار لتشغيل محطات الكهرباء. فكل ما هنقدر ندخل بسرعة أكبر هذه المشروعات كل ما بيعمل لنا وفر. فبتابع معاه بصورة حثيثة كل هذه المشروعات علشان تدخل في موعدها وقبل موعدها إن شاء الله. فده ملف يعني أنا عايز أقول لحضراتكم يعني الأرقام يعني بالمقارنة بالصيف اللي فات طبعا نتيجة لزيادة الكميات زي ما قلت، وزيادة أيضا أسعار الوقود، فعلا هناك زيادات كبيرة جدا في الأسعار، ولكن مع ذلك الدولة بتعمل كل جهدها علشان إن شاء الله يمر الصيف بصورة يعني جيدة وما فيش يبقى فيه أي مشاكل بإذن الله في هذا الأمر. الملف الآخر اللي احنا بنتابعه بصورة يعني شديدة الأهمية هو ملف برضو الدعم وتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وكان في اجتماع مع السيد وزير التموين، وقبل العيد كان هناك اجتماع آخر مع كان يشمل أيضا السيدة وزيرة التضامن مع السيد وزير التموين عشان نتحرك في هذا الملف المهم. ودايما أنا بسمع وبتابع كل ما يثار في هذا الموضوع، وعايز أكد أن كل ما يثار إحنا واخدينه في شواغلنا في هذا الملف المهم جدا، واللي هو احنا كلنا مقتنعين ان الدعم العيني حاليا في للأسف مثالب كثيرة جدا متوارثة بقالها عشرات السنين، وان احنا كدولة لازم ان احنا نتعامل مع هذا الملف بواقعية وبكفاءة، لان احنا النقطة المهمة جدا وده اللي احنا شايفينه ان في منظومة زي منظومة الخبز اللي النهاردة بتحصل في نسبة عدم كفاءة بتصل الى 25% من المنظومة بسبب حاجات كثيرة جدا متوارثة بقالها فترة طويلة جدا. وبالتالي الدولة زي ما كنت دايما بأكد ان حان الوقت ان احنا بننظر للتحول ما نطلق عليه الدعم النقدي، وانه يصل للأسر المستحقة فعليا لهذا الأمر. الدولة لا تستهدف تقليل الدعم، وده أنا بأكد عليه مرة أخرى ومرة واثنين وثلاثة. الرقم الدعم كدعم في الموازنة بتاعت الدولة احنا مش بنستهدف أبدا ان هو يقل، بالعكس أنا كل همي هو كفاءة توزيع هذا الدعم ووصوله للمستحقين حقيقة، هو ده الأهم بالنسبة لنا. وعشان كده بنشتغل يعني بصورة برضو شبه يومية مع السادة الوزراء على إنهاء هذا الملف بصورة جيدة جدا، عشان في أقرب فرصة نطلع نعلن تفاصيل هذا الأمر بعد طبعا مناقشته مع كل الجهات المعنية والخبراء، لأن احنا قلنا إن احنا بنستهدف فعلا العام المالي القادم إن احنا نبدأ التحول إلى موضوع الدعم النقدي، وده هيبقى شيء يعني فعلا نقلة كبيرة جدا عشان نصل بالدعم اللي الدولة بتقدمه للمستحقين بصورة حقيقية في خلال الفترة القادمة. إن شاء الله مع انتهاء تفاصيل هذا الموضوع هنبقى ليها يعني اجتماع خاص ومؤتمر خاص عشان نبدأ نتكلم على هذا الأمر، لأن احنا بنسمع للشواغل اللي موجودة في قبول للفكرة بصفة عامة، ولكن هناك تساؤلات، طب هتعملوا ايه؟ طب التضخم هتتعاملوا معاه ازاي لما هيحصل؟ بالتأكيد ده احنا مستوعبينه وحنبقى عاملين حسابنا عليه، لكن اهم حاجة في تقديرنا ان احنا هيبقى الدعم ده مقسم طبقا لشرائح، بحيث يبقى كل شريحة بتاخد رقم طبقا لظروفها، يعني بمعنى ان هناك شريحة اللي احنا بنقول عليها الاشد فقرا او احتياجا هتبقى بتاخد اعلى رقم في موضوع الدعم، يليها الشريحة اللي بعدها ويليها شريحة أخرى، وبالتالي احنا بنقسم المجتمع المصري لشرائح نقدر كدولة الشريحة الأكثر احتياجا هي اللي نديها الدعم الأكبر والرقم الأكبر، والشريحة الأقل تاخد رقم أقل وهكذا، يعني الموضوع يبقى متدرج، وبالتالي بنصل يعني للفئات الأكثر احتياجا هم اللي ياخدوا المبالغ الأكبر وهكذا، ويبقى الموضوع متدرج، وإن شاء الله هنعلن عن تفاصيله في خلال الفترة القادمة بإذن الله. مش عايز أطول على حضراتكم، ولأن محتاجين إن احنا ناخد من حضراتكم برضو مجموعة أسئلة، وبرضو طبعا انتوا أكيد عرفتوا إن الأسبوع الجاي إن شاء الله هيبقى عندنا عدد كبير من الزيارات الميدانية على مدار الأسبوع القادم، وبالتالي هيبقى هناك فرصة أخرى لحضراتكم إن احنا يعني ناخد منكم برضو أسئلة واستفسارات عن كل الموضوعات اللي تشغل حضراتكم. يمكن حبدأ عشان أنا عرفت كان في بعض الزملاء بيشتكوا إن هم ما بيسألوش، فخليني أبدأ من اليمين برضو حضراتكم أستاذة نشوى.
0: مستمعي الراديو 90 كان هذا هو المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقب ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
2: الراديو 90 هواها مصري. أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهز على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
3: المنتخب الوطني يخوض ميرانه الرئيسي الليلة استعدادا لودية البرازيل الأحد القادم في إطار الاستعدادات لمواجهات كأس العالم. الأهلي يستعد للإعلان عن قرارات الهيكلة الجديدة لقطاع الكرة اليوم. مسؤولو نادي الأهلي يتفقون على فسخ عقد الدنماركي تروب المدير الفني للفريق بالتراضي. والزمالك يجهز عرضا للمغربي صلاح مصدق لاعب الفريق السابق لتسوية مستحقاته. محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا مع عدد من قدام لاعبي ومدربي نادي الإسماعيلي لمناقشة الأوضاع الحالية للنادي. منتخب إسبانيا يواجه نظيره العراقية وفرنسا تواجه كوديفوار وديا في 10:00 مساء في إطار الاستعدادات للمونديال. رونالد كومان مدرب هولندا يصف خسارة منتخب بلاده أمام الجزائر بمثابة جرس الإنذار قبل انطلاق كأس العالم. والإسكندرية تستضيف بطولة إفريقيا تحت 18 سنة للكرة الطائرة يوليو القادم.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي واحنا بنتكلم عن اغرب الحاجات الكوميدية اللي حصلت معاك يعني وانت بتلعب اي رياضة. كان في قصة غريبة جدا ولقطة غريبة جدا في كاس العالم اللي اتعمل سنة 1930. كان في مصاب وقع على الارض، لاعب من اللعيبة يعني، والمسعف او اللي هو اتنقل الاسعاف يعني بسرعة. كان اللاعب بيتألم جدا والجمهور قلقان والحكم واقف مستني الإسعاف، وفجأة المسعف نفسه وقع وهو بيعالجه مغمى عليه. يعني الدكتور اللي دخل يعالجه ده أو المسعف يعني ساعتها دخل مغمى عليه وهو بيعالج اللاعب. القصة دي قصة حقيقية حصلت في أول نسخة من كأس العالم سنة 1930، كانت في أوروغواي. وقتها كرة القدم كانت طبعا مختلفة تماما عن دلوقتي، ما كانش فيها أجهزة طبية متطورة ولا عربيات إسعاف مجهزة ولا حتى طاقم طبي كامل على الخط زي ما هو موجود دلوقتي. في مباراة نصف النهائي بين منتخب الأرجنتين ومنتخب أمريكا، اتصاب المهاجم الأمريكي كان اسمه جيمس براون بعد تدخل قوي وقع على الأرض. هنا دخل البطل مسعف معاه حاجته وطلع يجري. رجل الإسعاف الأمريكي كان اسمه بوب ميلر، واللي وقتها كان بيكون يعني بيقوم باكتر من دور، طبيب للفريق ومسعف واحيانا مدير فني، يعني كان بيعمل كل حاجه شامله كده يعني. المهم الراجل ده جري بسرعه جدا عشان اللاعب او جري ناحيه اللاعب عشان ينقذه. فتح الشنطه الطبيه بتاعته بسرعه وهو بيدور على العلاج كده، وقعت منه ازازه فيها ماده اسمها الكلوروفورم. الكلوروفورم دي وقتها كانت بتستخدم كماده مخدره في بعض الإجراءات الطبية قبل ما يتم تقليل استخدامه بسبب المخاطر الصحية بتاعته. الكارثة بقى ان الإزازة دي وقعت منه واتدلقت على الأرض على النجيلة. الراجل حاول ينقذ الموقف فنزل قريب جدا جدا من العشب كده عشان يجمع المادة اللي وقعت دي، وفي ثانية واحدة استنشق كمية كبيرة جدا منها، والنتيجة بدل ما عالج اللاعب هو اللي فقد الوعي وقع فوقيه، اتقلب فوقيه كده قلب ما يعلم بقى لربنا. تخيلوا بقى شكل الجماهير وقتها، واللاعب المصاب تحت والمسعف فوق، والحكم غالبا مش فاهم مين اللي محتاج اسعاف دلوقتي، واللعيبه مش فاهم حاجه. الموضوع قلب كوميدي جدا. اضطر اللاعبون والحكام يشيلوا المسعف نفسه خارج الملعب عشان يتلقى العلاج بقى ويقعدوا فوقه فيه. وبعد شويه اللاعب قام عادي جدا، اللاعب اللي كان مصاب وقام على الارض وكان مفيش حاجه حصلت، والمباراه اتكملت بشكل طبيعي جدا. الراجل راح يتعالج اللي هو المسعف، يعني كان رايح يعالج رجع مريض الحمد لله، والمصاب رجع تاني. القصة دي كانت واحدة من أشهر وأطرف الحكايات المرتبطة بمونديال 1930، واللي دايما بتفكرنا قد إيه كرة القدم زمان كانت مليانة مواقف عفوية وغريبة جدا مقارنة بعصر التكنولوجيا والفار اللي احنا موجودين فيه. تعالوا نروح لفاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. مع محمد نشأت على الراديو.

محمد نشأت على الراديو 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاك محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي تعالوا بقى نشوف كده بعض الأخبار الرياضية من زلزال الصيف اللي ممكن يحصل في النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي موسم اللي فات كان واحد من أسوأ المواسم اللي قدمها النادي الأهلي، وكان في حالة عدم رضا إطلاقا من جمهور النادي الأهلي. فيبدو أن بعض الأنباء كده عن خماسي مهدد بالرحيل وثلاثي على حافة المغادرة. خمس لاعبين شبح الرحيل حواليهم كده خلال ميركاتو الصيف القادم بعد ما قدموا مستويات متباينة وما نجحوش في إقناع مسؤولي وجماهير القلعة الحمراء بقدراتهم الفنية وأحقيتهم على البقاء في قلعة الجزيرة بعكس لاعبين آخرين. الخماسي أحمد عيد وياسين مرعي ومحمد شريف ومحمد شكري وعمر الجزار على مشارف مغادرة الجزيرة خلال الميركاتو الصيفي اللي جاي. أحمد عيد ما قدمش المستويات المميزة مع الأهلي وفشل في إثبات ذاته في ارتداء القميص الأحمر منذ القدوم في يناير اللي فات. ياسين مرعي قدم مستويات متباينة وغير مرضية تماما وظهر ببعض المستويات السيئة في بعض المباريات خاصة مباريات بيراميدز والمصري، وده دفع الإدارة للتفكير. محمد شريف ما استغلش كل الفرص اللي حصل عليها وما نجحش في حل مشكلة الهجوم اللي واجهت فريق النادي الأهلي. محمد شكري كمان ما قدمش أوراق اعتماده، وعمر الجزار اللي ما خدش فرصة كبيرة أوي الحقيقة عمر الجزار، بس برضو ما أقنعش المسؤولين. خبر تاني مهم جدا جدا أعلن عنه زميلنا العزيز إبراهيم عبد الجواد. كشف ان في خلال الساعات اللي فاتت عقد اتفاق خلال جلسة اللي عقدت بين ياسين منصور نائب رئيس النادي الاهلي ومعه سيد عبد الحفيظ عضو مجلس ادارة النادي والمشرفين على كرة القدم مع يستروب المدير الفني للفريق لفسخ العقد بالتراضي في حضور وكيل المدير الفني والاتفاق على دفع الاهلي 4 شهور لتروب كشرط جزائي، كما ان الاتفاق شمل تقسيط المبلغ بالتراضي. وصل للقاهرة امبارح الدنمارك ياستروب مدير فني للأهلي ووكيل أعماله من أجل عقد جلسة مع مسؤول القلعة الحمراء وتوقيع مخلصة إنهاء العقد بين الطرفين بشكل ودي وبشكل يحفظ العلاقة الطيبة بين الطرفين بعد التوصل لاتفاق نهائي على فسخ العقد بينهم. تعالوا نروح لفاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن مصر أدانت بأشد العبارات لاعتداءات غير المقبولة على دولتي الكويت والبحرين، مشددا على موقف مصر الثابت والراسخ في الحفاظ على أمن واستقرار كل دول الخليج. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى للحفاظ على نسب نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3%، مشيرا إلى أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم. وأوضح مدبولي أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري. رئيس الوزراء أكد أيضا أن العام المالي الجديد سيشهد حزما متكاملة من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الحالي، كما سيتم طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية سبتمبر القادم. ونوه رئيس الوزراء إلى أن مصر ستكون من ضمن الدول التي تنتج المواد الخام للأدوية. وفيما يتعلق بملف الطاقة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى توفير جميع احتياجات الكهرباء طوال فترة الصيف، مشددا على أنها تتابع بشكل دوري مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع نظيره الياباني استكمالا لأعمال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي المصري الياباني لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء استعرض الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين واحتواء الأزمات من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية. خلال لقائه مع رئيس مجلس أبحاث السياسات بالحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للدعم الذي يقدمه الجانب الياباني للعديد من المشروعات التنموية الرائدة في مصر، والتي أسهمت بصورة ملموسة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا التطلع إلى استمرار دعم المؤسسات اليابانية لهذه المشروعات الحيوية. اقتصاديا، أسعار النفط تراجعت اليوم، لا سيما بعد الإعلان عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل لتنفيذ وقف إطلاق النار، حيث بلغ سعر خام برنت 97.16 دولار للبرميل. ورياضيا، المنتخب الوطني يخوض ميرانه الرئيسي الليلة استعدادا لودية البرازيل الأحد القادم في إطار الاستعدادات لمواجهات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى.

محمد نشأت على الراديو 90.90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90.90، لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي خلونا نروح بقى لمنتخبنا القومي المصري. منتخب مصر بيبدأ برنامجه الشامل بعد التأقلم على الساعة البيولوجية في أمريكا. الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن عمل برنامج شامل لتأهيل اللاعبين وتعديل فكرة الساعة البيولوجية ليهم فور وصول البعثة إلى الولايات المتحدة، وده كان في إطار التحضيرات الجادة لخوض مباراة الودية المرتقبة مع منتخب البرازيل. والجهاز الفني بيسعى فيها إلى التغلب على فارق التوقيت الكبير بين القاهرة وأمريكا عشان يتفادى حدوث أي حالات إجهاد بدني أو ذهني للاعبين قبل المواجهة الكبيرة جدا مع منتخب البرازيل. زي ما انتوا عارفين منتخب مصر بيتنافس في المجموعة السابعة مع منتخب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وده في البطولة اللي هتقام في الولايات المتحدة كأس العالم وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى في التاريخ. البرنامج تضمن اللي وضعه الجهاز الطبي بالتنسيق مع المدير الفني تدريبات في ساعات متأخرة من الليل بتوقيت أمريكا عشان تتناسب مع أجواء وموعد المباراة، بالإضافة إلى فرض نظام غذائي وصحي صارم يحدد مواعيد النوم والاستيقاظ بشكل دقيق جدا. خضع جميع عناصر الفريق لجلسات استشفائية مكثفة للتخلص من عناء رحلة الطيران الطويلة، وظهرت مؤشرات إيجابية سريعة بتعكس استجابة اللاعبين العالية وتأقلمهم السريع مع الأجواء الجديدة في معسكر الفريق الحالي في أمريكا. شهدت التدريبات الأخيرة تركيز كبير من الجهاز الفني على الجوانب الخططية والتكتيكية اللي حيتم تطبيقها في اللقاء، وده كانت في حالة من التفاؤل والجدية في نفس الوقت ما بين كل اللاعبين. المباراة مع البرازيل هتكون إن شاء الله الساعة 1 صباح الحد 7 يونيو المقبل بتوقيت القاهرة، وهتقام المباراة في ولاية أوهايو الأمريكية خلال معسكر المغلق اللي في منتخب مصر يوم الحد الجاي إن شاء الله. تعالوا نروح نسمع محمود العسيلي ونرجع نكمل مرة تانية.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت, وعلشان الزحمة تعدي وعندنا أخبار كتير جدا جدا بنتكلم فيها مع حضراتكم. إن شاء الله كلنا هنتابع مباراة مصر. الزمالك وأزمات الزمالك التي لا تنتهي. الزمالك يؤجل مصير المعارين. استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تأجيل حسم مصير لاعبي الفريق المعارين لأندية أخرى لحين الانتهاء من الظرف اللي بيمر بيه نادي الزمالك. وخرج كل من الرباعي مصطفى الزناري إلى البنك الأهلي, وحسام أشرف إلى سموحة, ومحمد عاطف لطلائع الجيش, وأحمد محمود للاتحاد السكندري. دول الأربعة اللي كانوا معارين, اللي لو الزمالك حل أزمته ولا هيبقى عنده وقف قيد فهيضطر يرجع الأربعة دول. القرار ده طبعا تأجيل مصير اللاعبين المعارين سواء بعودتهم أو استمرارهم في الإعارة في ظل معاناة النادي من قضاء إيقاف القيد بخلاف العقوبة التأديبية من جانب الفيفا. زمالك ما ناقش مصير رباعي مع الجهاز الفني وفقا لحاجة الفريق اللي جهدهم من عدمه على أن يتم ده بعد الانتهاء من الأزمات اللي بيعاني منها نادي الزمالك. ترقب الزمالك موقف حل أزمة إيقاف القيد, وحال تم حلها هيتم عقد صفقات جديدة. والله الواحد ما عارف الزمالك هيعمل ايه, يعني هيحلوا الصفقات ولا هيعرفوا ولا مش هيعرفوا, محدش عارف. بس كده كده طبعا موضوع المعارين هيبقى مؤجل اكيد لحد ما يشوفوا هيحلوا ولا لا, لان لو محلوش مفيش حل غير ان هم يرجعوهم تاني, لان هم مش هيبقى عندهم اصلا بديل ان هم يتعاقدوا مع اي فريق تاني خالص او مع اي مكان تاني خالص. طيب خلونا نروح نسمع طلبتوا مين. حاضر, نسمع احمد سعد بطة عينينا. يا سلام اوامر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا swedidevelopment.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
3: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع اللي مين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

ذاتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

اوام اوام وسريعا بتجري حلقتنا معاكم النهارده والله، وحلقه الويك اند الواحد بيبقى مستمتع بيها طول الوقت مع حضراتكم، ويا رب تكونوا استمتعتوا ودايما كده مستمتعين على الراديو 90 90. خبر سريعا برضو ان الزمالك بيقترب من حل ازمه ارض 100 عقبه بعد اجتماع كان حاسم جدا مع هيئه وزاره الاوقاف، والانباء اللي طالعه ان هم يعني توافقوا لحد كبير، وهتكون نتائج الاجتماع دي مرتبطه بالارض بتاعه الاوقاف اللي موجوده في نادي الزمالك. يعني اعتقد وصل تسويات وتوافق كبير جدا جدا، مصلحه نادي الزمالك وحمايه مصالحه اكيد حاجه مهمه جدا لكل الاطراف ولكل الجوانب في الدوله المصريه، واحد من اكبر الانديه في الشرق الاوسط وفي افريقيا وفي مصر، نادي كبير جدا جدا اكيد هيبقى محتاج تكاتف من الجميع لحل ان شاء الله كل ازماته، ويبقى واحد من كبار الانديه المصريه بجمهور نادي الزمالك الكبير. خلونا بقى نختم مع حضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الاحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين. كنتوا بتسمعوا علشان الزحمه تعدي، وكنت موجود معاكم محمد نشأت. احلم ويحلالي.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صبصب حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: قمر يا صبصب. الله، دي مش هتشيلي معايا كاس الحاجات اللي احنا جايبينها دي ولا ايه؟
2: سوري يا حاتم، انا هانم ما بشيلش اكياس، والحر تعبني كمان. شيل انت الحاجات من العربية وحصلني على الاسانسور.
3: يا سلام، وفي الاخر تديني بقشيش فيه.
4: يا دي الفضيحة.
3: شوفي، بصي كده وشوفي البنت اللي لوست اسم العيلة في التراب.
2: مين؟
3: حتمية بتلم حاجات من على الارض. اخت هنا تلم الطوب والازاز المكسور من الشارع. ما خفتيش على اسمي؟ طب بلاش، انا امك حتما ربت الصون والعفاف، الست الرقيقه المهذبه سليله الحاسب والناس.
2: اهدى بس.
3: ولا جوز امك الوجه الامثل.
2: بالراحه على نفسك يا استاذ اوفر، وخلينا نشوف حتميه هتقول لنا ايه الحكايه.
5: الموضوع بسيط خالص والله يا طنط، ده موزايك.
3: اخس عليكي، وكمان موزايك؟ هو يطلع ايه الموزايك ده؟ صف
2: ده فن كده اسمه الفسيفساء، فن للزينة، بنستخدمه بحتة الحجر والإزاز ويتعشقوا كلهم مع بعض.
5: ايوه والله يا خير، وده صحيح. انا تعلمت الفن ده في المجلس القومي للمرأة علشان ممكن اي ست تشتغل بالفن ده يساعدها ماديا. احنا فعلا بنجيب الخامات من الحجر والازاز، لكن في قطعة احتاجت خامات زيادة، فاضطريت انزل الشارع وادور على حجر صغيرة.
6: حاتم. حاتم يا صديق.
5: صفصيفو صفصيفو ماي فرندياية. يا اختي، صباح البنجور على البنور.
2: استلم يا حاتم. انت خايف من بلاوي تتحدف علينا؟ اهي البلاوي جت لغايه عندنا.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: تخيلي يا لولو يا حياتي، انا بحس بسعادة غامرة لما باجي عندي صديقي يا حاتم، يعني بلاقي عنده حفاوة الاستقبال، بكون سعيد قوي.
5: وانا كمان يا هاني، بيحبونا موت.
6: ودع ماضي سرق على الفاضي شهور وسنين. من عمر حزين.
3: يا ست فايزة احمد، يا عم في ايه؟
6: ولد
3: تجاه تغني لنا هنا؟
5: ده بروشكت جديد، مشروع هيدغدغ الدنيا.
2: ده انا اللي عاوزه ادغدغ دماغكم انتوا الجوز علشان نخلص من مشاريعكم البروجكت اللي بتقولوا عليه ده.
6: شوف يا سفاسيف وهانم يا مرات صديق العزيز حاتم باشا، احنا قررنا نرجع تاني للذكاء الاصطناعي، للاي اي.
3: يا عم انت ذكاء اصطناعي؟ هو انت عندك ذكاء طبيعي اصلا لما يبقى عندك ذكاء اصطناعي؟
5: فشر هاني، ده جينيوس.
6: مرسي.
5: حتى شوفوا.
6: ايوه،
5: 1+1 بكام يا هاني؟
6: ما انا صعب اجاوبك. 1+1 كل الناس يقولوا 2، لكن انا اقول 1.
2: بسم الله ما شاء الله.
3: الله.
2: بسم الله ما شاء الله عليكم. بخري يا ولاء، بخري علشان الحسد والعين. لحسن دي بتفلق الحجر.
5: قررنا نعمل تطبيق ذكاء اصطناعي على الموبايل ونسميه هاو هاو شي بي تي.
3: هاو ده بقى ذكاء اصطناعي للكلاب يعني؟
2: والله فكرة كويسة، يعني الكلب بتاعنا لما يعوز يدور على عظمة يمصمص فيها، يفتح التطبيق بتاعك ويسأل هاو هاو شي بي تي.
6: غلط. هو اختصار الهاء يعني ولا.
2: ولا
5: والواو يعني هاني، اول حرف من اسامينا.
3: طب وليه الهزية دي؟ لو فرحانين قوي بحروف اساميكو روحوا اكتبوها على اي شجرة واكتبوا للذكرى التعيسة.
2: لكن حرام بقى تبلونا بيها وتبلوا العالم كله.

0: بيها. ذنب البشرية ايه؟
1: لازم تجربوا التطبيق بتاعنا. تطبيق اسألوه GPT اي سؤال يجاوبكم على طول.
2: هو البرنامج فريك يعني مجاني.
3: فريك يعني مجاني؟ يعني انا باكل حمام محشي مجاني؟ يا بنت انتي عديتي من قدام مدرسة حتى عمرك.
0: خلينا وراهاني ولاء لغاية باب الدار يا حاتم. انا هجرب التطبيق ده وحسأله سؤال.
1: شاطرة يا مرات صديقي.
0: شكرا.
1: اتفضلي اسألي من قلبك. اسألي وانا اجاوبك.
0: والله طيب. يا هو GPT، كيف نتخلص من هاني ولاء الى الابد؟
3: مش محتاجه ذكاء اصطناعي، انا هزقولهم بالحجاره بتاعت موزايك حتميه دي، هو هبطحهم بيها ان شاء الله.
0: الله معك. الى الامام يا حاتم، هجوم.
2: اهرب يا حاتم، اهرب، هنموت، بيحدفونا بالصواريخ.
1: عصبيين قوي الناس دول، أو مش مقدرين اختراعنا واكتشفنا الهوهوي
3: ده. انا هخلي الحجارة تكتشف نفوخك دلوقتي يا ابن ال... احدفي يا صفصف.
0: ايه؟
3: احدفي، يمكن نخلصهم من السعار اللي هم فيه.
4: كنتم مع يوميات صفصف النجمة.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات غير المقبولة على دولتي الكويت والبحرين، مشدداً على موقف مصر الثابت والراسخ في الحفاظ على أمن واستقرار كل دول الخليج. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى للحفاظ على نسب نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3%، مشيراً إلى أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم. وأوضح مدبولي أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري. رئيس الوزراء أكد أيضاً أن العام المالي الجديد سيشهد حزماً متكاملة من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الجاري، كما سيتم طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية سبتمبر القادم. ونوه رئيس الوزراء إلى أن مصر ستكون من ضمن الدول التي تنتج المواد الخام للأدوية. وخلال المؤتمر الصحفي أيضاً، أكد رئيس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت زيارتها الأخيرة إلى مصر قبل إجازة عيد الأضحى، مشيراً إلى استمرار أعمال المراجعة والتنسيق مع كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية. وأوضح مدبولي أن المناقشات الخاصة بالمراجعة السابعة للبرنامج الحالي تسير بصورة جيدة، متوقعاً الإعلان عن نتائجها خلال الفترة القليلة القادمة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي التقى مع نظيره الياباني استكمالاً لأعمال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي المصري الياباني لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء استعرض الوزير عبدالعاطي محددات السياسة الخارجية المصرية والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين واحتواء الأزمات من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية. خلال لقائه مع وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للدور الذي تطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، مؤكدا الحرص على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع اليابان إلى مستويات تعكس متانة العلاقة السياسية بين البلدين وتدعم أولوياتهما التنموية والاستراتيجية. كما استعرض وزير الخارجية ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات إيجابية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة وما نتج عنه من تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية بيئة الأعمال. اقتصاديا، أسعار النفط تراجعت اليوم لا سيما بعد الإعلان عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل لتنفيذ وقف إطلاق النار، حيث بلغ سعر خام برنت 97.16 دولار للبرميل. ورياضيا، المنتخب الوطني يخوض ميرانه الرئيسي الليلة استعدادا لودية البرازيل الأحد القادم في إطار الاستعدادات لمواجهات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جايلكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجأة بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 725-634-480.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات غير المقبولة على دولتي الكويت والبحرين، مشددا على موقف مصر الثابت والراسخ في الحفاظ على أمن واستقرار كل دول الخليج. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى للحفاظ على نسب نمو الاقتصاد المصري بنسبة تصل إلى 5.3%، مشيرا إلى أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم. وأوضح مدبولي أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري. رئيس الوزراء أكد أيضا أن العام المالي الجديد سيشهد حزما متكاملة من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الجاري، كما سيتم طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية سبتمبر القادم. ونوه رئيس الوزراء إلى أن مصر ستكون من ضمن الدول التي تنتج المواد الخام للأدوية. وخلال المؤتمر الصحفي أيضا، أكد رئيس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت زيارتها الأخيرة إلى مصر قبل إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى استمرار أعمال المراجعة والتنسيق مع كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية. وأوضح مدبولي أن المناقشات الخاصة بالمراجعة السابعة للبرنامج الحالي تسير بصورة جيدة، متوقعا الإعلان عن نتائجها خلال الفترة القريبة القادمة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي التقى بعدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين اليابانيين، أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، وذلك في إطار زيارته إلى طوكيو. وخلال اللقاء أشاد وزير الخارجية بما تشهده العلاقات المصرية اليابانية من تطور متسارع منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، مؤكدا على الأهمية التي توليها مصر للتعاون البرلماني. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى استئناف زيارات البرلمانية المتبادلة خلال المرحلة القادمة. وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية أبرز التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، وما أسفرت عنه من تعزيز لتنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، معربا عن التطلع لقيام أعضاء الجمعية بدور داعم في تشجيع الشركات اليابانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في مختلف القطاعات. خلال لقائه مع وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للدور الذي تطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، مؤكدا الحرص على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع اليابان إلى مستويات تعكس متانة العلاقات السياسية بين البلدين وتدعم أولوياتهما التنموية والاستراتيجية. اقتصاديا، أسعار النفط تراجعت اليوم بعد الإعلان عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل لوقف إطلاق النار، حيث بلغ سعر خام برنت 97.16 دولار للبرميل. ورياضيا، المنتخب الوطني يخوض ميرانه الرئيسية الليلة استعدادا لودية البرازيل الأحد القادم في إطار الاستعدادات لمواجهات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جايلكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجأة بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344840.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع اللمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف كتفي في كتفك نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
3: تاريخ يا حافل يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
4: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن مصر أدنت بأشد العبارات الاعتداءات غير المقبول على دولتي الكويت والبحرين، مشددا على موقف مصر الثابت والراسخ في الحفاظ على أمن واستقرار كل دول الخليج. ومن ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى للحفاظ على نسب نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3%، مشيرا إلى أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم. وأوضح مدبولي أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري. رئيس الوزراء أكد أيضا أن العام المالي الجديد سيشهد حزما متكاملة من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الجاري، كما سيتم طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية سبتمبر المقبل. وخلال المؤتمر الصحفي أيضا أكد رئيس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت زيارتها الأخيرة إلى مصر قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى استمرار أعمال المراجعة والتنسيق مع كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية. وأوضح مدبولي أن المناقشات الخاصة بالمراجعة السابعة للبرنامج الحالي تسير بصورة جيدة، متوقعا الإعلان عن نتائجها خلال الفترة القريبة المقبلة. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى بعدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين اليابانيين أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، وذلك في إطار زيارته إلى طوكيو. وخلال اللقاء أشاد وزير الخارجية بما تشهد العلاقات المصرية اليابانية من تطور، كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لاستئناف الزيارات البرلمانية المتبادلة خلال المرحلة المقبلة. وخلال لقائه مع وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للدور الذي تطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وذلك في دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، مؤكدا الحرص على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع اليابان إلى مستويات تعكس متانة العلاقات السياسية بين البلدين وتدعم أولوياتها التنموية والاستراتيجية. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عقد اجتماعا مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال زيارته الحالية إلى لندن. بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها دعم الاستثمار وبرنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. ورياضيا، المنتخب الوطني يخوض مرانه الرئيسي الليلة استعدادا لأودية البرازيل الأحد المقبل في إطار الاستعدادات لمواجهة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

دي الزغروطه بسلامه الوصول. يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعاده على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالاغنيه يفك. دايما بكون معاكم ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من الساعه 7 للساعه 9، و هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا النهارده، واجازه سعيده. احنا لسه خارجين من اجازه العيد، بس ما بنصدق والله العظيم بنتنشق على الاجازه، بنتنشق، وخصوصا الناس الموظفه اللي هو كل يوم بينزلوا الساعه 7 الصبح بيرجعوا الساعه 6 7 بالليل، فطبعا ده بالنسبه لهم عيد. الخميس والجمعه والسبت نص يوم، يبقى مكتئب نص اكتئاب عشان بكره في شغل. يا مساء الفل عليكم، وحشتوني جدا جدا جدا لان كنتش معاكم الاسبوع اللي فات عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. مش هسألكم عملتوا ايه في العيد لانه خلاص خلص. يعني نسأل في الايام الحالية عاملين ايه يا ولاد، عاملين ايه، وحشتوني كلكم والله. الاول عايزة امسي على شقه، مساء الفل يا شقه، شفت بقى اول اسم بمسي عليه في الحلقة. النهاردة كانت لسه جايلي مشكلة كده. طبعا انا على فكرة انا قبل، يعني طول الوقت تليفون في ايدي، قبل ما بنام اول ما بصحى في ساعتين كده قبله، في ساعتين بعد ما بصحى، دول ما بتكلمش مع حد، انا بس ماسكه التليفون وبقرا المسجات اغلبها، يعني لان طبعا اسفه ما اعرفش اقراها كلها. بس عموما مشاكل الناس، اللي يشوف مشاكل الناس بتهون عليه مشاكله. فانا دايما من الناس اللي بهون على نفسي لما ببص قوي بعمق للناس، يعني تمام. المهم ما علينا، ما طولش عليكم. مشكلة من المشاكل والدرجة، سواء مع ستات أو رجالة اللي بيبعتولي، يعني على فكرة المشاكل دي اللي بعمل منها حلقات البرنامج التلفزيوني، وبعمل منها حلقات البرنامج ده دلوقتي الإذاعي. مشكلة من المشاكل دايما، يعني مشكلة أثرت فيها لأنها كانت من راجل بصراحة مش من ست، وتواصلت معاه وكاد الراجل يبكي، يعني برضو كبيرة عند الراجل. المهم مش هحكي لكم القصة لانه اكيد بيسمعني، بس خلاصة الاول انا قلت جملة ولو بيسمعني، انا مش قايله هو مين يعني. عموما يعني كان ارتبط بواحدة وكان عمل لها كل حاجة حلوة في الحياة، والسند والاحتواء والصرف المادي والدلع وكل حاجة، وكانوا واخدين بعض عن حب وكل حاجة، وفي الآخر خانته. فبيحكي لي قد ايه قعد فترة يتعالج نفسيا، وقعد فترة عشان يعمل موف اون، وقعد فترة. وانا طبعا انا متعودة ان الستات اكتر هي اللي تحكي لي القصص دي، لكن لما بتبقى من راجل بتبقى انتباهي اشد، اللي هو ايه ده. وكمان عجبني اكتر انه معترف، عنده تصالح مع نفسه وذاته، انه والجرأة انه يقول لي انا مراتي خانتني. يعني دايما الراجل بيستنكر ده وما يقولوش، اللي هو لا طلعت مش تمام بتاع، يعني لازم يغير الحقيقة يعني. المهم ما طولش عليكم، في الاخر قلت له انت عارف ان معظم الناس اللي بتتعالج نفسيا، لان هو كان بيتعالج نفسيا منها، يعني هم مش مرضى، هم ضحايا للمرضى. ويمكن الجملة دي بصراحة يعني اتقالت لي كتير من دكاترة نفسية ولايف كوتش، كنت بستضيفهم في برامجي. فحقيقي معظم 99% من اللي بيتعالجوا نفسيا هم ضحايا للمرضى الأصليين. يعني هتلاقي المريض هو اللي ما بيروحش للدكتور النفسي، هتلاقي ضحيته هي اللي رايحة. يعني هو المريض ماشي يضايق كل الناس ويأذي كل الناس ويموت كل الناس، ده مريض نفسي متحرك بين البشر، ومحدش يعرف ان ده مريض. عارفين زي اللي عنده الفيروس، عنده وباء قاتل بيمشي يقتل بيه الناس. فما بيبقاش هو الضحية، بيبقى الضحية اللي تعامل مع هذا الوباء. فقول لي بقى يا سيدي انا، ايه يا ستو انا، انت كنت ضحية لاني عنبر فيهم، ماشي هنسميهم عنابر بقى، عنبر رقم 7، عنبر رقم 1 ده الخاين، انا كنت ضحية الخاين عنبر رقم 1، انت كنت ضحية للتوكسيك البخيل اللي كانش بيطلع الجنيه، ده عنبر رقم 2.
انت كنت ضحية لواحدة مثلا اهلها هم اللي بيتحكموا في حياتكم كلها، فبقت العلاقة بالفشل، فده عنبر رقم 4. فاهمين هنلعبها ازاي؟ اوعى تفتكروا ان انا هاخدكم في طريق التراجيدي الدراما، لا لا لا لا، ارجعوا كده انا امام مختار. لا لا هنفك، يلا بينا تعالوا مع بعض بقى. قبل ما اقرا طبعا كل الرسائل، انا شايفه الدب دب دب الاخضر، التابلت كله اخضر. نسمع رحمه محسن ونوردو، والاغنيه دي قد ايه مأثره فيا، قد ايه مأثره فيا الاغنيه دي بصراحه. الواحد بيرجع كده بالذاكره وهو صغير، وهو لسه في سن المراهقه، وهو لسه بيحب وتحبه واحنا صغيرين كده. الله عليك.

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: يلا بينا نبتدي حلقتنا. وزي ما اتفقنا وقلنا موضوعنا، خلوني الاول بس افكركم بطرق التواصل. 2-18-10-866 ده تليفوننا، الاس ام اس على 199، الواتساب على 010-499-4. يلا بينا يا مايكل. ايوه كده في البدايه يا عم مايكل، مساء الخير والسعاده يا استاذ، نورتي مكانك وبعود الايام. وبعت لي بوست، يا سلام سهير البابلي دي انا بعشقها. عنبر العقلاء. ايوه لسه صغيره بقى يا استاذه، ما تورطيناش السنه اصلا 24 شهر. ايوه صباح الفل يا مايكل. احلى مساء عليك يا استاذه ايمان. انا فيصل ابو عبد وبمسي على ابو حبيبه ونص ومسيلي ولا دي ايه، على سكر وياسر الديب وابو محمود. مساء الفل. مش هنقرا كتير عشان في نشره. صباح الفل. طيب دي رسالة طويلة قوي، انا مش هقرأ رسائل اللي تعدي سطر. وحش الراديو 90-90، وحشتينا والله، ربنا يحب فيكي خلقه. الحاج منع مسنة عايز اغنية العين الحمراء رضا البحراوي. هتحمر عينك اليمين يا عم منعم. شهاب مش عاجبني يا ام شهاب، مالكوا النهاردة؟ لا دي كتيرة قوي. السلام عليكم حازم الالفي، كل سنة وانت طيبة. زي حضرتك بمسي عليكي وعلى روشان وردينا الألفي. الخيانة مش لازم تكون بين واحد وواحدة، الخيانة في الشغل، يعني عندك المدير بتاعي خان العيش والملح اللي ما بيننا، وجي على أكل عيشي ورزقي ورزق بناتي. ده عنبر رقم 8. خيانة أكل العيش وخيانة العيش والملح، يلا أيدوا عندكم خيانة العيش والملح. ده عنبر رقم 8. أيوة برافو عليكم، انتوا دخلتوا في المود على طول الموضوع ده بقى منه لله. ده كل حاجة تقول عليه حسب الله ونعم الوكيل ورجعاله ورجعاله. مساء الفل على أحلى مذيعة إمام مختار. أحب أمسي على أبو ميليسيا وشنودة، أنا من متابعينك وأول مرة بعت لحضرتك وعايز أسمع والله ولعب الهوى لأحمد عدوية، والله مش عندي. وبمسي على كل ترزية مصر وكل مستمعينك. أنا كريم النشار. يا كيمو كل سنة وانت طيبة يا امي. هاني جاد، يا هاني بيمسي على حضرتك وعايز ابعت اهداء لما حسن. ممكن شغالي حلاوة روح عيني، حلاوة روح ماشي. فكروني تاني، انا ببعتلك من زمان ومش بتردي. ابو تميم بيمسي وقولي له تيمو قلب بابا، تيمو روح بابا، تيمو قلب بابا. يا تيمو يا تيمو. يا روحي. الله ايه البوست الجامد ده، اكيد نودي. وحش راديو تقيته، البوست الجامد ده بعتولي عندي انا على الانستجرام. مين اللي قال العيد خلص؟ مين النهارده عيد مع حبيبه قلب نودي ايم ووحش راديو 90-90 وكله بالاغنيه فوق، كلنا مبسوطين وسعيده بتمسي عليكي. واهداء للاست عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر وصاحبتي شيماء القائد جوهر. سعيده بتقول لك الخيانه احساس صعب الوصف واساليني انا، تعالي جنب اخوكي. عنبر احنا اعملوا لي عنبر للخيانه هيبقى رقم كام؟ خليه رقم واحد، خلي الخيانه رقم واحد. كام دلوقتي؟ خلاص فاضل.
1: مساء الخير استاذ ايمان، فكت 90-90. بسلم على حضرتك وببعت سلامي لصديقي وحبيبي حسام الدين.
0: حبيب قلبي مساء العسل عليكو. يلا هنكمل بقى. ايه كمل، هنكمل هنكمل، حاضر هنكمل. بس يعني في نشرة وبعدين هنرجع تاني. يلا بينا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يخوض مرنه الرئيسي الليلة استعداداً لودية البرازيل قبل انطلاق منافسات كأس العالم. النادي الأهلي يوجه الشكر إلى وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين. رحيل وليد صلاح الدين وعادل مصطفى عن الجهاز الفني للكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. محمد يوسف يتولى منصب مدير قطاع الناشئين بالأهلي ضمن الهيكلة الجديدة لقطاع الكرة في النادي. المصري وإنبي يواصلان الاستعداد لخوض نهائي كأس عاصمة مصر لكرة القدم يوم الاثنين المقبل. وأخيرا الاتحاد السكندري وسيراميكا يراقبان موقف محمد شريف مع الأهلي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. والنهاردة بنتكلم على الأمراض النفسية. موضوع الساعة زي ما قلنا في بداية الحلقة، الناس اللي لسه فتح الراديو دايما التعبانين واللي بيروحوا يتعالجوا نفسيا واللي مش عارفين يعيشوا حياتهم، دول مش المرضى، دول ضحايا المرضى، دول الضحايا اللي احنا شايفينهم على الوش، اللي بيشتكوا واللي بيعيطوا واللي منهارين ومش عارفين يشتغلوا. لكن المرضى الأساسيين عايشين حياتهم عادي جدا. يعني عادي جدا في وسطينا وكده. طيب احنا قلنا عنابر بقى، كل واحد هيقول هو ضحية عنبر رقم كام. قلنا الخيانة عنبر رقم 1، خيانة العيش والملح عنبر رقم 8، ده اللي انا حافظاه دلوقتي. يلا بعد كده هجيب ورقة وقلم دلوقتي وهكتب العنابر معاكم. يا نودي تسلميلي على البوستات الحلوة. يسعد مساكي بعد غياب نورت الإذاعة، وكل سنة وانت طيبة، وحشتيني يا إيمو. أحلى قمر بيطلع يوم الخميس، ليان بتمسي عليك وبتحبك قوي. حقيقي الموضوع صعب، وخصوصا لما يكون راجل كان مخلص فعلا بيكون درس قاسي. والله بيبقى صعب جدا. عايز أقول لوائل جوزي بحبك قوي وربنا يحفظك ليا أنا والولاد، وربنا يعينك على الدنيا أم ليان. شوفي الدعوة الحلوة دي لما تقوليها لجوزك، ربنا يعينك يا حبيبي. تحسي عارفة هيقوم يدغدغ الواقع، بس انت اصيلا ان انت دايما بوش كده، يعني مدياله دعم معنوي وحاسه بيه وبتقدري تعبه. وده المطلوب من كل الستات الجمال المصريين الجدعان، ان انت دايما تبقي واقفه في ظهر جوزك وبتدعميه وحاسه بيه. يعني اللي هو ايه، مش كده كده، ما هو وظيفته كده، ما هو دوره كده. دوره كده، بس لازم اشجعه، لازم اشجعه وطبطب عليه وادعمه واحسسه ان انا كست حاسه بيه وحاسه بتعبه. يعني فده المطلوب، هذا هو المطلوب. ايه ده، ايه الصورة بتاعتي دي؟ مين؟ كل سنة وانت طيبة يا امي. هاني جد بيمسي على حضرتك وعايزة ابعت اهداء لعم حسن. ممكن تشغلي حلو؟ قولي يا هاني، هو انت صاحب انت اللي عملت؟ لا، انت جايب لي الصورة من عندي. تحياتي لرسام اللي رسم الصورة. والله دي كانت جالي هدية حقيقي، رسام مبدع، يعني رسام مبدع. ولما جات لي الهدية دي قد ايه انبسطت بيها بصراحة. ازيك يا ايمو، عامله ايه؟ انا اسمي نغم وعايزه اغنيه ولاد الشمس عصام صاصة، وبهديها لبابا طارق والماما اماني واخواتي عماد ومحمد واحمد. بحبك يا ايمو، قلب ايمو والله. ابو يمنى وحور، واتكي على حور عشان بتزعل لما محدش يقول اسمها. احلى مسا على ايمان مختار، وعايزين حاجه احمد سعد، لسه مخلص. يا حور يا حور العين يا قمر، بابوسك يا حور. انا بحبك جدا وعايزة اغنية الرحمة. احنا ابتدينا برحمة وشغلك تاني رحمة. الموضوع واو يا مايكل. ايوة بقى، عايزك تشارك في الموضوع. الخيانة مش خيانة زوجية، الخيانة بين الزمايل في الشغل، زي واحد زميلي اذاني، الورق ناقص ودبسني مع المدير واتنقلت بسببه. عنبر رقم 4، عنبر رقم 4، يبقى خيانة الموظفين عنبر رقم 4. مساء الخير على أحلى مذيع في راديو 90 90، معاكي أحمد نزيل جديد. نزيل جديد في عنبر العقلاء، كنت عايز أسمع أي حاجة لأحمد عدوية. أهلا وسهلا في عنبر العقلاء. والعنبر ده يعني معلوش رواق كتير، معلوش رجل كتير، مفيش زباين، عنبر العقلاء ده. احلى مسا عليك يا استاذه ايمان، انا كباكا مثيلة على عم محمد سعد واستاذه شهد مصنع الاحذيه في الدرب الاحمر، عايز اسمع حاجه رضا البحراوي. يلا بينا اللي جايه على طول. الحمد لله على السلامه يا بنت الحلال. كابوريا بيمسى عليك ومثيلة على المصنع كله، يوم الجميل بالصلاه على النبي. كابوريا عليه الصلاه والسلام، ازيك يا كابوريا؟ ضحك في رسائل فيها ضحك بس. ايوه احنا النهارده عندنا عنابر. ورد 90 90، احلى مسا عليكي وكل سنه حضرتك طيبه. ياسر عبد الله، يا ياسو، انا هقرا رسائل كتير وبعد كده اغاني كتير. انا هنا من بدري، انا نهى من دمياط الجديده، بليز اي حاجه المسلم. حاضر يا نهى، دمياط الجديده، اهلا وسهلا. ايمو عامله ايه؟ معاكي مصطفى من مصر القديمه. ازيك يا صاصه، اخبارك ايه؟ اكيد في حد فكروا البرنامج يقدر يساعدني لوجه الله. انا مش عارفه ايه، بس فويس كبيره. ممكن ترجع للزميل والاعلامي الاستاذ محمد علي خير او الاستاذ احمد خيري. اتكلمي عن الاسماعيليه، احلى حبايبي ده اسماعيليه والدراويش حبايب قلبي. صباح الخير انا مايا، اهنيكوا على اختيار الموضوع. بجد انا شخصيا كجيل اصغر ما بقتش عارفه اقيم انفتاح عقلي على اشياء حقيقيه غريبه، وايه دور الراجل في الحياه غير الفلوس. وبرافو ان الحلقه كلها للراجل، ما بلاقيش برامج كتير بتكلمنا عن الراجل قد برامج المرأة. ما توقعتش أي حاجة من الطرف الآخر. بصي أنا عايزة أقول لكم إن الرجالة بتعاني من نفس المشاكل على فكرة، يعني الموضوع مش بس ستات. زي ما في الحلو في الستات في الحلو في الرجالة، وزي ما في وحش في ستات كتير زي ما في وحش في رجالة كتير. الموضوع ما بقاش مقتصر بس إن الستات هي اللي تشتكي يعني. يلا بينا بقى نسمع رضا البحراوي ونرجع نكمل كلامنا. خلونا فاكرين عنبر الخيانة رقم واحد، عنبر خيانة العيش والملح رقم 8، عنبر خيانة الموظفين وشغلك والناس اللي شغالة معاك رقم 4. يلا بينا احفظ يا مايكل واكتب لي. الفولت العالي رضا البحراوي 2-18-10-8-66، ده تليفوننا، والاس ام اس على 199، والواتساب على 010-400-9090.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري. وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الجاري، كما سيتم طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى اليوم مع رئيس مجلس إدارة شركة الصين لهندسة الطاقة المحدودة والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء. وخلال اللقاء تمت مناقشة مجموعة من مقترحات التعاون، خاصة فيما يتعلق بدعم الشبكة القومية للكهرباء وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة وتخلية مياه البحر. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى بعدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين اليابانيين أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، وذلك في إطار زيارته إلى طوكيو. وخلال اللقاء أشاد وزير الخارجية بما تشهده العلاقات المصرية اليابانية من تطور، كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لاستئناف الزيارات البرلمانية المتبادلة خلال المرحلة المقبلة. خلال لقائه مع وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للدور الذي تطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، مؤكدا الحرص على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع اليابان، وذلك إلى مستويات تعكس متانة العلاقات السياسية بين البلدين وتدعم أولوياتهما التنموية والاستراتيجية. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عقد اجتماعا مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى لندن. بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها دعم الاستثمار وبرنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. ورياضيا، المنتخب الوطني يخوض مرانه الرئيسية الليلة استعدادا لودية البرازيل الأحد المقبل، وفي إطار الاستعدادات لمواجهات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين ولسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وهابي ويك أند الكل اللي بيسمعونا النهاردة الخميس، أجازة سعيدة عليكم يا رب. بما إن احنا النهاردة الخميس وأجازات فلازم برضو عنبر المجانين يشتغل. طول ما احنا عايشين وطول ما احنا شايفين وطول ما احنا بنرتبط وبنسيب وبنتساب، فحوالينا طول الوقت أمراض نفسية. فنفكركم تاني بموضوع الحلقة في بداية الساعة التانية. النهاردة احنا عندنا العنابر كاملة متكاملة ما شاء الله عليهم، والزباين كتير جدا. عنبر رقم واحد للخيانة، سواء بقى الخيانة العاطفية، خلينا نقول الخيانة. عنبر رقم قلنا ايه، 8 لخيانة الموظفين والمديرين وعنبر رقم 4 فكرني يا مايكل، كان بخيانة العيش والملح بين الصحاب والعشرة. فيعني كل واحد هيقول، هيختار له رقم عنبر ويقول ده المرضى دول بتوع ايه. خلاص كده. وزي ما قلنا في بداية الحلقة وهرجع اقول تاني في بداية الساعة التانية، ان معظم الناس اللي بتعاني نفسيا والمأذيين نفسيا واللي بيروحوا يتعالجوا نفسيا هم ضحايا المرضى، مش هم المرضى، هم الضحايا الناتجة عن المرضى الاصليين اللي هم الفريش دول اللي ماشيين كده يزن الناس هم فريش. طيب بصوا انا محضره لكم طبعا، يعني انتوا طلبتوا مين؟ محمد كان طلب عن الخيانه والصحاب وعنبر العيش والملح والصحاب واللي ما بيتمرش فيهم اي حاجه عملناها من جدعانه واصل. وطالب طارق الشيخ في الفتره اللي فاتت، حاضر محضراها. وكانوا في ناس طالبين عصام صاصه، فانا محضره لكم اضرب يا كينج ولاد الشمس، اختاروا اني واحده فيهم. ورحمه محسن من البدايه، فمعايا نبح الصوت ولا عايزين حاجه غيرها؟ ها اعمل ايه تاني؟ خميس وجمعه مع ايمان مختار في حته تانية. تحيه كبيره لجوزي وائل واولادي، اهلا وسهلا. ايوه يا مايكل تعال، صوت المزيكا صوت المزيكا. خش يا احمد تعالى جنب اخواتك، بحاول احجز مش عارف. ايه الزحمه اللي على المستشفى دي يا ولاد؟ اه والله يا مايكل. العنابر مليانه. انا بتخانق على باب المستشفى وبقول لهم داخل الدكتوره ايمان مختار ومش راضيين. لا لا اقول لهم بس اختار رقم العنبر، لان طبعا على حسب رقم العنبر في مكان ولا ما فيش. هجيب لك واسطه عشان تدخل. نودي بتقول عنبر رقم واحد وبتضحك، سعيدة وبندق قصة خيانة انتهت، طعم الخيانة مر لكن كل شيء بيمر. حلو السلوجن ده، طعم الخيانة مر لكن كل شيء بيمر. ماما بتبوسك وبتدعيلي كل الدعوات الطيبة في الأديان، الله عليك بوسيلي راسها والنبي. نروح أحلى إمي في الدنيا كلها معاك ياسر من إسماعيلية، إحنا قاعدين كلنا بنسمعك في التاكسي يعني سواقين. إهداء لأخويا القبطان والشيخ محمد وأبو ياسين وأبو النجا وأبو رزان وأمجد ورادي وزيزو، يعني جروب إسماعيلية باريس الصفرة. ماشي معلش يا إيمان، سنة إخواتنا مرسي والقماش وحسام وإسماعيلية كلها بتحبك، عشان خاطر الدراويش بس وإسماعيلية كتير كده كتير كده يا ياسر علي. من أحمد السهاجي، مساء الجمال على أسطورة الراديو 90 90، تحية لحضرتك أستاذة إيمان مختار، كل سنة وأنت طيبة. بحيي زوجتي الغالية أم محمد، ربنا يخليها لي ويحفظها ويبارك في ولادنا محمد ومهند ورودينا، حبيب قلبي ربنا يحميهم يا رب. مساء الخير، أنا عبد الله عايز أغنية عن النجاح. إحنا في العنبر دلوقتي، عنبر المجانين يا عبد الله. ما فيش عندنا دلوقتي عنبر للنجاح يعني، بس برافو عليك. احلى مساء عليك يا امي، الله عليك يا احلى مذيعة راديو، عايزه اغنيه نبح الصوت، كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد عليك يا امي. معاكي عادل محسن ابو لارا ولاريان، وربنا يحميكي يا امي يا وحش راديو 90 90. لارا بتقولك بحبك بحبك بحبك قوي يا قلبي من جوه، كل اسبوع بستناكي يا وحش الراديو. يا لارا ببوسك يا روح قلبي، بحاول والله. بص انا بنهج ازاي وببلع ريق، بحاول اقرا اكبر كم من الرسائل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذه ايمان، انا والله بسمعك من زمان، تحياتي لحضرتك. انا عمرو هتهوت من قريه الدلجمون مركز كفر الزيات. اهلا وسهلا يا عموره، اهلا وسهلا كفر الزيات. مساء الفل، انا نيفين، على بمسي على احلى مذيعه في الاذاعه المصريه كلها الاستاذه ايمان مختار، وكانها واحده من اهلنا. الله عليكي، ميرسي يا نيفين. بتحس بينا وبتهون علينا بخفه دمها وبساطتها، انا بحبك قوي وبحب اسمعك. الخيانه مش بس خيانه عاطفيه، الافظع الخيانه خيانه عهد، لما يفرش لها الارض ورد وكانها مدى الحياه، وبعد كده اسوا معامله واهانه، تعمل ايه وقتها غير الاحتساب، غير الاحتساب فيها ايه لما تعيش الحياه ببساطه وسعاده صعبه، يعني مش كده يعني. تعبت والله، بس الله المستعان. عايز اسمع محمد فؤاد، يا روح قلبي يا نيفين، يعني بلاش انت تدخل لعنبر هتتبهدلي. خليكي بره العنبر يا نيفين. عشان انت لسه في المرحله الاولى، لسه انا شايفه في حساسيه في الرساله وفي قلب موجوع لسه، يعني لسه في البدايه، اخضر لسه في الاول. بلاش يا مايكل ندخلها العنبر. خليكي الاول، خليكي تعالى اقعدي جنبي، خليكي الاول نشوف العنابر كلها تتملي ولا ايه الدنيا. مساء الفل يا ايمو، انا من سميعه ساعتين جامدين وبحب اسمع البرنامج عشان بتهوني علينا وبنفرفش. انا هند حمدي بحبك جدا يا هنوده، ساعتين جامدين يعني الحص. مساء الفل عليك يا امي، ابو حمزه بيمسي ومهند، اسكندريه كلها بتمسي. والله يا استاذه فعلا المرضى عايشين واحنا اللي تعبانين، شفت كتير من اقرب الناس بس الحمد لله غربلتهم كلهم، حتى الصحاب، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. انا موجوده اهو، فكريني بصندوق يعني بلاش نقول الفاظ، عنبر رقم 4. خلينا نستبدل اللفظ اللي انت كاتبه ده بعنبر ال استبدله بايه يا ايمان، استبدله بايه؟ عنبر اللخبطه او عنبر ال، يعني خليني كده ايه، نغير اسمه. معلش. ايمو يا قلبي، مساء العسل على عيونك يا حبيبه قلبي، وحشتينا قوي، كل سنه وانت طيبه. ياسمين ام حمزه وتايم من اسكندريه، ياسمينه يا ياسمينه وحشتيني، كفايه كده قلبي وجعني، يلا بينا. طيب اللي طالب طارق الشيخ، وبصوا الاغنيه دي فيها حكم حكم. يلا بقى العشره بقى والصحاب، احنا قلنا عنبر كام يا ولاد، قلنا عنبر كام يا ولاد، العشره اللي بتهون على الصحاب وعشرة العمر والعيش والملح.

يعني إهداء خاص، إهداء خاص من السعودية وإخواتنا من السعودية، حسام أبو نصر الدين. أهلا أهلا أستاذ حسام، ومبسوطة أن أنت بتسمعنا على الراديو 90-90. أستاذ حسام بيقول عيد ميلاد زوجتي اليوم، أحلى هدية هتكون معايدة منك على الهوى، كل سنة وهي طيبة وعقبال مليون سنة، وربنا يخليكوا البعض يا رب. السعودية وأهل السعودية حبايب قلبي، ومبسوطة أن أنت معنا في مصر مع أخواتك وحبايبك. أهلا بيك أستاذ حسام، وكل سنة وزوجتك الجميلة طيبة.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

الناس. كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

المستشفى عليها إقبال شديد يا فندم. فاكرين الفيلم بتاع عادل إمام لما قال له المكتبة عليها إقبال شديد يا فندم، عمرها ما حصلت في التاريخ. يا والله أنا عارفة الموضوعات اللي هنقف نتكلم فيها. عندنا إيه غير الأمراض النفسية دلوقتي بنتكلم فيها يعني. في كمان عنبر، في ناس مقترحة بعنبر اسمه رصيد الستر. لما رصيد الستر بيخلص فبيظهر حاجات كتير قوي غريبة في البني أدمين، وتحس إن النظارة السوداء اتشالت فجأة. فيعني أنا محضراها بس أعتقد نكد قوي يعني هي طبعا أغنية عبقرية بس مش عارفة لو أنتوا صممتوا أشغلها، بس يعني أنا محضرين عصام صاص. مساء الخير على كل الموجودين، طبعا أتمنى لكم السعادة والتوفيق. سعادة وتوفيق، احنا في مستشفى المجانين يا بابا. محتاج بقى من حضرتك أغنية، بقالي كتير أصلا بطلب الأغنية دي، بنت الحضارية مع تحياتي المهندس أحمد. أنا مش عارفة الأغنية دي إيه. نودي بعت فين يا إيمو يا ماي بتعد العنابر. استنوا أنا هي البوست كده بتاع فيلم فات الحمام زمان. وقولي لي اسم الممثلة الكبيرة الجميلة دي اسمها ايه، فكريني يا نودي اكتبي لي كده. المهم البوست ايه، فين ايمو يا ماي، هي مكتوب كده على البوست. فبتقول لها بتعد العنابر يا أمنا. فاكرين فيلم أمنا؟ بعد العنابر والله يا نودي. حلو البوست، حلو والله العظيم حلو. طيب بعد العنابر منوره يا إيمي، مساء الخيرات. عايز اطلب منك اغنيه بتتذاع على الراديو 90 90، هي اولها بتقول يا دلعك وبعدها لك يا دلعك. لا ما انا مش عارفه الكلمه دي، انا اغنيه اعرفي الاغنيه، انا كمان لسه هفكر الاغنيه دي مين اللي بيغني وبتقول ايه. يا جماعه مش كده. السلام عليكم ايمان، بكلمك من قلب العنبر بسبب الكذب والخداع. انا احب بقى ايه الهوى من قلب العنبر بس مباشر. عنبر بقى الكذب والخداع، بيرو من المعموره اسكندريه، وحشتيني قوي. حبه شهيصه ودينا بنرقص على اوجعنا، يعني بنفضفض وبنرستق العنبر وبنرقص في نفس الوقت. مايكل بيقول لي دي خليها في اوضه الفيران. ايوه هنعمل عنبر للفيران، اللي هي اوضه الفيران اللي ما بيسمعش كلام ايمو. بحبك بحبك بحبك دي كتيره، او السطر كله بحبك. انا شيماء ابن ياسين وتميم، بيحبوكي جدا جدا، وانا بحب باباهم حمدي طبعا. امال هتحبيني انا، لازم تحبي حمدي. الله يسهلك يا حمدي، ربنا يخليه لينا. ياسين عايز يسمع شوح الكبده، اجمل مزرعه في الدنيا. اسفة اجمل مذيعة طبعا. لا خلاص مدام حمدي، يعني هتدلع المذيعة عليك، فعليكي حمدي يا بيه. على فكرة استاذ حكيم هيزعل منك حلاوة روح يا ايمي، ده انا لسه مشغلها. لا انتوا بتروحوا بقى تاكلوا وتشعيصوا وترجعوا، وانا قاعدة شغالة هنا لوحدي. طيب في اصرار شديد على رصيد الستر، بس خلينا الاول اضرب يا كينج. قلبي مش جايبني. العياط هيشتغل لو انا شغلتها. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الواتساب على 010-490-90-4. حاولش تفهم انت عايز منها ايه.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

أمير بسيوني من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري. كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين ولسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وما زلنا في عنبر المجروحين عنابر المجروحين. دايما بنقول إن المريض مش هو اللي بيعاني، دايما اللي حوالين المريض هم اللي بيعانوا. المريض النفسي هو اللي بيصدر المشاكل للناس اللي حواليه، هم اللي بيروحوا يتعالجوا من المريض مش المريض. فاهمين حاجة يا ولاد؟ فاهمين حاجة؟ يعني انت كويس يا بابا، انت كويس حبيبي، انت ما عندكش حاجة، انت مراتك هي المريضة هي اللي منكدة عليك وهي اللي منبسك 60 عفريت. فيعني انت كويس، ما تروحش تشتكر الناس، اهدى خالص والبس النظارة الصح وهتلاقي ان مش انت السبب. انت كمان عمالة تروحي تعملي عمليات تجميل وشي شفط وشي نفخ وشي ما عرفش ايه، وتغيري لون شعرك وتحطي لانسز ودا لا لا لا لا لا لا. ماما انت كويسة، هو اللي مشككك في نفسك، هو اللي دايما بيخونك، فعايزة تعرفي ايه الغلط اللي فيكي، عايزة تحلوي وخلاص، انت كده كده حلوة، فمش انت اللي مريضة، هو اللي مريض ماما. فيعني دايما المرضى مش هم اللي بيتعالجوا، اللي حوالين المرضى اللي بيتعاملوا معاهم هم اللي بيتعالجوا، هم اللي بيروحوا للدكاترة يدفعوا فلوس ويتعالجوا. طيب انا محضر لكم نقابة المجروحين عشان احنا اوريدي في عنبر المجروحين. اوكي نقرا شويه رسائل سريعا كده. والله دمي خفيف والله انتوا كويسين احنا كويسين والله، بس هم اللي مش كويسين. مساء الخير يا ايمي، منوره الدنيا كلها، انت والنجم عمر كمان. اهلا وسهلا. انا ياسر، سمعينا يا مصر بتعمليها ازاي، وتحيه لكل شعب مصر واستعيده، سمعينا ضرب نار لجمهور سوهاج ومركز اخميم. اهلا وسهلا بسعيده مصر حبايب قلبي، حاضر شغلكم حاجه للسعيده. فين العين الحمراء يا ايمو؟ يعني ايه اعمل ايه العين الحمراء ليه؟ طيب ليه عايزين تسخنوني على المستمعين ليه؟ ايه اللي حصل؟ احلى ايمي في الدنيا، انا بمس عليك الحاج نبيل نوفل. ازيك يا حاج نبيل، اخبارك ايه يا حبيب قلبي؟ مايكل قاعد بيضحك بس. ها انت قاعد هتختار اني عنبر يا مايكل؟ تعالى بابا تعالى شارك في الحلقه، هتختار عنبر نمره كام والعنبر ده بتاع مين؟ انا عارفه طبعا انت هتخرب المستشفى كلها، انت لو دخلتك مستشفى المجانين اقسم بالله هتقلبهم كلهم عقلاء، لان انت اكبر مجنون في البلد كلها، بس المجنون دم خفيف يعني. هتختار عنبر رقم كام يا مايكل؟ اديني بقول اخر نداء لطيارة الدوحة. امينة رزق صح، فيلم دعاء الكروان. ثانك يو يا نودي. احلى مساء على ايمان مختار، كل سنة وانت طيبة، الموضوع حلو جدا يا ايمان. يا ايمان يا مختار حاضر معاك. عمرو تسوقي من اسماعيليه، ناسيه اسماعيليه ليه الدراويش؟ ما نسيتش والله، اسماعيليه واهل اسماعيليه والدراويش حبايب قلبي. انا ايمان من جنوب سينا، منوره الدنيا يا قلبي، ربنا يسعدك ويحفظك. غدر الصحاب في اكل العيش، عنبر رقم كام؟ احنا قلنا غدر الصحاب رقم 4 ولا 8؟ 8 غالبا. يا ام ازيك؟ ازيك واحلى مساء عليك يا حبيبتي، سمعيني حاجه على زوجك بهديها لعمر وشريف ونور وزينه. احلى مساء عليك، النهارده حلقه في العنابر. مساء الورد ايمان منوره الدنيا، وهختار عنبر رقم 3 للنرجسيين اللي في حياتنا وسبب امراضنا. والله معاكي غاده منصور من اسماعيليه. يبقى عنبر رقم 3 ورقه وقلم يا ست الكل، واكتبي ورانا بتاع النرجسيين عنبر رقم 3. اكتب يا مايكل عشان تفكرني بارقام العنابر دي بكره، انا حاسه ان الموضوع ده هيكمل لبكره، مش هيخلص النهارده على خير. ورد 90 90 احلى مسا عليكي وكل سنه حضرتك طيبه. ياسر عبد الله معلش، بتاسف مش هعرف اسمع فويسات لان رسائل كتير جدا ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك يا رب يعني عشان ما نتحسدش. صباح الخير عليكم، ممكن تروحوا استاد القاهره؟ ايه مش فاهمه الرساله. ام روجي صباح الفل، عبير وفادي بيمسوا عليكي احلى مسا عليكم. طب يلا بينا بقى ايه نسمع ايه نقابة المجروحين واحنا هنعمل عنبر اسمه ايه عنبر المجروحين. ما هو كلهم مجروحين، ده مجروح من خيانة الصحاب، دي مجروحة من خيانة جوزها، ده مجروح من خيانة القرايب والورث والفلوس، وده مجروح من صحابه في الشركة. يلا تعالوا لي بقى في حلقة المجروحين.

والله أغنية جامدة جمدان. إيه الجمال ده يا إيمو؟ أجمد ما فيكو مجروح 7 مرات. 7 إيه يا موسى؟ قول 70، 7000 مرة كده يعني. طيب آخر دقايق في حلقتنا النهاردة، مايكل بيقول لي إيه بقى، بيضحك، أنا مش عارف أوصل. طب والله نفتح العنابر على بعض. إيه ده، استنى يا عم حسن. لا ثواني، نقول كلمتين بس وبعدين ايه نكمل بقى، ايه متشكرين في الاخر. يلا بينا. بيقول لي انت بتهددني يا مايكل، بيقول لي والله نفتح العنابر على بعض. ايوه بقى، هو العفريت هو السبب. ايوه اديهم. ايمان ما عندهاش عيون حمراء يا جماعه، وعارفينك وهنجيبك. طيب بقول لك ايه، مسيبيني في المستشفى هزور كل العنابر. بيقول لي قفلك عليهم المستشفى، هو زحمة ما شاء الله. طيب انتوا هتصرفوا لنا العلاج بقى ولا المستشفى دي تشخيص وبس؟ الخلاصة من وجهة نظري، الخيانة طبع عمرها ما كانت ظروف. لا الخيانة طبعا طبع، يعني طبع في الشخصية، بس المهم بس اعمل الدفوار اللي عليك دلوقتي، عشان انا يعني طول الحلقة مش مركزة في ارقام العنابر. دلوقتي انت هتجيب ورقه وقلم وتكتب لي كل عنبر والتايتل بتاعه، عنبر رقم كذا الخيانه، عنبر رقم 2 كذا. احنا هنكمل بكره بقيه العنابر، الموضوع عجبني بصراحه. خلاص كمل انت بقى يا مايكل الدفار بتاعك لغايه بكره. ماشي. يا استاذه نعم. احلى مساء على وحش الاذاعه ايم، وممكن تشغلي اغنيه حلوه على ذوقك لزوجتي ايمان وقولي لها انا بحبها قوي، انا ابو هبه. يا ابو هبه انت جاي في الحلقه الغلط، احنا في العنابر دلوقتي. هيحسدوك يا بابا. طيب خليني اقول الخلاصه، خليني اقول لكم الخلاصه اللي انا دايما بقولها، حتى في اي حد بيجي يشتكي لي من مشكله في برامجي، في يعني كلامي المعتاد، يعني رايي كإيمان.

تاني هتعلم عليك وتعلمك. دي حاجة. تاني حاجة، مفيش أي حاجة بتعدي في حياتك، خدوا مني بقى الخبرات الحياتية على مر الزمان والعصور، مفيش حاجة علاقة هتمر في حياتك غير فيها درس. درس بقى تتنصحي، درس بقى لما تاخدي على دماغك تعرفي ان انت ما تطلعيش فلوسك لحد، تعرفي ان انت ما تديش بزيادة، تعرفي تحافظي على كرامتك، تعرفي امتى تتصرفي ازاي، امتى ترجعي لورا خطوتين وامتى تطلعي لقدام خطوتين. مفيش في الحياة حاجة اسمها انا كده وخلاص، لا، لازم نتعلم. هنتعلم، هتتعلم بفلوسك، هتتعلم بصحتك، هتتعلم بشغل اهملت فيه فخسرته فخسرت فلوسك. بصوا، العلام مفيش حد كبير على العلام، فيعني الناس اللي بتعيط وانا اتخنت، طب ما لولا الخيانة دي ما كنتش خدت حذرك في العلاقة اللي بعديها، ما كنتش اتعدلت في شخصيتك في حاجات معينة غلط وعدلتها. لازم هتمر بحاجات هي علام، لو انت خدتها بالمنظور ده وبصيت ان ده درس ربنا بعتولي اتعلم منه حاجة، هترتاح نسبيا وهتكمل بطريقة صح. لكن ان انا اتضرب واكمل ضرب واتضرب واطلع واقع في نفس الحفرة واقوم وامشي واتضرب تاني في نفس الحفرة تاني واعمل نفس التصرفات تاني، تبقى انت ما بتتعلمش وتستاهل بقى اللي بيحصل فيك عموما. يعني كنت معاكم النهاردة إمام مختار، ومعادنا بكرة مع بعض إن شاء الله. أندال أندال بقى، نعيش مع الأندال. دايما بكون معاكم كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. هابي ويك أند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. يلا انجوي، النهاردة أجازة، شوفكم بكرة على خير إن شاء الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري. وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أوضح مدبولي أنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئة الاقتصادية خلال الشهر الجاري، كما سيتم طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية سبتمبر المقبل. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن الحكومة تعتزم عقد مؤتمر خاص للإعلان عن تفاصيل التحول إلى منظومة الدعم النقدي، موضحا أن هناك قبولا عاما للفكرة، وأضاف أن الدعم النقدي لن يصرف بقيمة موحدة لجميع المستفيدين، بل سيتم توزيعه وفق شرائح اجتماعية ومستويات مختلفة من الاحتياج. وشدد مدبولي على أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف رفع كفاءة التوزيع وليس خفض قيمة الدعم. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى اليوم مع رئيس مجلس إدارة شركة الصين لهندسة الطاقة المحدودة والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء. وخلال اللقاء تمت مناقشة مجموعة من مقترحات التعاون، خاصة فيما يتعلق بدعم الشبكة القومية للكهرباء وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة وتخلية مياه البحر. وزير خارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد ضرورة تنفيذ خطة السلام الشاملة لقطاع غزة ومواجهة التهديدات الوجودية التي تواجه حل دولتين. وأوضح بارو أن فرنسا ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا يضم قادة من المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني الملتزمين بحل الدولتين، مؤكدا استمرار دعم بلاده لجهود تحقيق السلام الشامل. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تصفية قيادات وصفها بالبارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس خلال عملية عسكرية شمالية قطاع غزة. وبحسب بيان لجيش الاحتلال إلى أن العملية جاءت بهدف إزالة أي تهديد مباشر من جانب قيادات حماس، وذلك بعد مشاركتهم مؤخرا في جهود إعادة بناء الحركة. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عقد اجتماعا مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى لندن. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها دعم الاستثمار وبرنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. ورياضيا، المنتخب الوطني يخوض مرانه الرئيسية الليلة استعدادا لودية البرازيل الأحد المقبل، وفي إطار الاستعدادات لمواجهة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90.
1: هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يخوض مرانه الرئيسية ليلة استعدادا لودية البرازيل قبل انطلاق منافسات كأس العالم. رسميا الأهلي يعلن انتهاء التعاقد مع المدير الفني ياستروب بالتراضي. الأهلي يعلن تعيين الدكتور عصام سراج الدين رئيسا لقطاع التعاقدات بالنادي خلال الفترة المقبلة. الأهلي يعلن تعيين محمد يوسف رئيسا لقطاع الناشئين خلفا لوليد سليمان ضمن الهيكلة الجديدة لقطاع الكرة بالنادي. اختيار وائل جمعة مديرا للكرة بالنادي الأهلي خلفا لوليد صلاح الدين. وأخيرا بنفيكا يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد مدربه جوزيه مورينيو تمهيدا لرحيله لتدريب ريال مدريد.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: معظم شوارع وسط البلد متسمية بأسماء ناس ظهروا في تاريخ مصر قبل 1952 ومالوا الدنيا وعملوا حاجات عظيمة. الشوارع خلت الناس تحفظ الأسماء لحد دلوقتي، لكن حكايات الأسماء دي إيه؟ مثلا لما تدخل من ميدان التحرير على شارع طلعت حرب، قبل ما توصل ميدان طلعت حرب على طول في شارع يمين، شارع معروف اسمه شارع هدى شعراوي. كتير يعرفوا الشارع، لكن مين بقى هدى شعراوي؟ نور الهدى محمد سلطان، رائدة العمل النسائي في مصر، وممكن تتحط تحت عنوان رائدة العمل النسائي. ألف حاجة وحاجة عملتها الست العظيمة دي، الست القوية دي اللي مش عارفة وصفها ازاي دي، لدرجة انها بقت في اعلى المناصب الدولية للاتحادات النسائية، وسافرت لفت العالم وقادت منظمات ومؤتمرات شارك فيها ناس من كل الجنسيات. انما انا مش هتكلم عن العمل النسائي، هقولك هالتاريخ اي حاجة عليها القيمة لازما وحتما ولابد تخبط في اسم الست دي. عملت حاجة، أسست حاجة، اتبرعت بحاجة، كانت ضلع في كل حاجة. والله زي ما بقولك كده، تمسك في الصحة تلاقي الست دي ساهمت في تأسيس مستشفى المبرة اللي كان ليها دور كبير لأجيال وأجيال في علاج ملايين المرضى بالذات من الأطفال، والعلاج كان كامل كامل بالمجان من ساعة ما بدأت في 1909. الفن أنشأت مسرح لرعاية الفنانين، وعملت جمعية أصدقاء مختار لتخليد ذكرى أعمال المثال العظيم محمود مختار. مش بس كده، ما عملتش جمعية حاف كده يعني، دي تبرعت بجائزة سنوية مالية وميدالية تذكارية للمثال المصري اللي يعمل أجمل أثر فني خلال السنة. زي ما الاقتصاد، ساعدت الرجل الاقتصادي الكبير طلعت حرب في جمع راس المال اللي هو اشتغل بيه عشان يساعد في تأسيس بنك مصر اللي هو أول بنك مصري وطني. عملت ده من خلال جهودها ما بين الأصدقاء والمعارف من البهوات والبشوات، وهي نفسها تبرعت بمبلغ كبير من راس المال اللازم لتأسيس البنك ده. طيب نروح على الحضانات. أول حضانة في مصر عملتها هدى شعراوي لما بدأت الست المصرية تخرج للعمل وتتوظف عشان يقدروا يطمنوا على أولادهم وهم في الشغل. يوه هنقول إيه ولا إيه ولا إيه؟ أنا أصلي مش عايز أقعد أفصل في الحاجات اللي هي عملتها، أولا عشان هي كتير جدا، وثانيا عشان مش ده مربط الفرس برضو. الفكرة هنا إن الشغل مش بالشعارات، أي حاجة ملهاش أثر على الأرض في النهاية بتفضل يعني بلا قيمة كده. الواحدة والله بتقعد تفكر هي الناس دي عاشت كام عمر؟ واحدة زي هدى شعراوي دي قدرت ازاي تعمل كل الحاجات دي في كل الاتجاهات دي في كل المجالات دي في نفس الوقت؟ لا وايه؟ لا في انترنت بقى يسهل التواصل وجمع المعلومات، ولا حتى موبايلات، ممكن بالكتير قوي يبقى فيه تليفون منافلة، ويا بختك بقى لو كان فيه حرارة او ما فيهوش، وممكن اللي انت عايز تكلمه يكون ما عندوش تليفون. يعني عشان تبعت ورقة ولا ملف ولا تجيب معلومة ولا أي حاجة عايز أيام وأيام. لكنها عملت كل الحاجات دي ليه؟ عشان ببساطة كان في مناخ عام يساعد على إن الواحد يطلع كل اللي جواه، وفي إيمان إننا محتاجين كل الجهود في كل يوم في كل لحظة. عشان كده أرجوكم وإنتوا داخلين شارع طلعت حرب من التحرير، قبل ما توصلوا الميدان بصوا على آخر شارع يمين وقروا الفاتحة لروح الست هدى.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة في ميزانيتي الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري. وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أوضح مدبولي أنه سيتم البدء في إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الجاري، كما سيتم طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية سبتمبر المقبل. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن الحكومة تعتزم عقد مؤتمر خاص للإعلان عن تفاصيل التحول إلى منظومة الدعم النقدي، موضحا أن هناك قبولا عاما للفكرة. وأضاف أن الدعم النقدي لن يصرف بقيمة موحدة لجميع المستفيدين، بل سيتم توزيعه وفق شرائح اجتماعية ومستويات مختلفة من الاحتياج. وشدد مدبولي على أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف رفع كفاءة التوزيع وليس خفض قيمة الدعم. مناطق عدة في جنوب لبنان شهدت اليوم تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسعا تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف بلدات في قضائي صور والنبطية وبنت جبيل. وفي تطور ميداني آخر، استشهد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية على بلدة معركة، فيما أصيب شخص آخر في الغارة نفسها. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تصفية قيادات وصفها بالبارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس خلال عملية عسكرية شمالية قطاع غزة. وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن العملية جاءت بهدف إزالة أي تهديد مباشر من جانب قيادات حماس، وذلك بعد مشاركتهم مؤخرا في جهود إعادة بناء الحركة. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي أعلن أن حزمة السياسات الاقتصادية الجاري تنفيذها في مصر تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية تشمل الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه وتطبيق سياسة نقدية مناسبة تستهدف تعزيز استقرار الأسعار، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الصندوق أنه تم إحراز تقدم إيجابي ملحوظ في المحادثات التي أجرتها بعثة خبراء الصندوق خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة، وذلك في إطار المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة. ورياضيا، رابطة الأندية المصرية المحترفة تعلن رفع مكافأة بطل الدوري في الموسم القادم إلى 50 مليون جنيه، وحصول الأندية الجماهيرية على 40 مليون جنيه كل موسم نظير مشاركتها في الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: مرة معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: رياضية فنية رياضية
0: سياسة اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي فيتكلمنا. لو رحت وقلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء
1: إشادة روسية بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تسوية الأزمات بالشرق الأوسط. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يستعرض حزمة واسعة من الملفات المرتبطة بحياة المواطنين والاقتصاد. مدبولي يؤكد أن مصر ليست في حاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد. رئيس الوزراء يشير إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادات كبيرة في المخصصات الموجهة للصحة والتعليم. سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعلن تصفية قيادات بارزة في حركة حماس بقطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهاجم الكونغرس بعد موافقته على إجراء يحد من صلاحياته المتعلقة باستخدام القوة العسكرية. الولايات المتحدة تجدد التزامها بأمن الكويت. مصر تقترب من اجتياز المراجعة السابعة لدى صندوق النقد الدولي. وأخيرا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يخوض مرنه الرئيسي الليلة استعدادا لودية البرازيل قبل انطلاق منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90 في يوم جديد ومدعوم في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بنكون موجودين مع حضراتكم زي ما احنا متعودين يوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف مع بعض أبرز التفاصيل وملفات الساعة. ملفتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة غريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، واتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. هكون معكم أنا مازن سامي. في حلقتنا النهاردة بنعرف مع حضراتكم العديد من التفاصيل عن أبرز الملفات. بنتكلم عن الدبلوماسية الرئاسية المصرية واللي بتتحاور مع العالم والقاهرة وهي مهتمة بالحوار في القضايا الإقليمية والقارية والدولية، وبنعرف مع بعض آراء وتحليلات الخبراء حول التحركات المصرية. كمان بنعرف مع اقتراب ذكرى ثورة 30 من يونيو بنعرف أكتر عن مشروعات التنمية، وبنسمع تفاصيل الأرقام عن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرتنا الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف وكمان تحسين جودة حياة المواطنين، والملف الاقتصادي الدولي اللي هنعرف عنه تفاصيل أجندة ومناقشات المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ الروسية. كل ده وأكتر هيكون مع حضراتكم في خلال حلقتنا النهاردة من ملفات هامة هنتناقش فيها مع حضراتكم النهاردة. أما دلوقتي خلونا نطلع فاصل إعلاني سريع ونرجع لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: أحب مسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع ده كلام معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فأكيد ما تسقف في كتفك نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام مع اليمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
2: ورجعنا وبنرحب بحضراتكم مرة تانية على هواء الراديو 90 90. وخلونا في ملفنا الأول نتكلم عن الدبلوماسية الرئاسية المصرية واللي بتتحاور مع العالم أجمع. بنتكلم عن جولة من الحوار الاستراتيجي المصري الياباني وتعزيز مسارات التعاون في مجالات مختلفة، بجانب التحركات المصرية اللي دائما بنشهدها في كل المحافل وفي القضايا الإقليمية والقارية، واللي هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية. أستاذ أحمد أهلا بيك.
3: أستاذ مازن أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا على هذه الإضافة الكريمة.
2: أهلا بسيادتك يا فندم، يعني كنا حابين نستغل وجود حضرتك معنا في أن احنا نفهم أكتر عن وزير الخارجية وزيارته لليابان في الجولة الآسيوية، وخلينا نقول اللي بدأت بكوريا الجنوبية وكان فيها اهتمام كبير بتعزيز الحوار مع عدد كبير من دول العالم. فرجع الصدى يا فندم على هذه الزيارة وبالتحديد على انعكاسها في الحوار مع دول العالم.
3: طيب أستاذ مازن، خليني أخذ من حضرتك والتقدير الهائل اللي حضرتك قدمته الدبلوماسية الرئاسية. الحقيقة ملف آسيا من الملفات الهامة جدا اللي عدت من أولويات اتجاهات السياسة الخارجية المصرية في الفترة من 2014 لغاية اللحظة اللي احنا فيها الآن. مصر تجني الآن حصاد اتجاهها شرقا. يمكن احنا كنا دايما بنتحدث عن لماذا تتجه مصر شرقا ولماذا تعزز مصر من علاقتها. مع الوقت ابتدى المصريون يفهمون ان هذا الاتجاه كان تمهيدا لتطبيق سياسة الاتزان الاستراتيجي اللي قدرت من خلالها الدولة المصرية ان تحقق العديد من المكاسب عبر اقامة علاقات متوازنة مع القوى الرئيس في العالم. بالطبع القارة الاسيوية تمثل مدرسة هامة جدا في النموذجة الاقتصادية. النهاردة على أرض الواقع زيارة معالي وزير الخارجية السفير دكتور بدر عبد العاطي إلى كوريا الجنوبية وإلى اليابان، وبالتحديد خلينا نتكلم عن اليابان لأن هي الزيارة الأخيرة. الزيارة دي بتجسد ما توصلت إليها مصر واليابان من نجاح في ملف الشراكة الاستراتيجية اللي تم توقيعها في 2023. هذا الأمر لم يأتي من فراغ، وهذا الأمر تحصد من خلاله الدولة المصرية تاريخ طويل من العلاقات المصرية اليابانية. العديد من البعثات التعليمية تم تبادلها بين كلا البلدين، العديد من المشروعات المشتركة تم المساهمة فيها من الجانب اليمني، المشروعات التنموية في الداخل المصري. لكن هذه العلاقات أصبح لها طابع خاص من 2014 حتى يومنا هذا، وكللت بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في 2023. اليابان تمثل ثقل هام جدا في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للإطار المصري. اليابان تساهم في العديد من الملفات، في التعليم، في النقل، في السياحة، في الأطار، في التكنولوجيا، في التصنيع. إذن أنت تتحدث عن تجربة سرية. اليابان نقلت خبراتها من خلال التعليم، وشفنا افتتاح العديد من المدارس اليابانية النموذجية في العديد من محافظات جمهورية مصر العربية. شفنا مساهمة اليابان في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وده استكمال للتواصل المستمر والتطوير المستمر للعلاقات في مجال النقل. شفنا ازاي اليابان كانت المساهم الرئيس في المتحف المصري الكبير. اذا انت تتحدث عن علاقة لها طبع خاص. توظف مصر هذه العلاقة الاقتصادية لصالح الملفات السياسية التي تحدث في الاقليم. مصر تعرض وجهة نظرها من خلال وزير خارجيتها السفير دكتور بدر عبد العاطي، تنقل إلى الدولة اليابانية وكبار المسؤولين في الدولة اليابانية من رجال إعلام، من رؤساء مراكز بحثية، من أعضاء مجلس نواب، من رجال أعمال أيضا. الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق التسوية الإقليمية في الملفات المتعددة المشتعلة في الإقليم والتي تحيط الدولة المصرية من كل اتجاه. ولكن ما يحمي الدولة المصرية هي رشادة القرار المصري وقدرة الدولة المصرية على إقامة علاقات اتزان مع كافة دول العالم توظفها لصالح تحقيق الاستقرار الإقليمي.
2: يعني بالفعل وهذا ما نراه دائما في المشهد الدولي واللي حضرتك رصدته بكل حرص ودقة. ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية، كل الشكر لسيادتك يا فندم على هذه التفاصيل.
3: مازن شكرا لحضرتك على هذه الاستضافة، وبالتوفيق لحضرتك دائما إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا يا فندم، ولسه مكملين مع حضرتكم على هواء الراديو 90، ولسه ملفتنا مستمرة مع حضراتكم في مشروعاتنا، مشروعات المبادرات الرئاسية واللي هنعرف عنها مزيد من التفاصيل، ولكن بعد فاصل سريع ونرجع لكم بعدها مرة تانية على هوا الراديو 90 مع الدكتور خالد الشفعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، واللي عرفنا أكتر عن حياة كريمة وإزاي غيرت من أحوال الريف ورفعت من جودة حياة المواطنين. بنتكلم عن تنفيذ 27,000 مشروع بتكلفة وصلت ل 400 مليار جنيه. كل ده وأكتر هيكون بين إيدين حضراتكم في ملفنا التاني. خليكم معنا على هوا الراديو 90 في برنامجكم آخر اليوم مع مازن سامي، ونعرف مع بعض التفاصيل ولكن بعد الفاصل.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90-90، وزي ما كنا بنقول لحضراتكم قبل الفاصل، بنعرف عن مشروعات المبادرات الرئاسية وبتحديد مبادرة حياة كريمة اللي هنعرفها مع حضراتكم بمزيد من التفاصيل من خلال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. دكتور خالد، أهلا بيك. دكتور خالد، طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال بالدكتور خالد، وعلى ما نرجع نعود الاتصال بيه مرة تانية. كان معانا تقرير بعنوان هيئة الاستعلامات اللي بترد على الجارديان وتؤكد ان مصر بتوفر الرعاية للأشقاء. ده كان في رد جديد على ادعاءات الصحافة الاجنبية، ووجه فيها السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات خطاب الى صحيفة الجارديان على تقرير اعلامي نشرته وتناول اوضاع الأشقاء السودانيين في مصر، ووصف الادعاءات والاستنتاجات اللي ساقها التقرير بانها بتفتقر للموضوعية وبتستند إلى صورة جزئية لا تعكس الواقع الكامل للأوضاع المتعلقة باستضافة مصر للأشقاء السودانيين واللي اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحرب. كمان السفير علاء يوسف أكد أن تقرير الجارديان أغفل حقيقة جوهرية، وكانت بتتمثل في أن مصر كانت منذ اندلاع الأزمة السودانية في إبريل 2023 من أكثر الدول استقبالا للفارين من النزاع، وده كان بالرغم مما تواجهه من تحديات اقتصادية وكمان إقليمية متزايدة. كمان مصر واصلت في فتح أبوابها أمام الأشقاء السودانيين الباحثين عن الأمن والاستقرار، وبيعيش فيها الملايين وبيمارسوا حياتهم بصورة طبيعية في مجالات الدراسة والعمل والاستثمار، ومن بينهم نحو 1 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب الدائرة. وأيضا مشددا على أن التعامل المصري مع هذه الأزمة انطلق دائما من الاعتبارات الإنسانية والروابط التاريخية بين الشعبين. وفي الختام السفير علاء يوسف قال أن العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني لا يمكن اختزالها في ظروف الأزمة الراهنة، بل بتستند لروابط تاريخية وثقافية واجتماعية ممتدة عبر عقود طويلة عاش خلالها ملايين السودانيين في مصر كطلاب ومهنيين وأصحاب أعمال وعائلات مستقرة، وأسهموا بصورة إيجابية في المجتمع. ورجعنا مرة تانية للدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، عشان يوضح لنا مزيد من التفاصيل عن حياة كريمة. دكتور خالد، أهلا بحضرتك معنا يا فندم.
2: اهلا بحضرتك واهلا بالساده المستمعين في كل مكان.
1: اهلا بسيادتك. وكنا حابين نعرف، واحنا بنعيش اجواء الاحتفال بذكريات ثوره 30 من يونيو واللي بتفصلنا عنها ايام، بنتكلم عن المرحله الاولى من المبادره الرئاسيه حياه كريمه وازاي بتستكمل رحلتها في تطوير الريف المصري.
2: 30 يونيو نقطه مضيئه في حياه المصريين، نقطه ابتدت ذهب أمال تنطلق لكل المصريين جنوبا وشمالا وشرقا وغربا. ابتدى المصريين يحلمون بحياة كريمة، حياة تليق بهم خلال ما شافوهاش خلال فترات ماضية صعبة مرت على جميع المصريين. جت حياة كريمة بعد ثورة 30 يونيو، قدرت أنها تحقق الفارق وتحقق ملاذ لكثير من المواطنين في كل ربوع مصر، وقدر ان هي تحقق المعادلة الصعبة في تحسين جودة الحياة من خلال توفير كافة الخدمات والبنية التحتية بشكل يلقى قبول ويحقق طموح كثير من المواطنين في ربوع مصر. وقدرت ان هي حياة كريمة من خلال المبادرة الرئاسية ومن خلال تكافل وكرامة ومن خلال كل المبادرات الرئاسية قدرت ان هي تحقق طفرة هائلة في حياة كثير من يعني المجتمع المصري الذي كان يعيش تحت خط قدر ان هي بنشوف خدمات متكاملة، بنشوف ازدهار حياة، بنشوف جودة الحياة تتحقق وما زالت تتحقق، و وما زلنا نأمل في المزيد أن يتحقق على أرض الواقع.
1: يعني احنا بنتكلم دايما عن الدور الفاعل اللي بتساهم بيه حياة كريمة في تغيير احوال الريف، وكمان ازاي بترفع من جودة حياة المواطنين. كمان يا فندم كنا حابين نعرف ان احنا بنتكلم عن تنفيذ اكثر من 27 الف مشروع وبتكلفة 400 مليار جنيه، فهذه هي التكلفة الكبيرة، ازاي بتساهم في رفع العبء عن اهالي الاسر، يعني خلينا نقول الاكثر احتياجا، وكمان ازاي بتساهم في عودة ايضا خلينا نقول عائد كبير على الدولة المصرية.
2: الحقيقة عائد الدولة المصرية هو استثمارها في الانسان المصري.
1: صحيح.
2: إنما هذه المشروعات و 47 ألف مشروع أو 27 ألف مشروع أو كل المشروعات اللي تمت كلها كانت تهدف إلى تحقيق تربية مستدامة، تحقيق بنية حقيقية على أرض الواقع، إعادة تقديم الخدمات في كل ربوع مصر وقرى والنجوع. بنشوف المياه النظيفة تصل إليهم، بنشوف شبه رصد الطرق، بنشوف المستشفيات إعادة هيكلتها، بنشوف الخدمات التليفونية، بنشوف مكاتب البريد، بنشوف كل ما يليق، بنشوف المدارس، بنشوف الصحة، بنشوف كل ده اللي كان يفتقد المواطن المصري علشان يقدر يقول إن أنا فعلا عندي حياة كريمة أو عندي جودة الحياة أو عندي الخدمات المقدمة تليق بحكومة مصرية، بتليق بما كان يعمله المواطنون في ثورة 30 يونيو اللي قدرت تحقق لهم هذا الطموح، وما زالوا ينتظرون مزيد من المشروعات ومزيد من التنمية ومزيد من جودة الحياة للمواطن المصري. واعتقد ان المواطن المصري في قلب وعقل السيد الرئيس، والسيد الرئيس بيولي اهتمام بالغ للمواطن المصري بكل مراحله وبكل ما يحتاج المواطن المصري، سواء خدمات صحية أو خدمات تعليمية أو خدمات تحسن من جودة الحياة بالنسبة له، علشان الريف النهاردة كان مستهلك، أصبح النهاردة قادر على إعادة بناءه مرة ثانية من خلال كل هذا الكم من المشروعات وكل هذا الكم من البنية التحتية اللي تم استحداثها، من كل الخدمات المفروض النهاردة المواطن في الريف المصري يشعر وكأنه على اتصال مباشر بالعالم الخارجي من خلال كل الخدمات اللي قدرت الدولة توفرها له. النهاردة يحلم بالمزيد والمزيد، واعتقد ان ده في قلب وعقل السيد الرئيس، واعتقد السيد الرئيس احدث كثير من الفوارق الايجابيه اللي كان بيحلم بها المواطن المصري في كل قرى ونجوع مصر اللي اتحرمت عبر عقود مصر من الخدمات ومن جوده الحياه ومن كل ما يليق بالمواطن المصري ان يحياه خلال عقود مصر. نعم. النهارده السيد الرئيس ويكتب مبادراته الرئيسيه لكل سواء حياه كريمه او تكافل وكرامه او كل المشروعات اللي تم استحداثها وبنائها، قدرت ان هي تعيد رسم بسمه على شفاه المواطنين وتعيد الامل مره ثانيه لديهم من خلال كل هذه المشروعات اللي الحقيقه قدرت ان توفر جوده الحياه لهم.
1: صحيح، وهذا ما نشهده على أرض الواقع من خلال آلاف المشروعات اللي حضرتك تفضلت بالإشارة عنها. بمزيد من التفاصيل الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا يا فندم.
2: كل شكرا.
1: شكرا جزيلا، ولسه مستمرين مع حضراتكم على هوا راديو 90 90، فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة ثانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع، من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
3: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ونروح مع بعض لملف ديوان الحكومة، وبنعرف من اجتماع الحكومة الأسبوعي مزيد من التفاصيل عن تصاعد الأحداث الإقليمية وإزاي بيؤثر على أسعار النفط والسلع. كل ده هنعرفه من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ عبداللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90-90. أستاذ عبداللطيف أهلا بيك.
4: أهلا بحضرتك.
3: أهلا وسهلا بحضرتك. يعني لو تكشف لنا مزيد من التفاصيل عن الملفات والمناقشات والقرارات النهاردة واللي كانت موجودة في اجتماع الحكومة الأسبوعي.
4: يعني في الحقيقة بالنسبة للقرارات كان هناك مجموعة من القرارات الخدمية تعمل تخصيص الأراضي وخلافه، ده بالإضافة إلى إعطاء حق امتياز لأربع شركات أجنبية في مجال البترول للعمل في مناطق مختلفة. يعني مجلس الوزراء أيضا خلال هذا الاجتماع استعرض يعني الأحداث والموقف الدولي والإقليمي وجهود الدولة المصرية في التعامل مع الأوضاع الإقليمية. رئيس مجلس الوزراء أكد استمرار الوساطة المصرية بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثلت في العديد من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المؤسسات الدولية، ده بالإضافة إلى يعني ما تم مناقشته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أيضا رئيس مجلس الوزراء أكد أنه يعني أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على إعادة النظر في الدعم، بمعنى التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وقال أن الاجتماعات مستمرة طبقا لبعض المؤشرات، وكذلك يعني الإحصائيات من جانب الوزارات المختلفة، على اعتبار أن يعني الحكومة خلال العام المالي القادم ستقوم بتطبيق عملية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مع الأخذ في الاعتبار يعني أوضاع الأسر المستحقة لهذا الدعم. هناك أسر ستستحق مثلا أنها تصرف عيش وسلع غذائية، وأخرى مثلا سلع غذائية، وأيضا فئة ثالثة من الممكن أنها تستحق العيش على يعني ده فيما يتعلق بالدعم. وأكد أن ده هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى المستحقين، مع إمكانية إعادة النظر كل فترة طبقا للأحوال التي تشهدها الاقتصاد العالمي وأسعار السلع والخدمات، خاصة التي يتم إفرازها من الخارج. رئيس مجلس الوزراء أيضا أكد أن الاقتصاد المصري لديه بنية أساسية فيما يتعلق بعمليات المواجهة لهذه الأزمة، ويكفي أن تحولات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو 25 وحتى مارس 26 والتي ارتفعت إلى حوالي 35 مليار دولار خلال فترة 9 شهور، ده مقارنة بال 26.4 مليار دولار نفس الفترة من العام الماضي. رئيس الوزراء يعني أكد بضرورة أيضا في المقابل أن مجلس الوزراء سيقر مجموعة مع العام المالي الجديد حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية الجمركية والعقارية بهدف تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى مصر. وبمجرد إقرارها من جانب مجلس النواب ستشهد زيادات كبيرة في المخصصات الموجهة لعدد من القطاعات، خاصة مثلا الصحة واللي هي بنسبة 30% عن العام الحالي، وزيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، وإن هناك 47 أو 48 مليار جنيه ستوجه لدعم العلاج على نفقة الدولة. رئيس مجلس الوزراء أيضا أكد إن الحكومة بتعمل جاهدة على توفير كافة يعني الخدمات وخاصة في مجال قطاع البترول، وده لتأمين إمدادات يعني القطاع الصناعي وكذلك شركات إنتاج الكهرباء أو توليد الكهرباء. رئيس الوزراء أكد إن يعني أن هناك اجتماع تم مع الشركة القابضة للأدوية في إطار متابعة أداء هذه الشركة المهمة للغاية، وفي ضوء اعتبار ملف الدواء جزء من الأمن القومي المصري.
3: يعني العديد من الملفات الهامة اللي تم مناقشتها وحضرتك وضحتها لنا بمزيد من التفاصيل. ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهلي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 99، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
4: شكرا لحضرتك.
3: لسه مكملين مع حضراتكم على الهواء راديو 99، نطلع فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنروح في ملفنا الرابع وبنعرف منه مصر واللي ابتنع أمام المسجد الأقصى الشيخ وليد صيام رحمه الله واللي قدم مسيرة مباركة. الأزهر الشريف استعد للانطلاق كمان امتحانات الثانوية الأزهرية في هذا الملف وفي العديد من فرق المتابعة وتعليمات بيتم يعني الإعلان عنها للانضباط. كل ده وأكتر هنعرفه بمزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90-90. أستاذ عمر أهلا بيك.
2: أهلا بيك أستاذ مازن، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا بسيادتك. وفي البداية كنا بنتكلم عن المؤسسات الدينية وبنتكلم عن نعي إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ وليد صيام.
2: في أحداث كده بتبقى في مفاجآت قدرية أو في ترتيب قدري لبعض الأحداث. يعني العالم اليوم مثلا بيحتفل باليوم العالمي للأبرياء ضحايا العنف، وليس هناك أبرياء ضحايا لعنف ولا ضحايا لعدوان أكثر من أبناء فلسطين، شعبا شيوخا وأطفالا ونساء ورجالا، دول يعتبروا هم رقم واحد في العالم، هم الأبرياء. يصادف في هذا اليوم العالمي أن يرحل الشيخ وليد صيام إمام المسجد الأقصى الذي رابط سنوات طويلة، الذي كان واقفا صلبا صامدا شامخا في وجه الاعتداءات والفروقات والتجاوزات الإسرائيلية التي كانت تحيط به من كل جانب، إلا أنه كان ظل صامدا، كان يعلم المقدسيين مبادئ الرباط ومبادئ الصمود ومبادئ الوقوف في الأرض والتجذر في الأرض. هذا الرجل كان من الرجال الذين يحرص المقدسيين على أن يستعينوا بآرائهم وأن يستمدوا منهم القوة، لكنه مرض في الفترات الأخيرة من عمره، ورغم مرضه إلا أن كان لسانه دائما موصيا لأبناء فلسطين بالبقاء في الأرض والتمسك بالأرض والدفاع عن القضية. النعي الذي صدر له اليوم من المؤسسة الدينية من مفتي الجمهورية أو من وزارة الأوقاف ده له دلالة يا أستاذ مازن. الدلالة بتاعته بتقول إيه؟ بتقول أن مصر مرتبطة بالقضية، أن مصر حريصة على القضية، أن مصر حافظة للقضية، أن مصر هي التي تصون القضية وهي التي تدافع عن القضية. الدفاع عن القضية الفلسطينية ليس مجرد شعارات وليس مجرد خطب وليس مجرد كلمات وليس مجرد أي شيء. الدفاع عن القضية الفلسطينية هو عبارة عن عقيدة ثابتة في وجدان كل مصري. مصر التي كان قطع شعبها من أقواته، وقطع شعبها من ماله، وقطع شعبها من وقته، وقطع شعبها من مشاعره من أجل مساندة أبناء فلسطين وشعب فلسطين في أزمتهم الأخيرة. القوافل والشواح والشاحنات المصرية التي تدخل صباح مساء إلى غزة تحمل الدواء أو الغذاء أو الكساء أو الماء وكل شيء من أجل دعم الصمود الفلسطيني، من أجل مصر التي صدت وقفت بشجاعة دبلوماسية وسياسية، وكان موقف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موقفا قويا صلبا، استطاع أن يدافع بها عن القضية الفلسطينية وألا تضيع الأرض الفلسطينية. كل الأمور دي كلها بتؤكد أن مصر هي الحاضنة وأن مصر هي الدرع الواقية للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. ولذلك كان هذا النعي بمثابة تعبير عن شمولية الدفاع المصري عن القضية الفلسطينية. ده كان بالنسبة للأمر الأول. أنا مش عايز أطيل على حضرتك، أنا عارف إن وقتك يعني مش متاح بالدرجة اللي هي. الملف الثاني اللي حضرتك أنت تهوى الحديث عنه، وده أمر مهم جدا لأن فيه 164 ألف أسرة مصرية تستعد لانطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية الذي سوف ينطلق صباح يوم السبت بعد غد إن شاء الله تعالى. الامتحانات هتبدأ يوم السبت يوم 6 يونيو وسوف تستمر طيلة شهر كاملا تقريبا، سوف تنتهي يوم 9 يوليو القادم بإذن الله تعالى. اللجان موزعة حوالي يمكن تقريبا 100 و 600 لجنة موزعين على أنحاء الجمهورية. في في تعاون وثيق ما بين الأزهر الشريف وبين الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية أو وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة توفر زائر أو زائرة صحية في لجان البنين ولجان البنات على حسب اختلافها، ووزارة الداخلية تدعم الحماية الأمنية للجان. وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني كان عامل مؤتمر صحفي أمس، وتحدث في المؤتمر الصحفي عن كافة التفاصيل وعن كافة المخاوف وعن كافة المحاذير وعن الإجراءات اللي هم هيتخذوها من أجل حماية الطلاب المجتهدين ومن أجل التصدي لحالات الغش ومن أجل منع أي محاولات لتسريب الامتحانات. وقال إن الأزهر الشريف نجح خلال السنوات الماضية نجاحا ملفتا إن ما يحصلش فيه حالة تسريب واحدة لامتحان من الامتحانات عن طريق بعض المقاطع أو عن طريق بعض الأجهزة أو عن طريق بعض الجروبات اللي هي كانت بتسرب الامتحانات، لكن هو الأزهر الشريف نجا من هذه الفخاف جميعا من خلال آلية من الآليات اللي هو تحكم فيها من النوافذ أو من المنافذ اللي هي ممكن يحدث منها تسريب، ونجح الأزهر الشريف وأنه سوف يواصل نجاحه بإذن الله تعالى هذا العام، لأنه كلما زاد التطور هم بيسبقوا الموضوع بخطوة على حد كلام الناس الموجودين. المهم في هذا الأمر جميعا أن حالة من حالات القفزات التعليمية اللي بتشهدها مصر، حالة من حالات الوعي اللي احنا دايما بنتكلم عنه يا أستاذ مازن في كل مرة يحدث فيها الأمر، بنتكلم عن حالة من حالات الوعي، والوعي ليس مجرد وعي إنسان أو وعي طالب، لا ده الوعي وعي مسؤول، وعي قائم على العملية التعليمية بأنه لابد أن يخرج للمجتمع طالب مجتهد، طالب حقيقي، أن تكون الامتحانات ليس مجرد درجات في ورقة أو درجات تؤهل الطالب لدخول كلية، بقدر ما أن تكون تقييم حقيقي لمستوى الطالب. عايزين شباب يطلعوا عندهم وعي بالمسؤولية، عندهم قدرة على التقدم، عايزين استثمار في التعليم زي ما سيادة الرئيس نادى بذلك الأمر في أكثر من مرة من المرات.
1: نعم، يعني رؤية واضحة وشاملة تفضلتم بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني في الراديو 90-90. بشكر حضرتك عليها، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: لسه مكملين مع حضراتكم في هذا الملف وبنتكلم عن قمة الاتحاد الافريقي التنسيقية ومنتدى الاعمال العالمين افريقيا واللي فيه قادة افريقيا وبيلتقون في الساحل الشمالي. السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال ان استضافة مصر لقمة الاتحاد الافريقي التنسيقية المنتصف العام ومنتدى الاعمال العالمين افريقيا خلال الفترة من 24 ولحد 27 يونيو الجاري بتعكس الثقة اللي بتحظى بها مصر على المستوى القاري ودورها كمان المحوري في دعم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في افريقيا. كمان بنتكلم عن لقاء المتحدث باسم وزارة الخارجية مع المحررين الدبلوماسيين واللي اضاف فيه ان فعاليات القمة هتشهد مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات الافريقية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والشركات الافريقية وكمان الدولية لتعزيز الشركة الاقتصادية والاستثمارية بين دول القارة. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90 ولسه الوقت مدينا الشرف ان احنا نكمل مع حضراتكم في اخر اليوم، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: رجعنا مع حضراتكم مرة تانية وفي ملفنا الخامس والأخير، بنروح مع بعض للإسكندرية وبنعرف مزيد من التفاصيل عن مطالب أهالي مركز ومدينة برج العرب وإزاي المحافظ استمع إلى هذه المطالب، وكمان بنتكلم عن رفع المخلفات من مواقع تم رصدها من قبل شكاوى المواطنين. هنعرف ده من خلال الزميل الكاتب الصحفي علي بدر مراسل الراديو 90-90 في الإسكندرية. أستاذ علي أهلا بيك. أنا وسهلا. يعني في البداية كنا حابين نعرف تفاصيل لقاء محافظ الإسكندرية مع أهلي وقيادات مركز ومدينة برج العرب.
2: وفعلا المهندس محافظ الإسكندرية بدأ منذ عدة أسابيع في عقد لقاءات جماهيرية. كل أسبوع بيعقد اجتماع جماهيري مع المواطنين في أحد أحياء الإسكندرية. يمكن أمس كان طوال اليوم في منطقة برج العرب، وعقد في اجتماع مع اهالي برج العرب. برج العرب هي اكثر غرب الاسكندريه، وهي ذات طبيعه خاصه ان هي فيها معظم سكانها من ابناء القبائل العربيه وفيها زراعات، وبالتالي لديهم مشاكل. وفعلا المحافظ يعني اكتشف ان مشاكل غرب الاسكندريه وهذه المنطقه مختلفه عن وسط وشرق الاسكندريه. يمكن من اهم المشاكل اللي المحافظ تم طرحها على المحافظ هي عمليات تقنين وضع الاراضي. المواطنين في هذه المنطقه بيعانون الامرين، من العراقيل والبيروقراطيه الموجوده في الجهات الحكوميه لتقنين وضعهم استجابه لما دعت اليه الدوله والحكومه خلال الفتره الماضيه، لكن بيواجهوا مشاكل وعراقيل. ولذلك كان موجود نواب مجلس النواب عن هذه المنطقه موجودين علشان يقدروا يجدوا حلول. المحافظ فعلا طالب، او المحافظ بدا يتخذ من الاجراءات لتسهيل العمليات تقنين وضع الاراضي في هذه المنطقه. اعتقد ان في اتصالات مع وزاره التنميه المحليه خلال ووزاره الاسكان ممثله في المجتمعات العمرانيه خلال الايام القليله القادمه للوصول الى حلول واقعيه يستطيع لحل هذه المشاكل. نفس المشاكل برضو، هذه المشاكل هي منطقه البكر في الاسكندريه، في حرب الاسكندريه، المرافق، في مشاكل المرافق، وهذه برضو المحافظ وجد بمثل هذه المشاكل. المرافق، نقل المرافق لهذه المناطق برضو بيواجه كثير من المعوقات. المحافظ دي بإيده واتخذ إجراءات عاجلة لحلها بشكل عاجل للمواطنين اللي تم عرض مشاكلهم. وأعتقد أن خلال الأيام القادمة هتكون في استراتيجية لإنهاء أوجاع هذه المنطقة اللي فعلا لسنوات طويلة، بتكلم سنوات طويلة، أهالي المنطقة بيشكونا إحنا كصحفيين من هذه ما يتعرضون له من العراقيل. ولذلك يعني ده اولا دي نقطه ضوء كويسه جدا اتحرك فيها المحافظ. لكن المواطنين طالبوا ان المحافظ فعلا يتابع مع الجهات التنفيذيه الوصول لحلول واقعيه، عشان في النهايه اولا ده ضمن استراتيجيه الدوله المصريه لعمليات تقنين وضع الاراضي في غرب او شرق او جميع مناطق مصر ان شاء الله
1: باذن الله. يعني احنا بنتكلم عن العديد من التحركات واللي تم القيام بها في محافظة الإسكندرية، واللي وضحت لنا بمزيد من التفاصيل الزميل الكاتب الصحفي علي بدر مراسل الراديو 90-90 في الإسكندرية. بشكرك، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية بنعرف مع بعض نشر الجريدة الرسمية اليوم لقرار السيد الرئيس بتعيين عدد من السفراء والقناصل في ديوان وزارة الخارجية أو في قيادة عدد من السفارات والقناصل المصرية حول العالم. أيضا على الصعيد الحكومي، فالدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة استقبلت اليوم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث بعض الملفات الحيوية والمرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين. واستقبلت الدكتورة منال عوض الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة. ده كان في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة الملفات التنموية والخدمية واللي بتمس حياة المواطنين اليومية. كمان على الصعيد الديني، فوزارة الأوقاف بتقوم بافتتاح 10 مساجد غدا، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد وإحلال وتجديد 6 مساجد وصيانة وتطوير 3 مساجد. وكمان وزارة الأوقاف أعلنت انطلاق المرحلة الأولى من توزيع أنصبة المضحيين المشاركين في مشروع صكوك الأضاحي غدا في 4 محافظات، وهي المنيا، الفيوم، بني سويف وأسيوط. كمان على صعيد الثقافي، أكاديمية الفنون بتفتتح اليوم فعاليات الأسبوع الثالث من شارع الفن في منطقة مثلث الشريفين في وسط القاهرة. أما فنيا، بيحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية قطاع المسرح ده بالتعاون مع الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بيحتفي غدا بذكرى ميلاد الفنان الرائد زكريا الحجاوي. واقتصاديا، بنتكلم عن المهندس أحمد مصطفى رئيس الجهاز الخاص بالقرى السياحية، واللي كشف تفاصيل عمل تطوير مدخل مارينا 5 بطول 2 كيلومتر. ورياضيا، مسؤول اتحاد الكرة الطائرة وقعوا على اتفاقية تنظيم بطولة افريقيا للكرة الطائرة لتحت 18 سنة للناشئات والناشئين، واللي هتقام بمدينة الاسكندرية في الفترة الممتدة من يوم 20 والحد يوم 30 يوليو القادم.

مصطفى وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. كنت معكم أنا مازن سامي، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. تصبحوا على خير ودمتم مستمعين للراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يؤكد أن مصر ليست في حاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد. رئيس الوزراء يشير إلى أنه سيتم زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% بالموازنة الجديدة. مدبولي يقول إن الحكومة ستعلن تفاصيل منظومة الدعم النقدي خلال الفترة القادمة. وزير خارجية يلتقي بنواب البرلمان الياباني أعضاء جمعية

الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهاكم الكونغرس بعد موافقته على إجراء يحد من صلاحياته المتعلقة باستخدام القوة العسكرية. الولايات المتحدة تجدد التزامها بأمن الكويت. مصر تقترب من اجتياز المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي. وأخيرا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لودائة البرازيل قبل انطلاق منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقفش كتف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر طب ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر

0: الحياة بيشبهوها بماتش كورة، ممكن تخسر، وارد تتعادل، وممكن تكسب. في ناس بتعتبر التعادل هزيمة، وناس بترضى بيه من باب انه احسن من مفيش، وفي ناس التعادل بالنسبة لها قمة الانهزام وما بتقبلش غير بالفوز، وانا واحد من الناس دي. كل يوم ببدأه بعتبره مهمة جديدة بدخلها وهخرج منها كسبان، لأن الخسارة عندي بعتبرها هي خطوة في طريق النجاح. علشان كده أنا بقيت نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. أنا الصحفي المغامر المقامر اللي ممكن يضحي بأي حاجة وبكل حاجة علشان بس حوار مع ميت، وده اللي هحكي لكم عنه النهاردة. الموضوع بدأ من هناك في البلد، في بلدي في الريف، بعد مكالمة من عم مختار بيعاتبني ان ما بردش على مكالماته، وبيطلب مني انزل فورا البلد عشان في سبق صحفي هينفعني جدا في شغلي، وكان عاوزني احضر الموضوع من بدايته لان في مصيبة حرفيا بتحصل، بس عدم ردي وتناكتي زي ما هو اتهمني هي اللي خلتني اخسر الموضوع في اوله. قلت له وإيه المصيبة؟ قال لي الميت صحي وبيطارد عياله ومراته. وما ادانيش فرصة أسأل عن أي تفاصيل تانية. غيرت هدومي وحضرت شنطتي وسافرت، وأنا في الموقف قابلتني كعادتها ست جوهر. فاكرينها؟ أعتقد فاكرينها. وبعد ترحيب ودردشة قالت لي كفاية كسل، مفيش وقت للنوم، ولا فرح باقي ولا في حزن يدوم، عجل بسفرك ويزيح عنهم الهموم، مدام الميت صحي يبقى يوم القيامة هيقوم. كفاية كسل، مفيش وقت للنوم، ولا فرح باقي ولا في حزن يدوم، عجل بسفرك ويزيح عنهم الهموم، مدام الميت صحي يبقى يوم القيامة هيقوم. كالعادة كلامها ألغاز وأشعار مش مفهومة، ولكن في النهاية ببتدي أستشف إن كلامها صح، اديتها اللي فيه نصيب ومشيت، بستبشر بيها وبتفائل لما بشوفها. وصلت البلد، كان في استقبالي في الموقف عم مختار والشيخ لطفي، ربنا يديهم الصحة وطولة العمر. قالوا لي إن هم هيجوا معايا أسلم على أمي وأختي أمنية، وبعدها هطلع معاهم على طول عشان يحكوا لي اللي حصل. وبالفعل رحت وسلمت على أمي وأمنية على عجالة، وهم لما شافوا معايا الشيخ لطفي وعم مختار بيطمنوا جدا. واتحركت مع عم مختار والشيخ لطفي على بيت عيلة اسمها عيلة مرزوق. فتحوا الباب واستقبلونا، وكان على وشهم نظرات حرفيا يعني أسميها نظرات الملهوف اللي بيستغيث من شيء عظيم وكبير. الأم بدأت الكلام بعد ما قعدنا وقالت فضلت أقول لهم إن من بعد موته إنه رجع، وهم يقولوا لي بيتهيألك لحد ما شافوا بعينيهم. ممكن حضرتك بس تحكي من الأول إيه اللي حصل علشان أفهم؟ مرزوق المرض اشتد عليه بعد ما راح سفرية للشيخ كساب عشان يعالجه من المرض اللي عنده، بعد ما كل الأطباء ما عرفوش يدووه. الشيخ كساب؟ هو كساب بقى شيخ؟ يا مصيبتي، كملي. هو رجع من عند الشيخ كساب من هنا، وفضل قافل على نفسه قطه، وقال لي انه هيخف زي ما الشيخ قاله، واكتشفت يا استاذ انه باع قراطين واداله فلوسهم، وما قاليش انه عمل كده خالص. حبس نفسه في الأوضة، وكان يدوب بيطلع منها علشان يدخل الحمام، وكان بيبقى معاه ورق وشنطة سودة معرفش اللي فيها غير بعد ما مات. في اخر ليله قبل ما يموت ندهلي دخلت الاوضه واتصدمت من اللي شفته. بالحرف الواحد الاوضه بقت زريبه، كلها ورق متقطع ومكتوب كلام غريب، بس المصيبه الكبيره كانت في الدبايح وريحتها. مرزوق كان دابح مش اقل من 6 قطط ومرميين في الارض، مش قادر اقولك على الريحه، والمنظر كان صعب قد ايه. مرزوق قال لي
1: انا هموت خلاص، وبعد موتي ب3 ايام هرجع سليم،
0: ما عنديش أي مرض، بس لازم علشان أرجع تبطلي صلاة خالص لحد ما أرجع، وبعتي للشيخ كساب أول ما موت 3000 جنيه وتبطلي صلاة أنت والعيال، وإلا السحر هيتقلب عليكم. أنا قلت بيخرف من التعب يا أستاذ والقعدة لوحده، بس اللي حصل وقت موته كان رهيب. أنا لقيت من تحت عقب الباب في دخان طالع، وسمعت مرزوق بيصرخ جوه بصوت نشف الدم في عروقي. جريت افتح الاوضه كانت مقفوله من جوه، وعياله جم يحاولوا هم كمان، وكل ما حد فيهم يمسك كوكره الباب يقوم واقع، واحد والتاني والتالت، لحد ما التلاته بقوا مغمى عليهم على باب الاوضه، وانا مش عارفه اعمل ايه. جريت على البدروم زي المجنونه، جبت فاس صغيره ونزلت دق على اكره الباب كسرتها، وولادي مرميين على الارض زي ما بقولك، سبتهم وزقيت الباب علشان ادخل، وشفت اللي عمري ما هقدر انساه. لقيت جوزي مربوط في السرير وحوالين منه نار، النار ما كانتش بتلمسه غير بسيط وتلسعه، بس المصيبه ان كان في وحش واقف جنب السرير ومعاه كتاب وسكينه، وعمال بالسكينة يعور مرزوق كل شوية في حتة شكل، ومع كل جرح كان يفتح صفحة من الكتاب اللي في ايده ويقوم مسح الدم فيها ويقول بصوت مرعب تم تم، ومع كل صفحة يكرر نفس الموضوع يا أستاذ ويرجع يقول تم. يتصوت صوتي ما خرجش، عايز اصوت ألم الجيران مش قادرة، وجسمي اتشل وتكتفت في مكاني فين وفين، على ما جسمي فك مع اخر صفحة من الكتاب بعد ما مرزوق دمه اتصفى. وقمت ماسكة الفاس وجريت على الغول ده وبعزم ما فيا نزلت عليه بيها، حسيت بكهربا مسكت في جسمي كله، اترفعت عن الارض واتمطرت اتدبيت في الحيطة وقعت على دماغي. معرفش اغمى عليا قد ايه، فوقت ولادي بيقوموني وعملين يعيطوا ويقولوا لي بابا مات بابا مات. قمت من على الارض لقيت مرزوق نايم على السرير ومفتح عينيه على الاخر وباصص للسقف، وبقه معوج ونازل من بقه رغاوي سودة، وعينيه نازل منها خطين دم بوشه كله. غسلته انا والعيال وكفناه عشان محدش يشوف شكله وهو كده، ويا ريتنا لغسلناه ولا كفناه، كنا طول الغسل سامعين أصوات ناس زي ما تكون غضبانة وعمالين يقولوا ادفنوه من غير غسل ولا صلاة،
1: ادفنوه من غير غسل ولا صلاة، ادفنوه من غير غسل ولا صلاة.
0: وأني بغسله وبغسل راسه لقيت والعياذ بالله حشرات اللي هي الامل، امل كتير بيجري في راسه وعمال يمص في دمه لدرجه ان الدم كان مغرق شعره. بقت الحشرات تطلع على ايدي وتعض فيها كانها بتقول لي ما تغسليش جوزك. صوت والعيال اتخض، ولما حكيت لهم بسرعه قالوا لي ما فيش حاجه من الكلام ده يا ماما، ايديك نظيفه ما عليهاش حاجه وشعر بابا ما فيهوش غير الصابون. قلت بيتهيألي كملنا الغسل يا أستاذ، وسمعت همس من مرزوق قربت ودني من بقه، أقسم بالله كان بيتكلم وبقه مقفول، كان بيقولي ما تخلفيش العهد وإلا هتتحرق أنت والعيال. كملت وصممت إن احنا نطبق شرع ربنا وتصلى عليه الجنازة في جامع الناحية. كنت واقفة برا الجامع والنسوان سندني يا أستاذ، لحد ما لقيت ابني طالع بسرعة بيقولي إمام الجامع عاوزك يا ماما. دخلت معاه، الامام قال لي هو جوزك عمل ايه يا بنتي؟ قلت له ليه يا عم الشيخ؟ قال لي بعدين ادعي له يا بنتي، وطلب مني ادعي له كتير، وقال لي ان جوزي في كرب شديد، نفس اللي قاله لي شيخ الجامع قاله لي سلام التربي وقاله لابني، وقعد يقول اعوذ بالله من غضب الله ان التربة وهو بيدفن مرزوق زي ما تكون فرن مولع. وبيقول اول ما مرزوق اتحط على الارض التربي معرفش حتى يوجهه ناحية القبلة زي ما بيتعمل مع الميتين، بيقول ان جسمه لزق في الارض وتقل جدا. وحاجات كتير يا استاذ فضلت تحصل في اليوم ده، العيال قالوا هيفضلوا جنب القبر يدعوا لابوهم عشان يثبتوه. انا مشيت وكل الناس مشيت، ومفيش 10 دقايق بعد ما روحت البيت ولقيت التلاتة داخلين عليا وشهم اصفر زي الليمونة. اترعبت وقلت لهم حصل ايه تاني؟ قالوا لي ان من بعد ما اخر رجل مشيت من الترب وهم فضلوا لوحدهم عشان يدعوا لابوهم، اول حاجة سمعوا خبط شديد جاي من جوه التربة على الباب، كأن في حد جوه عاوز يخرج وحد بيزهق جوه، وقال لهم غوروا من هنا غوروا من هنا عشان نصحيه ليكم وعلى بالليل يرجع لكم.
2: غوروا من هنا علشان نصحي ليكم وعلى بالليل يرجع لكم.
0: الكلام ده يا أستاذ نادر ابن الوسطاني اللي حكاه وهو اللي سمعه. إخواته التانيين قالوا ما سمعناش حاجة من الكلام ده، وبيقولوا إن هم قالوا له أكيد بيتهيأ له. وما عداش دقيقتين وقام الصغير صرخ وقال لهم لازم نمشي، أبوكوا طول ما احنا واقفين أنا شايف وشايف اتنين جنبه شكلهم يخوف وكل واحد فيهم ماسك كرباج ونازلين دب في أبوكوا دب في أبوكوا، ولو مشينا هيسيبوه. أما الكبير يا أستاذ نادر فقال لهم خلاص امشوا انتوا الاتنين أنا هقعد. لأن محدش فينا كده دعا لأبوكوا. اخواته الاتنين سابوه، وبعد ما اتحركوا بدقايق لقوا اخوهم جاي بينادي عليهم من بعيد وبيبصوا بيقولوا لقوا وش احمر زي الدم والقميص بتاعه عليه حاجة سودة مترطشة عليه ومتقطع منه كام حتة. قال لهم ان هم مجرد ما مشيوا وكان هو لسه بيقول اللهم نور قبر ابي لقى لسانه وقف وبقه اتعوج، ولقى باب القبر بيتفتح بمنتهى العنف وبيعمل صوت طرقعه يخوف. بيقول غصب عنه بص جوه لقى ابوه نايم على بطنه وعلى ظهره مش اقل من 50 حية وتعابين سرحة على ظهره وعمالين يعضوا في ابوه، ولقى جثة ابوه بتتنفض ومن جنب الجثة طلع ايد سودة من تحت الارض مسكت جثة ابوه، وطلعت ايد تانية وتالتة ورابعة وخمسة لحد ما القبر بقى كله ايدين طلع من الرمل وكلها بدأت تشد في كفن مرزوق لحد ما قطعوا الكفن مليون حتة والتعابين بقت منها اللحم وفضلت تنهش في مرزوق. ابني بيقول لقيت التعابين انتبهت فجأة لوجودي وتلفتوا كلهم ليا وقاموا كلهم بخين ونفخين في وشي، وقام طالع من بقهم سائل اسود حطيت ايدي على وشي عشان احمي نفسي والسائل غرق هدومي، ومن كتر ما هو شديد قطع حتت برضه من هدومي. وبيقول سمع صوت غليظ بيقول له ان هو يغور من هنا وانه هيبعته لنا بالليل. ده اللي حصل يا أستاذ نادر، كتر ألف خير وعم الشخلوط فيه اللي نجدنا.
3: نجدكم من إيه يا ست الكل؟
0: ما هو مرزوق فعلا رجع.
3: رجع؟ إزاي؟
0: بعد العشاء يجيب ساعتين بعد ما عدى مثلا مش فاكر كم ساعة مش فاكر، كنا هلكانين من التعب دخلنا ترمينا على السرير ونمنا. صحيت على صوت بيهمس في ودني بيقول لي
1: هو بيفتح الجوزك هو بيفتح الجوزك جايزينه لعملية علشان يتعشى، بيفتح الجوزك وجايزينه لعملية علشان يتعشى.
0: قمت قعدت على السرير واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وشربت بق مية، لقيت باب اوضتي بيتفتح وابني الكبير دخل بيترعش من الخوف وبيقول لي الحق يا ماما بابا رجع. الكلمة نزلت على فخي زي الولعة، وابني بعد ما قال الكلمتين دول خرج يجري. طلعت انا كمان للصالة اجري لقيت هو واخواته واقفين جنب الباب بيتنفضوا من الرعب. لسه هسألهم في ايه، الباب خبط وسمعت صوت من بره.
4: ايه مش عاوزين تفتحوا لابوكو؟ ما وحشتكمش؟ ده انا بابا حبيبكم ورجعت لكم سليم مش عيان. جرى يا محمد ما بتردش على بابا ليه؟ ولا انت يا مصطفى هتفضل سايب بابا كده في الشارع كتير؟ حتى انت يا عبد الوهاب ده انت الكبير الحيلة ينفع اخواتك بيعملوه مع ابوك ده؟ ايه يا ابو العيال هتعملي انت كمان مش سامعاني؟ ما تمرش فيك العشره ولا ايه يا ست الكل؟ طب ما انا هقول لك اني هرجع، واذا كنت قلت لك هرجع بعد يومين ولا ثلاثه دي رجعت لك بعد ساعتين ثلاثه. مش حال انا اعرفك كل حاجه، دي مقابلتك لجوزك حبيبك ابو عيالك. على العموم انا زعلان وهمشي وهرجع لكم بكرة في نفس الميعاد. بس لو ما احسنتوش استقبالي بكرة هزعل، ولما انا ازعل سيدي هيزعل. نصيحة ليكم بلاش نزعل.
5: ومشي يا أستاذ نادر، وفضحنا إحنا الأربعة قاعدين في الأرض مش عارفين إزاي حصل ده وإيه العمل. ومشي وفضلنا لحد تاني يوم مخنا واقف مش عارفين نعمل إيه. رحنا تاني يوم الصبح خدت واحد من العيال ورحت العم مختار وحكيت له كل اللي حصل. قال لي إن هو مفيش في إيده حاجة غير إنه يبلغ الشيخ لطفي بكل اللي حكيته له. وفي نفس الميعاد بالليل قفلنا باب بيتنا علينا وقعدنا كلنا مستنين نشوف هيحصل إيه. للأمانة ما حصلش حاجة وما جاش. ارتحنا والعيال دخلوا يناموا في اوضهم وانا دخلت اوضتي. يا دوب بضغط على مفتاح النور لقيت مرزوق قاعد على السرير وعلى وشه ابتسامه في منتهى الشر وبنظره منه للباب. الباب اترزع واتقفل وانا جوه معاه. عينيه كانت كلها سواد ما فيهاش اي حته بيضه. شعره كله واقع، حواجبه كثيفه تخينه، واسنانه بتخبط في بعض وبتعمل صوت يخوف قوي. انا اتجمدت في مكاني وهو قام من على السرير وبدا يتحرك ناحيتي. كان بيتحرك واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده. لحد ما بش وشه بقى في وشي وانفاسه في وشي كانت زي الصهد اللي جاي من جهنم الحمر. وبدا يمشي صوابعه على وشي وقال لي
6: بزميلك ده استقبال زوجة لزوجة اللي لسه راجع من الموت. ازاي تكسري كلامي وتغسلوني وتوضوني وتسيبيهم يصلوا عليا؟ هو ده اللي اتفقت معاك عليه يا ست الناس؟ على العموم انت لازم تتعاقبي.
5: ببص لقيت يا أستاذ نادر طالع من تحت السرير إيد صغيرة، إيد عيل، بعدها طلع عيل والتاني والتالت، أطفال كتير الواحد فيهم مش مكمل ست شهور، كلهم عينيهم سودة زي مرزوق وعريانين وبيحبوا على أيديهم ورجليهم لحد ما وصلوا للرجلية وكلهم مسكوا في رجلية وكعبلوني وقعت على الأرض. وفي لمحة كلهم كانوا فوق جسمي وشغالين عض فيا، عض عض، وأنا عمال أصوت من الألم وجسمي كله بينزف. ما عرفتش اعمل اي حاجة غير اني صرخت بعلو صوتي وقلت يا رب انجدني، يا رب يا رب انجدني. وفي وسط كل ده سمعت صوت بيزعق خوفني قبل ما يكون خوفه، صوت ناشف.
7: بسم الله قديم الأزل نزدهت من أكملت أسرارك، أقسمت عليكم بذي العزة والجبروت والعظم والكبرياء والمقوطة بكل كتاب الأنزل
8: والسامع.

0: أني ضخمة من الزرق ربي وقد بدأت مسيحة
1: الشيخ لطفي وعم مختار جم زي النور وسط الضلمة والعتمة يا أستاذ. في اللحظة دي مرزوق نط من الشباك بعد الجلسة وبعد اللي حصل، وكان صوته بيتبدل ويتحول، كسر الشباك واختفى. ومن وقتها يا أستاذ ولا حس ولا خبر ولا عرف عنه حاجة، بس أنا حاسة أنه هيرجع يا أستاذ نادر، هيرجع تاني يا أستاذ نادر. هيرجع ولا إيه؟ أنت قولي. طبعا هيرجع وهيظهر، ده حتى لو ما كانش ناوي هيظهر، خصوصا لما اللي وصله للحالة دي يعرف اني دخلت في الموضوع ويعرف ان اتحكالي وان انا قاعد سامع. فوعدك انه هيظهر، وهيظهر كتير قوي كمان. يعني ايه انت ظهورك هيخليه يظهر؟ لا لا لا لا، ما تاخديش في بالك، انا كده مضطر اخد اجازة من الشغل لان القعدة هنا في البلد شكلها هتطول، وهي فرصة اقعد شوية مع امنية وماما وارجع استقر تاني شوية في البلد، وخصوصا ان انا مقصر قوي في صلة الرحم مع خالتي صفية وبنت خالتي وعم مختار والشيخ لطفي. ده غير ان في حد من مرشحين انتخابات مجلس النواب عن دايرتنا بيتصل بيا في الجورنال كل يوم عاوزني احضر مؤتمر كبير هيتعمل في البلد، ولفت نظري انه في وسط كلامه قال جملة مش عارف عديها بصراحة. قال لي انت متوصي عليك توصية ملوكي انك لازم تحضر المؤتمر دونا عن اي حد. ولما سألته التوصية من مين توه في الكلام، فاعتقد ان انا هرجع تاني، هرجع بس هتسمعوني اكيد على الراديو وعلى يوتيوب علشان اعرف مرزوق واللي ورا مرزوق ناويين على ايه. قبل ما امشي سالتها هي الشنطه السوداء كان فيها ايه، حكت لي وهحكي لكم اكيد في الجزء الجاي. بس قبل ما امشي هقول لكم الطلسم اللي استخدمته في علاج القصه دي بالكامل. مش هقول لكم هو نفع ولا فشل، ومش هقول لكم هو فايدته ايه، بس رجاء اللي هيحس منكم بأي أعراض غريبة وهو بيسمع الطلسم يدخل على صفحة نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، والصفحة فيها فوق 250,000 مشترك من حضراتكم، ويكتب لي حس بإيه من الأعراض الآتية. دايما الأعراض بتاعت الطلاسم وتأثيرها على الجن بتكون حاجة من الأعراض الآتية، ودايما بقولها كتير. ممكن تحس بهرش في دراعك الشمال، او تحسي بهرش تحت شعرك في الجزء الرقبة من ورا اللي هو الافا يعني. ممكن كمان تحس كأن في حاجة ماشية في شعرك، نملة او اي حاجة، وتبقى عايز تهرش بشكل ملح. ممكن تحس دلوقتي انك عاوز تهرش في عينك وايدك مش عارفة توصل، تحس حالا ان انت عايز تهرش في عينك دلوقتي. هل انت حاسس مثلا بهرش في بطنك؟ فاسمعوا من فضلكوا التعويذة اللي هتتقال وقولولي حسيتوا بأي حاجة من الأعراض اللي كلها ملخصة في الهرش، دراع، شمال، القفا، الظهر، البطن، أو شكة وكأن حد جاب إبرة وشكك في مكان معين. أرجوكوا قولولي أي عرض من الأعراض دي، ضروري جدا علشان هيفرق معايا. أقسمت عليكم يا شارب الدماء أن تحضروا الآن وتستجيبوا لقسم الأبالسة وجن الدهاء، هاع طاعش زافر ملوك الجن، والعهد على ملك جن يوم الثلاثاء، الأب والجد الأكبر سحاء، فلتأتوا من الظلام من بين الهمس والليل المنظور، من سر المخبأ ومن قلب الشر المنثور، استيقظوا وأتوني وأعبروا كل الجسور، اجمعوا لي أسماء لا تقرأ إلا في ليل حالك مقفل المواقع، يا خدام الطراسم ويا جن الريح ويا قرين الزوابع، حركوا الآن عروش المتكئين على المضاجع، روضوا متمردي الأيام السقيمة كي تمحوا من بني آدم كل راحة وطمأنينة، ولتفتحوا لنا أبوابا كانت مقفلة بعهود قديمة مختومة بالنار وتحرسها عفاريت لئيمة. العجل العجل، الساعة الساعة، الخدم الخدم، الأثر الأثر، الظلمة الظلمة، العتمة العتمة، الحضور الحضور. أقسمت عليكم يا شارب الدماء أن تحضروا الآن وتستجيبوا لقسم الأبالسة وجن الدهاء، هاع طاعش زافر ملوك الجن، والعهد على ملك جن يوم الثلاثاء، الأب والجد الأكبر سحاء، فلتأتوا من الظلام من بين الهمس والليل المنظور، من سر المخبأ ومن قلب الشر المنثور، استيقظوا وأتوني وأعبروا كل الجسور، اجمعوا لي أسماء لا تقرأ إلا في ليل حالك مقفل المواقع، يا خدام الطراسم ويا جن الريح ويا قرين الزوابع، حركوا الآن عروش المتكئين على المضاجع، روضوا متمردي الأيام السقيمة كي تمحوا من بني آدم كل راحة وطمأنينة، ولتفتحوا لنا أبوابا كانت مقفلة بعهود قديمة مختومة بالنار وتحرسها عفاريت لئيمة. العجل العجل، الساعة الساعة، الخدم الخدم، الأثر الأثر، الظلمة الظلمة، العتمة العتمة، الحضور الحضور. خرجت مع عم مختار اللي بعتبره طبعا ابويا الروحي زي ما كلكم عارفين، والشيخ لطفي معلمي الاول وسندي. مشينا سوا، وفي الطريق بدأنا نتكلم عن مرزوق واللي حصل. نصحوني ان كفاية لحد كده مدام سمعت كل القصص، وهرجع تاني علشان ما واجهش كساب مرة تانية. لكن طبعا انتوا عارفين ردي، رفضت رفض قاطع. انا مش بخاف غير من ربنا، وهدفي دايما هو الحقيقة، وشغفي هو اللي بيحركني، ودايما احسن حاجة لكل واحد بيتابعني او بيسمعني من خلال يونس. انه عارف ان هم هدفي الاولاني، اني اقدم لهم اللي يليق بيهم. عم مختار بصلي وقال لي كساب دلوقتي يا نادر بقى من خدام ابليس، تقدر تقول دغري، بقى بيقدر يأذي الناس بكل طريقة، اي طريقة تخطر على بالك او ما تخطرش. دلوقتي مفيش حد بيتجوز الا ما يروح له قبل الفرح باسبوع علشان لا مؤاخذة ما يربطوش، وكل واحد عنده محل لازم كل مدة يودي له فلوس علشان الزباين ما يطفشوش من عنده. لما ينزل يمشي الناس بتحاول تنخفي تماما من قدامه. لو قلتلك ان الاذى اتحط كله في بني ادم واحد هيبقى كساب، والمفروض انك عارف. ده انت بتفكرني بشبابي يا ابني ولا ناسي؟ يا عم مختار انا عارف كل ده، بس انا برضو مكمل. انا ما تعودتش اهرب او اخاف، وبعدين مش انا بفكرك بشبابك، بذمتك انت كنت ممكن تهرب في موقف زي ده؟ لا بصراحة لا. على العموم براحتك اللي تشوفه، بس انا سمعت ان كساب لقى كتاب قديم من كتب ابو الوقاد، والكتاب ده فيه بلاوي سودة جديدة، سحر قديم ولعنات وطرق سحر بتعالج البشر بس بتلعنهم في نفس الوقت. من حوالي شهر جات ست اسمها فتحية وحكيت لي الحكاية دي، وبصراحة ما رضيتش اقولك، انا مش عايز احطك في مصيبة مع المخفي ده تاني. الحكاية كانت زي حكاية مرزوق بالظبط، وقالت لي انها شافت الكتاب في ايده. وما حكيت ليش. ماشي يا عم مختار، ليك حق ليك حق يا عم مختار، وزعلتني منك على فكرة جدا. احكي لي بقى، قولي يا دي النيلة. ما هو ده اللي انا كنت خايف منه، لولا انك بتفكرني بشبابي بس. يا دي يا نادر، الست فتحية دي طيبة قوي، متجوزة من راجل اسمه صبيح. صبيح ده ورث عن والده 10 فدادين ارض، وكان ليها عيني وابن ابن عيان مريض،
2: ولا أقولك حاجة؟ احنا قربنا من بيتها، تعال معايا نعيد ايام زمان وتسمع منها بنفسك، ايه رأيك؟ ما انت ناوي على نية سودة، انت ناوي ترجع لنا ايام كساب تاني. اه منك. فكرت شوية وبعدين قلت لا خلينا بكرة احسن، انا تعبان من السفر ومن كل اللي حصل، خلينا استريح يا عم مختار الليلة دي، وبكرة اول حاجة نعملها نروح للست فتحية، يمكن نلاقي علاقة بين قصتها وقصة مرزوق ونشوف هوصل لإيه. الشيخ لطفي في اللحظة دي بعد صمت طويل اتدخل في الحوار واتكلم،
3: كلامك مظبوط يا نادر يا ابني، استريح النهاردة وبكرة نكمل، الدنيا عمرها ما هتطير.
2: هو انت مش عاوزه يستريح يا مختار؟ هو انت لازم تجرجره يا اخي للمصايب تاني؟ انا ما صدقت الواد اتعدل يا اخي،
4: اصل نادر بيفكرني بشبابي. بصراحة ما بقدرش قدامه اقوله لا.
2: ماشي، عرفنا انه بيفكرك بشبابك، ده مصر والدنيا كلها عرفت يا مختار انه بيفكرك بشبابك. المشكلة يا مختار ان انا اللي عارف شبابك، اتكلم ولا
4: جرايا يا عم الشيخ لطف؟ ما تقعد ساكت بقى. الله، ده انا بقى ليه معجبين، ادخل اكتب على شادي مختار نادر فود.
2: شادي؟ مين شادي ده؟
4: شادي اللي الناس بتدخل تسأله على كل حاجة، اللي عايزة تطبخ تسأله، اللي عايزة تاكل تسأله، اللي عايز يسأل عن اي معلومة طبية تسأله. ادخل كده وقول له يا شادي قول لي معلومات عن مختار، كل يوم بقى ادخل اقول له ويقوم قايل لي ولا كأنه سمع مني السؤال قبل كده.
2: ياه، شادي؟ مين شادي ده يا نادر؟
4: انا فهمت دلوقتي. هحكي لكم بعدين، بس هسيب اللي بيسمعوا يمكن يعرفوا الاول ويقولوا قبل ما اشرح لكم. انت بقى بتسأل شادي يا ابو مختار؟ هتصحيني وانا عايز انام يا اخي يا اخي. خلصت كلامي معاهم وودعت ابو مختار بعد كلامنا عن شادي وان شادي بيساعدهم كتير، والشيخ لطفي كمان هم توكلوا على الله، وانا خدت بعضي ورحت البيت. رجعت البيت والاول مرة من زمان اقعد مع امي واختي امنية، وحشني النم بتاعهم والقعدة معاهم، وحشني ان انا اتعامل معهم بطريقة ذوق الحقيقة. رجعت طفل تاني صغير، رجعت من اول ما عم مختار كلمني عن شادي، وقعدت مع ماما واختي امنية وتعشينا وتكلمنا وحكيت عن شغلي وحكيت لهم عن تحقيقات كتير من اللي بعملها، كان ناقصنا بس ان ابويا الله يرحمه يكون موجود. الدعوة وجبت، اللهم ارحم امواتنا جميعا يا رب. وحشني، انا فاكر كنا زمان نقعد نفس القعدة واحنا صغيرين ونهزر ونضحك، وكانت ماما تحط العشاء وبابا دوره يفتح الرجفة ويعمل لنا هو السندوتشات ويأكلنا بالضرب، الله يرحمك يابا. حوالي الساعة 12 بالليل دخلت قطي وجبت الكاسيت وورق وقلم وجبت اللي سجلته من الاول، وبدأت اسمع واسجل ملاحظاتي وازاي مرزوق رجع من الموت. انا عارف ان عالم الاموات عالم غامض، ده اشد غموض من عالم الجن، على الاقل عالم الجن انت عارف معلومات عنه، انما الموت ده كلها معلومات من بره، محدش هيقدر يقولك انا رحت هناك ورجعت يحكيلك. حتى اللي بيروحوا هناك ما بيبقوش ماتوا الموت التام النهائي، ده بيبقوا في حالة بين الاتنين، بين الحياة والموت. كتير بيقولوا ان هما راحوا عالم الجن، والبعض بيكذبوا والبعض بيقول حقيقي، وفي اللي يقولك الجن خطفوا، وفي اللي كسر فعلا الحاجز بيننا وبينهم عن طريق تعويذ او طلاسم، وفي اللي قدر يشوفهم زي وزي ناس منكم كتير، وفي اللي لقى بوابة تربط بين العالمين، وكلام كتير لا تقدر تأيده ولا تنفيه لانه زي ما بيقولوا احتمال يكون حصل. لكن عالم الاموات اللي بيروح ما بيرجعش، لانها تذكرة سفر بدون عودة، ذهاب بس، تذكرة بتبقى عن طريق مخلوق واحد بس، ملك الموت بيدي لك التذكرة ويقولك يلا مع السلامة، هتقابل رب العزة وانت وعملك. قد ايه الموضوع ده يخلي الواحد يقف قدام نفسه ويعيد حساباته؟
1: خلصت تسجيل ملاحظاتي وبعدين بعت رسالة لمديري ببلغه ان الموضوع محتاج مني شغل اكتر، مش هقدر اجي الجورنال الكام يوم اللي جايين لحد ما اشوف نهاية حكاية مرزوق واكتب موضوع كويس، لاني ناوي ارجع بتحقيق تقيل واحتمال يكون على اكتر من جزء. بعد لما بعت الرسالة على الواتساب قمت وغيرت هدومي ولبست هدوم النوم ومددت على ظهري، وبالمناسبة انا بحب اسرح شعري كده على جنب، ليه كده تسريحة معينة بسرحها قبل ما نام، الشعرتين المسبسبين دول، وطفيت النور ونمت. مش نوم ولا بتاع، بس اديني مريح على السرير لحد ما النوم يجي. خناني وبين النوم عشان يجي كالعادة، ساعة في التانية ولسه ما نمتش وأرق شديد لكني ساكت هادي. كذا مرة أغمض عيني قوي علشان أنام وأتخيل بحاجة زي إيد سودة بتطلع من ورا الدولاب اللي في الأوضة وتحاول تقرب مني، أو منور النور بسرعة ما لقيهاش. بعد شوية عيني غفلت، معرفش بقى قد إيه، ولكني صحيت على صوت حد بيخبط جامد وصوت حجارة بتتحدف حوالين مني. صحيت لقيتني في مكان مش غريب عليا، مكان كده يعمل زي بيتي في البلد، لقيتني في الترب في المقابر. المشهد في الطبيعي يكون مرعب، لكن انتوا عارفين ان انا جتتي نحست. فتحت عينيا لقيتني نايم وسط الترب، نايم في الارض في التراب والدنيا ضلمة من حواليا. قلت لنفسي ياه ما ده العادي. بصيت مستغرب ومستني هيجي من ده وراء ايه، لان الرمية دي ما بترميهاش بدون سبب، بالمناسبة دي للمقابر بتاعت البلد، اكيد ملعيبه، ملعيب كساب، دي حفلة الترحيب بيا بعد طول غياب عن البلد. اهلا وسهلا، انا جاهز ومستعد، بس المهم دلوقتي لازم اخرج لاني حاسس ان اللي جاي مش هيكون سهل او بسيط. قمت من على الارض وانا حاسس بتقل في رجليا، كأني كنت بجري مدة طويلة ومش قادر أحركها، لدرجة أني كنت حاسس أن مربوط فيها زي ما بيقولوا كده شكار الأسمنت. وقفت وسندت على تربة جنب مني بحاول أتمالك أعصابي واخد نفسي لحد ما أشوف هعمل إيه. لقيت شيء أسود جاي ناحيتي بسرعة، وسرعته كانت بجد جديدة. معرفتش في البداية ده يطلع إيه، لكن لما دققت النظر كان كلب أسود جاي جري عليا. او هنا بقى ابتدي اخاف وابتدي اقلق، لان الكلاب عضتها ما فيهاش احلام وكوابيس. كلب اسود كبير شكله بشع، خصوصا انه كان فاتح بقه ولسانه طويل جدا عامل زي لسان الحيه، واسنانه اكبر من سنان الكلاب المعتاده، وبينزل رغاوه من بقه اصلا تخلي الواحد يموت في جلده. وقف وشه في وشي، انفاسه الحاره في وشي كانه بيشمني، وبدا فعلا يشم فيا ويشم هدومي وطلع صوت زي فحيح التعابين. في الوقت ده كنت برجع بظهري لورا وانا بتحرك بصعوبة، كأني جسمي كله متكلبش في بعضه، والكلب كل ما كنت اتحرك يتحرك معايا كأنه بيقلد حركتي. بتلفت لقيت تربة مكتوب عليها قبر عيلة مرزوق، ده القبر بتاع الميت اللي رجع على فكرة. اول لما شفت القبر وقريت الاسم لقيت الكلب نبح وهوهو بصوت عالي كأنه بيقول لي هو ده هو. شوية وسمعت صوت خبط من جوه التربة، انا من الصدمة اتخشبت مكاني. ركزت في الصوت، كان صوت زي حشرجة وصرخة مكتومة وخبط على جدران القبر. الصوت من حواليا كان عايز اقول لكم مش هادي، لا لا لا، ده في صوت شارع وصوت عربيات وكأني مش بالليل. وفي وسط تركيزي مع الاصوات اللي حواليا صرخة بدون مقدمات بعدها برضو صرخة. وقفت لحظات ما بين الرعب والحيرة بصص على التربة، وبعدين استجمعت قوتي وقربت من القبر ده. كنت بقرب وانا حاسس ان لازم حاجة هتحصل. قربت جدا، نزلت بجسمي لمستوى الباب وبصيت عليه وعلى قفله المصدي. كان بيني وبين الباب نص متر مثلا، القفل متكلبش، ومن كتر ما هو مصدي ما اقدرش اجزم اذا كانت فتح قبل كده او من فترة قريبة ولا لا. قطع حبل افكاري خبطة تانية بس على باب القبر من جوه. رجعت بجسمي لا اراديا لورا، ما انا بني ادم برضو. دماغي خبطت في شجرة كانت ورايا، خبطة جامدة من كتر اندفاعي لورق. حسست على مكان الخبطة، بصيت على ايدي لقيت دم، لان راسي دخلت في حتة مكسورة من الشجرة. رجعت بصيت ناحية الباب، لقيت الباب مفتوح، او بمعنى اصح بيتفتح بمنتهى الهدوء. تخيل معايا كده الموقف، واقف في الضلمة في المقابر بتاعت بلدكم، وقدام تربة محددة، وتربة دي اصلا عليها كلام، واللي فيها عليه كلام كتير، والقبر بيتفتح لك، والباب بيتفتح من جوه. صوت تزييق الباب الهادي كان مخيف جدا. الخبطة اللي في نفوخي تعباني جدا ومدوخاني، مش قادر يعني اصلب طولي. الباب اتفتح لنصه، نباح الكلب وهوهوة الكلب زادت، فيما معناه انه بيقول لي ادخل. قلت لا، عايز ابعد عن القبر، لكن الكلب وقف وكشر عن انيابه وكأنه بيمنعني ان انا اتحرك او امشي. كنت كل ما احاول اتحرك عشان اروح اي جهة يمين او شمال، الكلب كان حجمه بيكبر بشكل غريب. زقيت الباب بتاع القبر وتوكلت على الله. هب في وشي من جوه هوا سخن غريب، حطيت ايدي على مناخيري عشان احاول امنع الريحة الوحشة اللي طلعت من جوه. بصيت جوه ما شفتش غير ضلمة. رجعت ابص ورايا، لقيت الكلب خلاص واقف على باب القبر ومانع خروجي، وكان بياكل، بيمضغ حاجة، وراسه دخلت جوه القبر جنب مني علشان يمنع خروجي من الاساس. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت خلاص هدخل قبر مرزوق واشوف ايه فيه جوه. دخلت وانا موطي عشان الباب يدوب بيدخل واحد وهو محني. دخلت، ومجرد ما دخلت لقيت نور خفيف ظهر، وشفت كفن لسه جديد، واضح ان ده كفن مرزوق، بس كنت محتاجة اتأكد الحقيقة، يعني هو رجع تاني قبره ولا ده شيء تاني نايم مكانه. مديت ايديا بالراحة وبدأت افك الكفن ببطء، وفضلت افك وافك وافك، وكل ما افك الاقي قماش اكتر، كأن مرزوق ملفوف بعشرين كفن فوق بعض. كملت فك الكفن، وكل ما افك طبقة الاقي الريحة الكريهة بتزيد اكتر واكتر، وكان واضح ان القماش كان كاتمها. لحد ما وصلت لاخر طبقة كشفت الكفن عن وش مرزوق. كان هو مغمض عينيه وملامحه هادية كأنه نايم. تأملت شوية لكنه فجأة فتح عينيه وشد ايدي وصرخ كأنه جاي من جهنم.

0: وفضل يصرخ يصرخ ويغوص جوه أرض القبر، والقبر بيبلعه والتراب والرمل كل شوية يزيد ويعلى حوالين مني. كنت ببعد عنه لكنه مصر يمسك في إيدي جامد، ورجلي غرست في رمل القبر. يتخلص نفسي تاني من مرزوق مسك فيا أكتر وبدأ يسحبني معاه تحت الأرض. بقاوم مش عارف، وفضل مرزوق يسحبني معاه تحت الأرض لحد ما بقاش مني غير دراعاتي وراسي، والتراب بدأ يدخل في بقي سد مناخيري. وغمضت عينيا واتشهدت ونزلت غوصت في الأرض. كنت عمال أغوص أغوص أغوص كأني بقع في بير فاضي أو في حفرة ملهاش نهاية. وأنا بغوص تحت الأرض شايف ومفتح عينيا وبيظهر قدامي مشاهد مختلفة بحجم كبير كأنها بتتعرض على شاشة سينما عملاقة، والمشاهد أو الأحداث دي عمالة تجري ورا بعضها من أول وصولي للبلد ومقابلتي الجوهر لحد ما قابلت عم مختار والشيخ لطفي، ورحنا قعدنا مع مرات مرزوق اللي ظهرت ضمن المشاهد دي وهي عمالة بتعيط وتحكي وتقول:
1: أنا زقيت الباب وشفت إن عمري ما هقدر أنساه، لقيت جوزي مربوط في السرير وحوالين منه نهر، بس ما كانتش بتلمسه غير بسيط، وكان في وحش واقف جنب السرير ومعاه كتاب وسكينة.
0: وبعدها ظهرت صورة المرزوق وهو مربوط في السرير وحوالين منه نار، بس النار ما كانتش بتلمسه، بسيط قوي، وفي وحش واقف جنب السرير ومعاه كتاب وسكينة وعمال يعور في مرزوق في أكتر من مكان، ومع كل جرح كان بيفتح صفحة من الكتاب ويمسح الدم فيها ويقول تم. اتبدل المشهد تاني وظهرت صورة واضحة لوشوش عم مختار والشيخ لطفي ماسكين جثة مرزوق وعمالين يكفنوها، وكل شوية لما الكفن يخلص يجيبوا كفن تاني ويلفوا بيه طبقات كتيرة جدا. كل المشاهد دي كانت عمالة تدور حوالين مني وانا لسه بقع في الفراغ اللانهائي، لحد ما اخيرا صرخة هزت المكان وهزتني انا شخصيا، والمشاهد اللي حواليا بتتلاشى، ولقيتني مرمي في مكان عبارة عن ظلمة دامسة. عارف لما تكون في مكان منور وتخش مكان ظلمة تقعد شوية مش شايف حاجة، وبعد شوية عينيك تبدأ تاخد على الظلمة فتبدأ تشوف التفاصيل حوالين منك؟ ده الظلمة العادية بتاعتنا، لكن اللي أنا كنت فيها مش ظلمة عادية، دي كانت ظلمة خام، طبقات وموج فوق بعضه من الظلمة، ظلمة كثيفة تقيلة زي ما قلتلكم، ظلمة خام مش عارف أتنفس منها أصلا. بدأ نور خفيف يظهر زي نور شمعة صغيرة يدوب منور حواليا، وسمعت صوت زي ما يكون حد بيتنفس، والصوت كان جاي من وسط الضلمة، وسمعت صوت بيضحك قلقت، وسمعت صوت أنا عارفه كويس:
2: ازيك يا نادر؟ والله ليك وحشة، والله العظيم ليك وحشة.
0: كساب
3: كساب
0: الحقيقة أنا ما شفتوش، سمعت صوت بس، كان بيضحك شمتان.
4: أنت مش هتبطل الطريقة دي، مش هتبطل ألعاب الأطفال دي يا أخي، ده أنت الشيطان يقولك تعالى وقف مكاني.
2: ما تحزقش يا نادر، ما تحزقش قوي، لا يحصل لك حاجة، وبعدين أنت مش واخد بالك إنك في حضرة كساب.
0: بصيت حواليا وبقيت أبرق بعناية لبعيد ناحية مصدر الصوت علشان أشوفه، لكن مفيش فايدة، الضلمة زي ما قلتلكم ضلمة خام تقيلة. أنا بقيت حاسس إن في ناس حواليا لكني مش شايفهم، وأصوات همس وهمهمات مش مفهومة، وفي نفس الوقت كان قلبي بيدق لدرجة إن أنا سامع صوته. طب ما تظهر كده وتكلمني يا كسابة فندي راجل الراجل، ولا أنت ما بقيتش تعرف تظهر أبدا وكل اللي بتقدر تعمله شغل التلات ورقات بتاعك ده؟
2: كساب ما بيخافش من حد وانت عارف، بلاش شغل الكتكوت اللي بيخرفر، الكل يخاف مني ويعمل لي مليون حساب زيك انت بالظبط، بس انت عايش الوهم والدور. صدقت ان بقيت الاستاذ نادر فوده المهم نضرتي، الكل كان بيخاف من ابويا الوقاد، اتعظمت روحه، ودلوقتي الكل يخاف مني.
0: وسمعت صرخ غضب طلع من الضلمة خلت جسمي كله يتنفض مش متعلقة بيه. بعدها المكان نور نور شديد جدا وفي وسط النور ظهر كساب واقف وماسك في ايده عكاز غريب عينيه كانت حمرة زي لون الدم وكان واقف جنب منه مخلوق مخيف بجد. كان قصير اقصر من كساب عريان من فوق وجسمه مليان لون ازرق كأنه غرقان. عينيه جحظة لبره بشكل بشع لون عينيه احمر زي الدم هو كمان وعنده قرنين شبه قرون الجدي. كان واقف جنب كساب كأنه الحارس الشخصي. وانت جايب بقى كساب الجارد بتاعك بقى ده البودي جارد اللي بتخاف يعني وتاخده معاك في كل حتة دلوقتي ولا ايه؟ ما هو انت اللي زيك ما عندوش حاجة غير انه يخاف.
1: والله وحشني وحشني اوي يا نادر.
0: وانت مش وحشني ولا عايز اشوف خلقتك وكان يوم اسود يوم انا خورت وراك.
2: اتكلم كويس مع سيدك.
0: عينيه سودت كلها وصرخ
2: عشان تعرف اللي ممكن اعمله فيك وفيها.
0: وظهر قدامي بعد الجملة دي مشهد غريب. امنية اختي نايمة على السرير ومتغطية وظهر قدام السرير بتاعها شيء ضخم شيطان كيان اسود عبارة عن مخلوق تكوينه الجسماني شبه البشر بس اطول مننا بكتير. جسمه كله بالكامل مليان شعر كتير الشعر عامل زي الإبر زي الأنفد. رأسه ضخمة وليه قرون برضو القرون ملفوفين حوالين بعض كأنهم قرن واحد. ولقيت كائنات ظهرت في الأوضة بتاعت أمنية كلهم بيتحركوا بعشوائية حوالين السرير. أشكالهم غريبة في الطويل والقصير الطويل بزيادة قوي والقصير بزيادة قوي واللي جسمه مشعر واللي جسمه مفيهوش شعرة كلهم بيتحركوا وبيبصوا حوالين أمنية. أمنية نايمة ومش دريانة بأي حاجة من الكلام ده كانت بتتقلب في السرير زي الطفلة. في الوقت ده المخلوق والكائنات دول كانوا بيشاوروا عليها وبيعملوا حركات واحدة مع بعضهم كأنهم بيعملوا تعويذة أو حاجة معينة.
2: أقسمت عليكم يا خدامي يا مخلوقات النار بحق الأسماء السريانية والطلاسم الشيطانية وبحق أنا كساب ومن قال حيث وجم عابد النار.
4: لا لا لا يا كساب لا ما تدخلش أختي في الموضوع.
0: خرج المخلوق الكبير لسانه المرعب اللي شبه لسان التعابين من بقه وقربه من وش أختي وفضل لسانه يطول ويقرب منها بهدوء. اللسان لف على رقبة أختي زي التعبان وبدأ يخنق فيها. أمنية صرخت واتخنقت كل حاجة اختفت. صحيت وكأنه كان كابوس أنا بتفرج عليه معاها ومسكت رقبتها بتحاول تاخد نفسها. وقعت على الأرض كانت بتعافر وترفص تاني كأنها دخلت في الكابوس من جديد وظهر المخلوق من جديد اللي أنا اتأكدت منه أنه كابوس لكنها مش شايفاه لكنها حساه وهو في نفس الوقت أنا شايفه كان بيضغط على رقبتها أكتر وأكتر.

0: ومن عبيدك باسمك أنت أصرف عني كيد إبليس.
1: اسم ربنا لي مفعول السحر. كساب بصلي بمنتهى الغضب، غضب عمري بجد ما شفت على وشه زيه غير لما موت له أبوه. الاتنين اختفوا، اختفوا في لحظة. والحاجة اللي كانت مسكاني ومكتفاني سابتني، والمشهد من حواليا اتبدل، ولقيت نفسي في أوضتي. جريت وخرجت من أوضتي أجري زي المجنون عشان ألحق أختي. زقيت الباب بتاع أوضتها ودخلت، واللي شفته خلاني اتجمد في مكان شفت الكائنات موجودة فعلا، لكن كلهم كانوا بيدخلوا جوه الحيطان بسرعة. أمنية نايمة في أوضتها ومفيش أي حاجة، نايمة في سلام. صحيت أول ما دخلت عليها الأوضة وولعت النور، وبصيت لي بذهول واتخضت لما لقيتني شكلي بالمنظر ده وعرقان وبتنفس بصعوبة. جريت عليا وقالت لي مالك يا أخويا. فضلت واقف في مكاني لثواني لحد ما استوعبت الموقف. جريت عليها وحضنتها وفضلت أبوس في راسها وأنا بحمد ربنا. وأختي مش فاهمة حاجة وعمالة تقول لي مالك. قلت لها مفيش، أنا كويس، أنتي كويسة؟ فجاوبتني إنه أيوة، ومسحت العرق من على وشي. خوف عليا خلاها تفضل تسألني مالك. فقلت لها حلمت حلم بسبب ان انا تقلت في العشاء، فكان حلم تقيل، وكنت معايا في الحلم وكنت بزعلانة فجريت اطمن عليكي. انت عارفة ان ماما كانت مقضياها عشوة ملوكي، في حد يعمل في عشاء بط وحمام ولحمة وفراخ؟ انتوا ايه مش حاسين بالازمة الاقتصادية اللي بتطحن العالم؟ وقلبت الموضوع هزار وضحك، قلت لها انا عارف اني مقصر معاكم، سامحيني يا اختي. نامي دلوقتي بقى ونتقابل بكرة على الفطار، ويا رب امك ما تكونش عاملة فطار شديد، انا مش قادرة اتنفس. لا دي عاملة لك فطير مشلتت، استعد انت بس وقوم خد لك فوار ولا حاجة تهضم عشان تفطر. غطيتها بالبطانية وطبطبت عليها وبوست راسها كأني بنايم طفلة صغيرة. وبعدين خرجت بعد لما اطمنت عليها، ورحت قعدت في اوضتي وانا عمال افكر، يا ترى كساب عمل ايه في مرزوق؟ يا ترى ايه حكاية الست فتحية اللي قال عليها عم مختار؟ يا ترى ايه وايه وايه؟ يا ترى مستنيك ايه يا نادر؟ قد ايه انا سعيد ومبسوط باني في وسط بيتي وعيلتي واهلي، بس كان نفسي اكون في اجازة مريحة للاعصاب اكتر من كده. بس واضح ان الراحة ما تعرفش مكاني، وطريقي عنها مقفول ومليان ملفات ومليان عهودة ومليان حواري جانبية بيطلع لي منها كل ما لذ وطاب من المشاكل والهموم. الحمد لله لان انا مريت بفترة صعبة جدا من التقلبات المزاجية وتغيرات في شخصيتي كانت شبه بوظت علاقتي بأحن وأقرب وأطيب الناس في حياتي، أمي وأختي وخالتي وبنتها وعم مختار والشيخ لطفي. الحمد لله. أنا هرجع لكم تاني، استنوا عشان لسه عندي كلام كتير عايز أقوله. كان معاكم نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة.

0: أهلا بكم وتجارب حقيقية والعهدة دوما على الراوي. كلنا بنمر بمواقف غريبة مش فاهمين لها تفسير، كلنا بنقف قدام حاجات بتحصل لنا ونقول هو ده بجد؟ هو أنا كنت بحلم ولا ده حصل؟ هو أنا كان بيتهيأ لي ولا اللي بيحصل حواليا ده حقيقة؟ إيه ده، هو اللي يونس بيقوله في القصص والحاجات دي ممكن يحصل بجد؟ يا يونس، أنا اللي أنت بتحكي عليه أنا مريت بيه. هو الجاسوم ده ما طلعش أكل طبق على نفسي وطلع الموضوع بجد؟ هو الموضوع مش نفسي بس ولا حاجة، وفي حاجات من عالم آخر ما نفهمش عنه حاجة؟ أيوة، مش هنضحك على بعضنا، في عالم آخر كبير جدا غامض محجوب عنا، إلا البعض اللي اخترقوا لأسباب لا يعلمها إلا الله، لكن إحنا مش محجوبين عنه خالص. تعالوا نبدأ التجارب، سلموا على بعض في التعليقات وأنا بحب الحالة الجميلة اللي أنتوا بتعملوها في السلامات والحاجات العظيمة اللي بتحصل. في الشارع اللي ورا بيتنا حصل خناقة كبيرة بين اتنين صحاب، وخلصت بسرعة غريبة وانتهت نهاية مرعبة، خبطة ثم زقة، واحد وقع على الرصيف واللي حواليهم افتكروا انه هيقوم لكنه ما قامش. كل حصل في دقيقتين حرفيا، الشارع اتغير بعدها الاسابيع، ومش عشان الناس بتحكي كتير عن الخناقة، لان الناس سكتت. المهم، واحد مات. ايوه انت بتسأل، واحد مات. الشخص اللي مات كان معروف وكنا حافظين صوته وطريقة كلامه. بعد الحادثة المحل اللي قدام المكان بقى يقفل بدري. صاحب المحل قال ايه؟ انا كل ليلة بعد الساعة 12 بسمع صوت حد بيجر رجله كده من ناحية الرصيف لحد ناصية الشارع، بس ما بشوفش حد ولا بتخيل بأي اثر، بس بسمع جر الرجلين وهوب هبد على الارض. قلنا في الاول حاجة مش بيتهيأ لنا. عايز اقول لك يا يونس، وانا راجع البيت في ليله متاخر سمعت الصوت الهبده اللي الراجل حكى عنه بالظبط زي ما وصفه، وقريب بما فيه الكفايه انك تقول ان في حد ماشي وراك. لفيت تلقائيا، مفيش حد، المكان فاضي، لمبه المحل المقفول من ورا الرصيف اللي وقع عليه الراجل اياه. صاحب المحل بقى يخاف ويقفل بدري زي ما قلت لك. الايام اللي بعد كده في اكتر من حد قال انه لمح خيال الشخص اللي مات، او شاف حد ملامحه قريبه منه، وانه شاف بقعه الدم اللي كانت من اثر الوقعه لما الراجل اتخبط في راسه من ورا، وانها بترجع تظهر في نفس المكان رغم ان الارض اتنظفت بعدها كتير جدا. انا ما بصدقش في الحاجات دي يا يونس من الاخر، بس اللي حصل يخليني اقف واقول الموضوع مش نفسي. دايما الشارع بقى مختلف، الناس لما بتعدي منه بالليل كل الناس بتسرع خطوتها لا اراديا، يعرفوا او ما يعرفوش. اصحاب البيوت اللي على الناصيه الثانيه من المحل وجنبه بقوا يقفوا وهم بيعدوا يبصوا وكان هم مستنيين حاجه تحصل، يطلعوا بيوتهم يقفلوا شبابيكهم من بدري. يا راجل ده كلاب الشوارع ما بتروحش المنطقه دي مع انها كانت بتشغي. وعشان اكون صادق ودقيق، انا ما شفتش حاجة ولا حاجة تجسدتلي، لكن في بعض الحالات لما بيحصل موت مفاجئ وعنيف بيحصل حاجات زي كده. قول لي بقى يونس ان انا مريض نفسي. لا يا سيدي، مش مريض نفسي ولا العفو ولا انا اقدر اقول انك انت مريض نفسي. انا حتى لما بطلب من الناس انها تستعين بالطب النفسي دي نصيحة اخوية، لكن اللي انت بتحكيه معناه ان في حضور قوي في المكان، وفي الغالب بيبقى القرين جن موجود، لكن أرجوك بلاش تقول روحه موجودة والكلام ده، مفيش الحاجات دي، والله أعلم. تجارب حقيقية، عندك تجربة عايز تشاركنا بيها؟ على فيسبوك ادخل على جروب عيلة احمد يونس، والجروب فيه فوق 230 الف مشترك، ودور على البوست بتاع التجارب واسأل، و 200 الف واحد هيدلوك الحقيقة، واكتب التجربة بتاعتك زي التجربة اللي هنقولها. انا اتجوزت في بيت عيلة، واكيد كتير منكم عارفين يعني ايه بيت عيلة. بيت من 3 ادوار مبدئيا، وكان حماية وحماتي في الدور الاول، واخو جوزي ومراته في الدور الثاني، وانا جوزي واخد بقى الدور الاخير، وفوقينا السطوح. المهم بعد جوازي لاحظت ان مرات اخو جوزي معاملتها كانت سخيفة شوية، ولا كأني جاي اخد منها حاجة يعني، ومش عارفة ليه. قلت عادي، السلايف بقى انتوا عارفين مركب السلايف ايه ومركب المش عارف ايه زي ما بيقولوا، وعروسة ولسه جديدة واصغر منها وكده يعني. بصراحة كده انا شقتي كانت دايما مفتوحة ليها، اي حاجة عندي ما بخلش عليها بيها ابدا، اعمل الحاجة وودلها منها. وبمرور الوقت بدأت تفتعل معايا مشاكل بسبب وبدون سبب، ورغم ده كنت اقول معلش هتحمل، ما هو جوزي برضو وبيت جوزي وما عنديش اختيارات، ما اقدرش اقول له نمشي من بيت العيلة ممكن يطلقني. وفي يوم انا حلمت حلم غريب، حلمت ان حد عمال يخنق فيا والدنيا ليل، وكنت حاسة ببرد فظيع في كل جسمي، وفضلت اصرخ في الحلم وصحيت مفزوعة. تاني يوم كنت قاعدة مع جوزي سهرانين، فجأة النور اتقطع، دورت على تليفوني عشان انور، في اللحظة دي اتهيأ لي ان شفت في الضلمة حد ماشي. اتخضيت وسألت جوزي انت شايف اللي انا شايفاه؟ قال لي لا مفيش حاجة. وفضلت اتكلم معاه واحكي له شفت ايه، وفجأة لقينا نفسنا بنزعق. احنا كنا بنحكي، الدنيا اتطورت وهوب بقى في خناقة، والموضوع اتطور وقلب لخناقة، وكل واحد فينا راح ينام في أوضة تانية. احنا كنا بنحكي وهو بيتريق علي، انا معرفش الدنيا اتطورت لخناقة ليه. وعدى كام يوم وكنت واقفة في المطبخ بالليل، وبعدين حسيت ان في حد واقف ورا مني، بتلفت اتخيلت ان في واحد ماشي في الصالة، اتفزعت وهو في نفس اللحظة اختفى. كنت خايفة، جسمي بيتنفض وبيترعش كأن الكهرباء ماسكة فيا، مش عارف امسك اعصابي، وعمال ادعي ربنا واستغفر كتير، وجريت الأوضة وغطيت نفسي ونمت زي العيال الصغيرة لما تخاف. كنت في الفترة دي حامل في الشهور الأولى، بقيت خايفة من التوتر يجيلي إجهاض، التعب زاد عليا الحقيقة، والجنين مات. عدى وقت وحملت تاني وحصل إجهاض تاني، الدكاترة كانوا مستغربين وقالوا مفيش سبب واضح للإجهاض، انت بتحركي؟ قلت لأ، كل حاجة بيسألوني بقول لأ. لقيت حاجة بتقول لي في ودني ان انا معمول لي سحر، بدأت احاول اكذب ايه اللي انا بقوله ده، لكن في حاجة في ودني بتقول لي كده. وشكيت في مرات اخو جوزي، لان مفيش غيرها هي اللي ممكن تعمل كده، بس انا ارجع واقول اظلمها ليه؟ يوم عيطت كتير جدا، وفضلت اطلب من ربنا يديني اشارة عشان ما اظلمش الست دي، وقلت يا رب لو هي اللي عاملة ليه العمل ده او السحر اديني اشارة او علامة علشان اطمن. فضلت ادعي، لكن اللي حصل ان باب الاوضة اللي انا قاعدة فيها سمعته بيتفتح واتقفل، وكنت لوحدي قسما بالله في البيت. مش هقولك بيتهيألي، لا ما بيتهيأليش، لان الرزعة حصلت مرة تانية. عدى كام يوم كنت ماشية في الشارع، وبعدين لقيت حاجة في ودني بتقولي هيحصل لها حادثة. مفيش يومين عربية خبطتها واتنقلت المستشفى، وربنا ستر، وكان الموضوع على قد كسر، ورجعت متكبسة وبيسندوها. هل دي هي العلامة؟ طلبت من جوزي ان احنا نسيب البيت. الاغرب ان انا جوزي وافق، ما عانيتش في اقناعه خالص، وفضلت قبل النقل قاعد على سجادة الصلاة واقول يا رب يا رب يا رب عدي الايام اللي باقية، يا رب عدي الايام اللي باقية. كنت قاعدة كده ورا مني بلكونة الاوضة، والبلكونة ليها ستارة، سمعت صوت الستارة بتتسحب ببطء شديد جدا، صوت الحلقات بتاعتها. لفت بسرعة ورايا، الستارة كانت واقفة ومفيش حاجة بتتحرك، لكن في اثر حركة بسيطة كده اللي هي الستارة كانت لسه واقفة من ثواني. ونقلنا شقة أجار، حياتي اتظبطت وبقينا كويسين مع بعض، لكنها اتصلت بيا مكالمة وقالت لي
1: هو انت سبت البيت ليه؟ هو انت بتتكلمي عليا ليه؟ هو انت بتروحي الشيوخ يعالجوكي وتقولي لهم ان انا عامله لك سحر ليه؟
0: لا ايه ايه اللي انت بتقول ايه الكلام ده كله؟ لا بجيب سيرتك لا بخير ولا بشر، ولا عايزه يكون في بيننا تعامل اصلا. ضحكت وقالت لي
1: مش عايزه يكون في تعامل؟ عينيا الاثنين، ولا انا عايزه اعرفك تاني، بس ما ترجعيش تعيطي في الاخر.
0: المكالمه دي يا يونس حصلت بالظبط بقالها دلوقتي اسبوعين. مش هقول لك ان حصل حاجه، لكن انا الرعب نفسه ملبش في جدتي وجسمي وخايفه. لو حصل حاجه اوعدك بجد ان انا هرجع واحكي لك.

تجارب حقيقية، والعهد على الراوي. ويلا نروح لتجربة بعد كده. كان لازم استلم جثمان قريب لينا من المستشفى، والورق خلانا نستنى عند مغسلة الأموات أكتر من الوقت اللي توقعته. المكان بعيد عن زحمة المستشفى شوية وهادي بطريقة مرعبة. مش مرعبة يعني بالشكل الغيلاني يعني، لكن فيه هيبة، هيبة الموت اللي تخليك واقف مش عايز تتكلم. الناس اللي شغالة هناك متعودة طبيعة على المكان، ناس هادية مش بتحب ترغي. أنا كنت واقف في ممر جانبي وفي باب خشب وفي نصه إزاز، كنتش عايز أبص، لكن ودني كانت شغالة. سمعت حد بيكح من الناحية دي، وبعدها نشف ريقي أكتر وخوفني أكتر إن أنا سمعت على الباب تلات خبطات ورا بعض، معرفش وكانوا جايين من الناحية التانية. لقيت واحد من العمال رفع عينيه للباب وبصله بصة كده وسكت وكمل شغله عادي. فقلت له الباب، قال لي لا الهوا يعمل اكتر من كده، ما فيش داعي للقلق. قلت له هوا ايه اللي يخبط على الباب؟ في حد ورا الباب. قال لي عشان ترتاحوا خالص. قام فاتح الباب وشد المقبض بتاع الباب ووقف يبص وشاور لي، قال لي الباب اهو، شايف حاجة؟ فتح الباب وقف يشاور وقال لي شايف انت حاجة؟ بصيت لسه وانا بركز قوي علشان ابص كان الباب اترزع. سمعت وانا قريب من الحيطة، سمعت صوت خبط على الحيطة نفسه، زي ما يكون عايز اقول لكم ايه، عارفين كده اللي هي الدق على الحيطة، دق بسيط قوي على الحيطة. هو في ايه؟ في ايه؟ اعصابي باظت والرعب اتمكن مني. لما خلصنا ومشينا سألت راجل كبير كان معانا اذا كانت الاصوات دي عادية ومعتادة. قال لي جملة بسيطة جدا، كل حاجة هنا عادية، اصل الاموات حياتهم برضو غير حياتنا. حياة الاموات يعني ايه؟ انا اعرف الحياة البرزخية في القبر لو يعني لو على قد فهمي، لكن حياة الأموات في التلاجات مرضيش يفسر أكتر من كده. ومن يومها وأنا بقيت فاهم الجملة دي، لأنك في الأماكن اللي فيها آخر لحظات في عمر البشر أو اللي بتشهد النهايات أو اللي بنروح لها وإحنا منتهين، ما ينفعش نستوعبها ونتعامل معها بتعامل العقل البشري العادي وبقواعدنا العادية. لا لا لا لا لا خالص، دي قواعدها خاصة جدا. اي خبطة، اي نفس، اي احتكاك ممكن يعدي على غيرك عادي في الحياة العادية، لكن تيجي هنا وتحترم قدسية الموت. والله والله والله والله وانا يونس بكتب لك التجربة دي انا متأكدة ان انا مش لوحدي، لان في تفاصيل كتير كنت نسيتها بس افتكرتها دلوقتي.

اضطريت اجر شقه مفروشه شهرين بسبب الشغل. الشقه كانت كويسه وفي عماره محترمه الحقيقه، لكن من اول يوم حسيتها غريبه، زي ما يقولوا كده ايه، تقيله على القلب. مش عشان العفش قديم او علشان ان معظم الحاجات اللي فيها بايظه، لا، كل حاجه فيها مترتبه ترتيب غريب دقه. تقولش حد راح مشوار وراجع وانا دخلت في الوقت ده. الرهبة حاسس بيها من تفاصيل زي ان في كوباية واحدة في المطبخ معزولة عن باقي الكوبايات ومكتوب عليها خاص، في درج في معالق في كيسهم ومكتوب عليهم خاص، وسجادة في اوضة النوم عليها تيكت خاص. في ايه؟ اول اسبوع عد عادي، وبعدين ابتديت اصحى كل يوم تقريبا على صوت مفتاح بيتحط في الباب او صوت تكتكة المفاتيح في الباب. طب كلنا عارفين الصوت اهو. تخيل تبقى قاعد لوحدك وتسمع صوت المفتاح بتاع الباب بيلف، عايز تحس بايه يا عم؟ وبعد كده يسكت، اقوم انط من مكاني واروح ناحيه الباب افتح، مفيش حد خالص. سالت البواب اللي بيتهيألك صوت تكات المفاتيح هادي، بقى على الهادي، وكأنه بيقول لي ايه، ما تخافش، زائر هادي، تك خفيفة. وفي ليلة وانا راجع متأخر وقفت قبل ما افتح، كان عندي احساس مش ولا بد، بصيت على السجادة الصغيرة قصاد الباب، لقيت عليها اثر لفردة جزمة واحدة ما كانتش موجودة قبل كده، ما انا يعني مش مخبول. دخلت متوتر ولقيت الشقة زي ما هي، بس في اوضة النوم المخدة التانية على السرير كانت متحركة سنة بسيطة. قلت يمكن بيتهيألي، بس انا وانتو يعني لو انتو عارفين انا شخص دقيق جدا، وزي ما يقولوا عليا بالمصري محسوك، والحاجة اللي بتتحرك انا حافظها كويس. نمت يومها بالعافية، وقبل الفجر بلحظات صحيت على صوت سوستة شنطة بتتفتح وبتتقفل في الصالة، ودي كمان هيتهيألي، سوستة شنطة بتتفتح. قلت انا مش هخرج اشوف، انا خايف. سكت شوية، الصوت موجود. الله، في ايه؟ فضلت قاعد مكاني لحد الصبح ما طلع. لما خرجت لقيت شنطة اللابتوب اللي سايبها على السفرة مفتوحة فعلا، مع اني كنت قافلها، وده اللي خلاني ما قعدتش لما كمل الشهرين وسبتها ومشيت. قول لي بقى يا يونس ان انا مريض نفسي زي ما انت كل ما حد يقول لك حاجة تقول له الجأ للطب النفسي. وانتوا يا جماعة جايين عليا كده، ما تلجأوش للطب النفسي يا جماعة، انا اسف، ما حدش يلجأ للطب النفسي ولا يهمكم خالص. انا مالي، مليش دعوه.

تجارب حقيقية. وصاحبة التجربة الجاية بتحكي وبتقول: أنا من المنصورة وبدرس في القاهرة، وفي يوم كنت مسافر القاهرة وركبت الأوتوبيس من عند الموقف الجديد. الأوتوبيس كان عدد الموجودين فيه قليل، يعني حوالي 10 بني أدمين. لكن لاحظت إن في شاب قاعد على الكرسي اللي قصادي ساند راسه على الإزاز. عموما يعني عادي، بتحصل، الجو عادي والدنيا ساكتة، كل واحد سرحان في حاله وفي همه. كنت كل شوية أبص في المراية الصغيرة اللي فوق السواق، لا إراديا، ولاقيني ببص على الشاب اللي ساند راسه على إيه؟ على الإزاز. ما كانش بيتحرك. كل ما الأوتوبيس يقف على مطب أو يلف ملف، راسه ما بتتهزش زي أي بني آدم أو أي حاجة ركنة، يعني ثابت ثبات تام. وصلنا القاهرة والكل نزل عادي ما عدا الشاب ده، فضل مكانه ثابت زي ما هو. انا اتحركت اكلمه، لكن لما جيت انزل قلت للسواق: في واحد لسه ما نزلش، تقريبا نام. السواق بص في المراية لحظة زيادة وقال لي: واحد مين؟ هو فين؟ لفته وبصيت ما لقيتش حد. اقسم بالله كان في حد، اقسم بالله شفته. ممكن اكون سرحت ونزل، يعني ممكن التعب خلاني اتخيل، بتخيل طول الطريق. وانا بنزل لمحت على الازاز اللي كان ساند عليه اثر، عارفين لما نسند بجبهتنا كده وبيبقى عرقانه يعني كده، فبتعمل شلفط على الازاز، هو ده اللي كان موجود. رجعت البيت وكل ما افتكر احاول امنطق الموضوع، يعني اخليه منطقي شويه. التفسير المنطقي موجود ان ممكن تهيؤات هلاوس، لكن انا ما كنتش بهلوس، والله العظيم ما كنت بهلوس خالص. شكله وملامحه وتفاصيل وشه محفور جوه دماغي. تقدروا تقولولي بقى ده كان ايه؟

لسه مكملين المواقف اللي حضراتكم بتشاركونا بيها، ولو عندكم موقف، اي حد عنده موقف وعايز يشاركنا بيه، ادخل على الجروب بتاعنا على فيسبوك عيلة احمد يونس. الجروب اسمه عيلة احمد يونس. في كام؟ اتأكد بس ان في العدد اللي انا بقوله دايما فوق 230 الف. اقل من كده جروب غير رسمي وانا مش مسؤول عنه. واسأل على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك زي اللي هنقوله برضو دلوقتي. في الشغل القديم كنا بنخزن ورق واجهزة قديمة في مستودع تابع للشركة، ومرة اضطريت ابات فيه مع زميل ليا عشان نستلم شحنة بدري. المستودع كان فيه منطقة صناعية هادية جدا بالليل، اي منطقة صناعية بتبقى مخيفة، والمبنى نفسه كبير لكن نصه فاضي. قعدنا في اوضة صغيرة فيها مكتبتين وكنبة، وقلنا ننام كم ساعة. وحوالي الساعة 2 الفجر صحيت على صوت كراتين بتتحرك في المخزن الكبير. الصوت واضح، كرتونة بتتحرك على الارض. صحيت زميلي وفعلا سمعنا الصوت احنا الاثنين. اهو اول حاجة ما بيتهيأليش. فتحنا باب الاوضة وبصينا من بعيد، المخزن مضلم الا اللهم الا لمبة صغيرة في اخره. ما شفناش حد ولا اي حاجة، فقلنا قطط، هو ده التفسير الوحيد. 10 دقائق وسمعنا صوت تقليب ورق، كان حد جايب كشكول وبيقلب ورق بسرعة وبيفر في الورق. بس الصوت ما كانش جاي من المخزن الكبير، كان جاي من الرف اللي جنب اوضتنا اللي فيه ملفات قديمة، وكأن حد جايب كشكول وعمال يقلب في الورق ويفر فيه. الله، قمت بقى متعصب، اول ما فتحت الباب الصوت وقف، قفلته، رجع الصوت، ده حد بيلعب معايا بقى. ورجع يتكرر والدنيا تسكت وترجع. زميلي قال لي بقول لك ايه، سيبك كبر دماغك، المكان اللي زي كده بيبقى في حاجات غريبه. هو الحقيقه كده ما طمنيش، هو صعب عليا الموضوع اكتر. شميت في الوقت ده ريحه حاجه بتتحرق، تحديدا ريحة ورق، ولا في نار ولا دخان ولا اي حاجة. فضلت قاعد لحد الفجر. في الوقت ده سمعت صوت تكتك الدباسة شغالة. التكة الصغيرة دي عارفينها؟ كانت جاية من المكتب. ده في موظفين بقى ولا ايه؟ خرجت بسرعة، لقيت على الترابيزة ملف مفتوح، وفعلا في دباسة مرمية جنبه. معرفش كانت مرمية اصلا ولا لا، الله اعلم. هل الملف كان مفتوح من بدري ولا لا، برضو الله اعلم. لا لا، انا فاكر ما كانش فيه ملف، ما كانش فيه دباسة. استغفر الله العظيم. دخلت جوه وشغلت قرآن، وبعد اذان الفجر زي ما قلت لكم دنيا هديت خالص، واستلمنا الشغل. قلت انا مش هقعد في المخزن ده بالليل تاني لو السماء طبقت على الارض. وفعلا خليت شغلي كله نهاري. صديقي احكي لك على حاجة انا افتكرتها وانت بتحكي. انا كيونس بقى، كنت في اكتوبر، انا بيتي القديم في 6 اكتوبر، فمن مدة حوالي قبل رمضان اللي فات كان معايا صديق ليا، قلت له نفسي اشوف بيتنا القديم، هو اتباع. قلت له انا عايز اشوفه، عندي ذكريات كده امي بقى. قال لي طيب تعالى وديك. هو كان قريب من المنطقه الصناعيه اللي هناك، فايه اول ما روحت بقى عارف الذكريات الحلوه، وكنا زمان ساكنين هنا في الحي ده من كام سنه والجو ده، فلقيت الطرق اتغيرت جدا، وكباري وحاجات وشوارع اتغيرت، فتهنا علشان نوصل للبيت القديم. وبقى يا معلم لقينا نفسنا فين؟ في المنطقة الصناعية. المنطقة الصناعية بالنهار حياة ما بعدها حياة، بالليل دي تعمل لها حلقة مخصوص من برنامج بعد أن يغادر الجميع اللي احنا بنعمله. بقينا ماشيين وكأنك ماشي في مدينة الأشباح. الستورز بتاعت والاوتلت بتاع المنطقه الصناعيه كلكم اكيد عارفينها، يعني المناطق الصناعيه في حتت كبير، اكتوبر والعاشر والعبور، فتلاقي المصانع كده وتلاقي قدامها حته صحراء. طول ما كنا ماشيين بالعربيه انا شايف ناس بتجري
في المنطقة بتاعت الصحراء الضلمة واللي منعكس عليها يدوب نور عمدان نور بسيطة جدا. أنا شايف والله شايف ناس بتجري. قلت له اسلام اركن اوف يا اسلام لو سمحت. اول ما وقفت اللي هقول لك بقى وقف ولا مش شايف حاجه، الدنيا فاضيه. قلت له اسلام اتحرك تاني. اتحرك شفتهم بيجروا تاني. قلت له لا انت بص بقى معايا، بص ركز معايا، هو ده بيتهيأ لي ولا ده ايه؟ فبص قال لي لا في ناس بتجري. وخلي بالك المنطقه اللي انا بتكلم فيها كبيره جدا جدا، المصارع كلها هسكتم بكتم، الصحراء اللي قدامها طبعا مخيفه جدا. ما بقتش فاهم ده ايه ولا حاولت ازود يعني ايه. بصوا يعني جو طباخ السم بيدوقه، لا انا ما عنديش استعداد ان انا اتلبس اكتر من اللي انا فيه. بس يا باشا ده الموقف اللي مريت بيه في المنطقه الصناعيه. ما حدش خاف من الشغل، ها الشغل كله رزق ربنا يعني.

كلنا متعودين على المصيف وزحمته والصيف والبحر وناسه. رحت مدينة ساحلية في الشتاء عشان أخلص شغل في هدوء. قال لك أصل المدينة دي في الشتاء إيه؟ مدينة الأموات. وكانت غلطة يونس، كلها فاضية، شكلها مخيف، شبابيك مقفولة، شوارع واسعة من غير بني آدمين، وصوت الهوا يرعب، وجو تلج زمهرير. البيت اللي أنا كنت رايحه كان في دور أرضي مرتفع قدام البحر بشارع واحد. أول يومين الدنيا هادية وأنا فعلا رايق جدا. تالت ليلة سمعت زي كأن حد بيحدف رمل على شيش البلكونة. الهوا بقى ونوات والحاجات دي ولا إيه؟ مفيش، شوية وسمعت خبطتين على باب البلكونة. مش خبط هوا، ده خبطتين ورا بعض على باب البلكونة. والخبطتين قلت لنفسي بعدهم هوا عادي، ايه المشكلة يعني؟ برضو ده هوا؟ والله ما انا قايم ولا فاتح، اتحرقوا يلا بره. شوية ودخلت المطبخ وسمعت صوت سحب الكرسي في البلكونة، جرت الكرسي في البلكونة كده، سمعته بيتجر، قلبي وقع في رجلي. قربت من شيش البلكونة وبصيت من فتحة صغيرة، مشوفتش حاجة، بس شفت واحد من الكراسي مقلوب على الأرض. وانا لسه باصص سمعت من تحت البيت صوت صفارة قصيرة، الصفارة اللي الناس بتستخدمها علشان تنادي على حد كده من تحت لفوق، يعني يا صاحبي ويا مش عارف ايه. الشارع كان فاضي وصوت الصفارة مفروض عادي لكنه كان بيخوف. اترعشت، شعر جسمي وقف، ودخلت جري على السرير وما نمتش. الصفارة والتصفير مكمل، وفضلت قاعد وقول خلاص بقى خلاص. قبل الفجر سمعت صوت جري خفيف قصاد الباب من بره، بني آدم بيجري، صوت حد بيجري. بيجري رايح فين؟ أنا عارف إن أنا لوحدي في الحتة دي. وطلع النهار وفتحت باب البلكونة، لقيت على التراب اللي متجمع على الأرض أثر رجلين لطفل حافي. طفل تاخد دي بقى عندك؟ أزيدك مش شعر بيت؟ أنت شكل الرجلين بيبين لك اتجاه الرجلين. اتجاه الرجلين كان داخل جوه الشاليه اللي انا كنت فيه، يعني الطفل ده دخل. لميت شنطتي، حاجتي، سلام عليكم.

مكملين تجارب حقيقية، وشعارنا دوما في تجارب حقيقية العهدة على الراوي. صاحب التجربة بيقول لنا: أنا عمري ما كنت مقتنع بموضوع السحر، كنت دايما شايف ان اي بيت ممكن يخرب من غير ما اي حد يدفن عمل وطلسم ورقة تتربط بخيط وحجاب ما عرفش ايه، لان الكلمة تخرب وتبني. وبصراحة يا يونس، يعني احقاقا للحق، كنت دايما لما اسمع القصص بتاعتك اقول ايه، يا سلام يا سلام، هما يعني مفيش حاجات بتحصل غير عند العرب؟ الاجانب ما بيحصلش عندهم ليه يا يونس السحر؟ اسمح لي يا صاحبي ارد عليك واقول لك انت جبت منين ان ما بيحصلش. ابقى شوف اكسرسيزم اوف اميلي روز، الفيلم ده من اكثر الافلام رعبا في تاريخ السينما العالميه. اكسرسيزم اوف اميلي روز بيتكلم عن بنت اجنبيه اتمست بعشائر وقبائل كامله من الجن، واحد القساوسه هو اللي كان بيحاول يخرج الجن من عليها. وأفلام اللي بتتكلم عن طرد الأرواح، الأفلام الأجنبية دي مفيش أكتر منها. فحتة إن الجن ما بيطلعش غير للمصريين والعرب دي يعني اسمح لي أختلف معاك فيها شوية. إحنا بس مركزين أكتر أكتر أكتر أكتر يعني. لكن كل حاجة فيها، وغير بقى ثقافتهم والموروثات بتاعتهم والحاجات الغريبة اللي عندهم يعني. نرجع لكلام صديقنا، بيقول: أنا شايف إن الكلمة هي اللي تخرب وتبني حياة، بس اللي حصل يا يونس خلاني أصدق بقى إن في حاجات تخرب غير الكلمة. أبويا وأمي كانوا طول عمرهم بيتخانقوا زي أي اتنين متجوزين بقالهم سنين، خناقات وبتعدي، بس من سنة الجو في البيت اتقلب، توتر وكهرباء، الدنيا مكهربة جدا. عارف بتحصل إمتى؟ مجرد ما الاتنين يقعدوا مع بعض في مكان واحد، طول ما هم بعيد عن بعض، طول ما احنا تمام والله العظيم وهم تمام، يشوفوا خلقة بعض، هاتك يا زعيم. امي تطلع من المطبخ تشوف ابويا العفاريت تركبها فتزعق وتتخانق، ابويا يرجع من الشغل فيشوفها وشها يقلب فيتخانق. بس كان دايما توقيتات الخناقات بعد العصر وقبل المغرب، وما اعرفش انا بس ركزت لقيتها ما بين العصر والمغرب. فمره كنت راجع متاخر لقيت امي قاعده لوحدها في الصاله ساكته وبص على الحيطه، وقالت لي بصوت واطي: انا بقيت اول ما اشوف ابوك جسمي يتنفض، انا مش عارفه جري لي ايه. مفيش نص ساعه وابويا دخل، وقبل حتى ما يخلع الجزمه وقف في نص الطرقه وقال: ريحه البيت بقت بايخه وحشه قوي. عايز اقول لك يا يونس، والله ما كان في ريحه، ده ريحه اكل الغداء، وكان اكل حلو على فكره. بدات اخد بالي من حاجات تانية بقى، نلاقي تحت السفره قماش معقود او خيط فيه كلاكيه عقد، ومره لقيت شعر ملفوف حوالين دبوس في المطبخ. اكتر ليله خفت فيها لما صحيت على صوت خبط خفيف في المطبخ، خفيف قوي قوي قوي، كان حد بيخبط عشان محدش يسمعه والله. وبعد كده سمعت كأن في حد بيحط حاجة على الرخامة بالراحة، قمت اشوف في ايه، لقيت المطبخ مظلم، نورت النور وشفت على الارض قدام عتبة الباب من جوه شوية طبق مقلوب وفي رز مرشوش حواليه، طبق مقلوب على وشه مكفي زي ما يقولوا كده، وحواليه رز مرشوش. ماما حلفت انها ما تعملش ده، وكانت متهمانة يعني ايه، لا صحيح يا امي هتعمل ده ليه؟ وابويا برضو نفس الموضوع. مطبخنا فيه بلكونة، والمشكلة ان البلكونة كانت مقفولة من جوه بالترباس، يعني حدش هيدخل، مين اللي هيدخل يعني عشان يقلب طبق ويرش حواليه شوية رز؟ خد بقى حاجات اغرب، مروح تبوظ من غير سبب، مروحة بتلف بالعكس، ودي كانت اعجب حاجة حصلت، المروحة شغالة طول عمرها زي الفل، فجأة وهي شغالة وقفت ولفت الناحية التانية، عارف الشفاط لما تشد الحبل وتغيره، هي عملت كده. تكسير بقى كوبايات كتير كتير قوي، مهما حاولت اقنع نفسي ان كل ده ضغط وتوتر او خيالات، كان في احساس جوايا كبير بيقول لي لا لا لا، في حاجة في البيت مش مظبوطة. خد بقى دي، ابويا وامي اتطلقوا بعد 20 سنة جواز،
ما كنتش احب يونس ان انا اقولك النهاية كده، بس هو دي النهاية اللي حصلت. طب صديقي صاحب الرسالة، انتوا ما حاولتوش تروحوا لحد، تكلموا حد، تشوفوا حتى مستشار علاقات زواجية او الكلام ده يتكلم معاهم، او تروحوا لشيخ عشان محدش يزعل مني؟ هل الموضوع متاح مطروح للنقاش؟ تحب اتدخل؟ تحب اكلم والدك؟ بجد انا عندي استعداد يعتبرني اخ لي، ويمكن نشوف في حاجة نعرف نوصل لها.

تجارب حقيقية والعهد على الراوي. صاحب التجربة بيحكي وبيقول: أنا اتجوزت وأنا مقتنع أن توتر ليلة الفرح شيء طبيعي، كل الناس بتتوتر، رجالة وستات، كل الناس تقولك ما تفكرش كتير فتفكر أكتر. لكن أنا اللي حصل معايا مش ده خالص، مش توتر عادي، توتر مستمر وخانقني ومخليني حاسس أني في حاجة بتتعمل فيا وأنا صاحي. من أول ليلة حسيت أن أنا جسمي مقفول ومخنوق ومش عارف أتنفس، وتوتر وقلبي عمال يدق. كل ما حاول اهدأ اتوتر اكتر، كل ما اقنع نفسي ان في ايه، مفيش حاجة لده كله، الاقي قلبي يدق بعنف اكتر. حدش يتريق عليا، كان جسمي ساقع وايدي ساقعة وقلبي مقبوض. الكلام كان بيني وبين مراتي ان طبيعي في الاول نكون، لان هي كانت مرعوبة اكتر مني بالمناسبة. لكن الموضوع دخل في حتة خوف، لقيت مراتي بتسألني سؤال عمرها ما نطقت بيه وقالت لي: هو انت لما بتنام بالليل بتسيب السرير وانا نايمة وحد تاني يجي مكانك؟ تلاقيه انا بصحى من النوم بلاقي واحد مش شبهك خالص. انا كنت متوتر، لان دخلنا دلوقتي في مرحلة الرعب بقى. الموضوع زاد لما بقينا نسمع ناس بتتكلم من بره، مش من بره الشقه سامعينهم، لا لا لا لا لا، الناس بدات تتكلم وكانهم عارفين اللي بيحصل في الشقه. الله، واحد صاحبي قال لي: الموضوع بتاعك اتعرف. قلت له: يعني ايه اتعرف؟ قال لي: في حد كلم الناس وحكى لهم ان انتوا زي الاخوات. طبعا يونس، الموضوع ده فضيحة ما بعدها فضيحة، وانا بني ادم سوي جدا وبحب مراتي جدا، لكن في حياتنا حاجة غريبة حصلت وقلبت الحياة 180 درجة. صليت قضاء الحاجة زي ما حد نصحني، وحلمت وشفت رؤية بدأت اربط من خلالها باللي بيحصل بحاجة كانت بتحصل قبل الفرح. الحاجة دي كنت كل ما ادخل اوضتي الاقي ريحة بخور نفاذة وقوية ومستفزة جدا. سألت امي، قلت لها: ماما، هو انت كنت بتبخري البيت قبل جوازي؟ قالت لي: ولا ببخر ولا، انا كنت في ايه ولا في ايه؟ ومرة لقيت امي وهي بتنظف الاوضة مطلعة كيس صغير اسود وتقول: الكيس ده وقع تحت سريرك. قلت لها: ما عرفش ده ايه. فتحته لقيت فيه حاجة زي حصى كده وتراب متحجر ومربوط بخيط. قلت: اكيد عارفين الحاجات بتاعت المواد الحافظة اللي بتتحط في الهدوم والحاجات دي، قلت اكيد دي حاجة من دي يعني. ولقيت واحد تاني شبه نفس الكيس محشور في هدومي في الدولاب، فقلت اكيد ده هو، بيبقى اسمه نفتالين تقريبا، نوع منه يعني. وفي ليلة صحيت على صوت حد ماشي بهدوء في الطرقة برا الأوضة، بيتمشى عادي جدا ولا بيدبدب ولا حاجة، كان ماشي خطوات عادية جدا. بصيت لقيت مراتي موجودة، صوت من أول الصالة لحد باب الأوضة، وقام جاي عند باب الأوضة وسمعت كأن حد بيزق الباب بتاع الأوضة عايز يدخل، ما بيحاولش يفتحه، هو فيه زقة، عارف لما يبقى فيه هوا شديد، عارف لما يبقى فيه زلزال مثلا. عايز اصحي مراتي، لساني معقول، انا جبان اكتر منها بصراحة، كنت سامع صوت دقات قلبي والله العظيم. ما حاولش يفتحه الباب، ما تحاولش انه يتفتح، بس هي مجرد الزقة دي، وكأن في حد مش عارف يفتح الباب فبيخبط بجسمه ممكن في الباب. فضلت مركز مع الصوت والحركة دي مستني اي حاجة تحصل، بس كل حاجة سكتت. شوية والصوت رجع تاني ورجع قطع تاني، قلت ما بدهاش، رحت عند باب الأوضة وفتحته وبصيت برا، كل حاجة عادية، كل حاجة في مكانها، مفيش اي حاجة. الصبح بقى لما خرجت برا فتحت باب الشقة كلها، قلت هوي الشقة، مش عارف، في حاجة بتقولي ان المشكلة مش فيها لوحدي، لا عارف اروح لشيخ
ولا نفسي اروح لدكتور نفسي ولا قادر اعمل اي حاجة. لحد ما نزلت اصلي المغرب قابلني واحد شكله ربنا مديله سماحة وقبول على وشه قوي. بعد ما خلصت الصلاة وخلاص ولسه هقوم لقيت حد بيقول لي خد يا ابني تعالى. وشه بشوش لدرجة ان مفيش تقول له لا. قلت له خير؟ نعم. قال لي تعالى اقرا سورة ياسين. قلت له ليه؟ قال لي اسمع الكلام. قريت سورة ياسين. قال لي اقرا المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، اقرا كل واحدة فيهم 7 مرات. قريت. قال لي قرب مني. وقام حاطط ايده هنا فضل يرقيني يرقيني يرقيني. كنت مرتاح راحة، بس اللي كان غالب علي عمال اتاوب وعناية بتدمع، عمال اتاوب وهموت وانام. قال لي اطلع يا ابني وربنا يصلح لك حالك في بيتك. وفعلا يا يونس ربنا صلح حالي. وما عنديش تفصيلة يا يونس اقولها لكم اكتر منها.

تجارب حقيقية ولا واخدة على الراوي. وصاحب الحكاية بيقول انا عارف ان الحكاية نفسها تبان مستهلكة وكل بحكيها لحد بس بحس يعني ممكن يحس ان احنا داخلين على حكاية ربع كم، بس اللي مريت بيه معرفش اسميه اسم تاني، ولو شلنا منه كلمة جن هيفضل نفس الاحساس ان فيه وجود غريب وقريب باستمرار. كنت ساكن لوحدي في شقة صغيرة ايجار قديم في دور عالي ومكان هادي اوفر. اول كام اسبوع كانوا طبيعيين جدا لحد ما بدأت اصحى كل شوية حاسس ان في حد نايم جنب مني ولسه بيقوم دلوقتي حالا او لسه نايم حالا في اللحظة دي، لدرجة ان انا بصحى على هزة سرير ان حد نايم جنبك وبيقوم. عارف لما سرير يقوم منك كده وممكن توصل لمرحلة الصوت زي ما سمعنا، وتبص على المرتبة تلاقي هابطة من الناحية التانية والملاية متكرمشة. قلت اكيد انا برفص بقى وانا نايم ولا بعمل حركات وانا نايم، فممكن عادي بتقلب كتير. لكن كنت لما اصحى من النوم فجأة بشم ريحة غريبة قوي، لا عارف اقول ريحة وحشة، لا هي ريحة بس مش وحشة، ريحة برفان حريمي تقيل. تخيل تصحى من النوم تحس ان كان في حد جنبك على السرير وتشم ريحة برفان حريمي. بقيت ادخل الناس يشموا الأوضة والمعارف يقولوا مش شمين حاجة. خد بقى الأحلام، بشوف واحدة واقفة من بعيد لكني مش عارف أوصل لها، كل ما بتحرك لا الشارع اللي هي واقفة فيه عشان أروح لها تبعد، بس أنا عارف إنها واحدة ست. وفي الحلم بشم نفس الريحة بتاعت البرفان اللي بشمه في الأوضة. سألت في كذا حاجة وفي كذا مكان وكذا حد، وكان الرد دي حاجة اسمها الجنية العشقة، معرفش تعشقني على إيه يعني ما علينا يا يونس، بس ده اللي اتقال لي. وفي يوم وانا في حالة ما بين الصحيان والنوم حسيت بنفس الاحساس بتاع المراية انها كانت هابطة وطلعت، بس المرة دي انا لما بصيت جالي الجاثوم، لا عارف اتحرك ولا عارف اتنفس ولا عارف اعمل اي حاجة، انا بتنفس بالعافية حتى عناية برمش بالعافية. في اللحظة دي حسيت بايد ماشية هنا بالراحة على راسي في وسط شعر. انا كل اللي كنت بحلم بيه في اللحظه دي ان انا اقدر اتحرك عشان اقوم انط من الشباك، مش هستنى افتح اوض، انا هنط حرفيا من الشباك. لكن الحاله طولت وحاله شلل النوم دي طولت لدرجه ان انا لما فقت منها لقيت النهار طلع وكانه كان كابوس. من بعدها بدات الاحظ ان اي بنت بحاول اتقرب منها علشان اتعرف عليها او اي حاجة يعني بتنفر مني بطريقة غريبة، نفور مفاجئ، تجاهل، برود. واحدة منهم انا ما ينفعش اقول كده على نفسي بس اقول لكم اللي قالته، قالت لي ان انا ما بقف اتكلم معاك ريحتك بتبقى وحشة قوي. انا من الناس المسوسين في النظافة يا يونس، انا ممكن استحمى في يوم مرتين وثلاثة. يعني هي اتهمتني اتهام يعني نيل لي الدنيا اكتر ما هي متنيلة عندي. بقيت ابعد اكتر وقت ممكن عن الشقة واقعد في الشغل على قد ما اقدر، بس اول ما ارجع واقفل الباب ورايا كل الاحساس القديم يرجع. عايز تاخد حاجة كمان؟ مجرد ما برجع وافتح باب الشقة الاقي ريحة البرفان اترشت جنب باب الشقة بالظبط، وكأن كان في حد واقف قدام الباب مستنيني. أصعب حاجة في الموضوع ده كله إنك مع الوقت بتفضل مش عارف تمسك دليل مادي، وشوية بتبتدي تبطل تدور على الدليل ده. بتبقى عارف إن محدش هيصدقك ومحدش هيشوف غيرك ولا هيحس بوجود أي حاجة غيرك، وإن الرعب الحقيقي مش إن حد يظهر لك، لا لا لا، الرعب الحقيقي إنك تحس بكل الحاجات دي لوحدك وجواك سؤال، اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ ما تنسوش حلقات بعد ان يغادر الجميع.
حلقات موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب، مجموعة من الحلقات المصورة والميكست والممزوج معها الاي، أتمنى حضراتكم تشوفوها. عملنا حلقة في الملاهي، عملنا حلقة عن بعد أن يغادر الجميع، عن المستشفيات، عن دار المسنين، لسه عاملين غرفة الإعدام، ودي من الحلقات المقبضة جدا بجد، أتمنى تشوفوها. هي هتلاقي بعد أن يغادر الجميع غرفة الإعدام، هم حوالي 6 أو 7 حلقات اللي نزلوا لحد دلوقتي، وعملنا حلقة برضو عن المقابر، فياريت تتابعوها، هي متصورة مش صوتية، فأتمنى يعني تقولوا لنا رأيكم فيها.

اشتغلت فترة مراقب أمن في مدرسة خاصة لسه جديدة في التجهيز ولسه مش كلها شغالة، وكانت مهمتي ألف على الأدوار بالليل وأتأكد أن كل حاجة تمام. المدارس بالليل غريبة يا يونس، وخصوصا وهي فاضية. صدقني بقى ما تصدقنيش، خد المعلومة دي من الطلبة يا يونس، قول لهم المدارس بالليل عاملة ايه واسأل المدرسين بالليل. الصبح نفس الفصول بتبقى مليانة صوت

0: سمعت صوت نقر كده وعارف تكتك على الكيبورد، ده في حد فتح كمبيوتر وقاعد يشتغل على الكيبورد. نعم، كيبورد ايه اللي شغاله دلوقتي؟ لوحه مفاتيح اجيبها لكم منين؟ الباب كان مقفول والنور مطفي، ولما فتحته ما لقيتش غير لمبات الاجهزه الصغيره بتنور وتطفي، بس صوت الكيبورد انا لسه سامعه كان حد بيكتب. ده بيرزع مش بيكتب، بترزع ايه الله يخرب بيتك. بس وانا خارج لمحت في شاشه جهاز في اخر الصف انعكاس حد واقف عند الباب. اتلفت بسرعه بس ما لقيتش حد. بلغت المدير، فالمدير قال لي ان المدرسه جديده وارد ده يحصل وما تكبرش الموضوع وكبر دماغك. قلت له يعني ايه المدرسه جديده وارد ده يحصل وما كبرش الموضوع واكبر دماغي؟ هو المدارس الجديده لازم الحاجات دي تحصل فيها؟ في اخر ليله قبل ما اسيب الشغل، ايوه انا سبته، كنت ماشي في طرقه في الدور الاول وسمعت بوضوح صوت جرس بيضرب. رجعت جري على اوضه تانية، وانا راجع عديت جنب فصل كان بابه موارب سنه، افتكرتش انه كان مفتوح قبلها. سمعت من جوه الفصل صوت خرز بيدلق على الارض، وهنا انا لا بصيت ولا قربت وكملت على طول طريقي، وكان القرار ان انا اسيب الشغل، وقررت ان انا ما اشتغلش في اي حاجة تخص التعليم ولا المدارس بالليل يا يونس. وارجوك يا يونس اعمل لنا حلقة من بعد ان يغادر الجميع المدارس.
1: حاضر.
0: صاحب التجربة بيحكي وبيقول لنا تجربة جديدة. في فترة من الفترات كنت بروح كل يوم اشرف على شقة بتتشطب. الشقة كانت في عمارة جديدة اغلبها لسه مسكنش، والدور كان كله تقريبا فاضي. العمال يشتغلوا من الصبح للمغرب وبعدها امشي انا اخر واحد بعد ما اطمن ان كل حاجه تمام. لكن مع الوقت بقيت اكره ان افضل فيها لوحدي بعد المغرب. الشقه وهي تحت التشطيب اصلا مش مريحه. عموما اسلاك طالعه من الحيطه، ابواب راكبه من غير الحلق، ريحه جبس ودهان وخشب، كل حاجه ما خدتش شكلها النهائي. فالشكل يعني ايه؟ وده في حد ذاته بيخليها مش مريحة. بس اللي حصل حاجة تانية. كنت في الحمام ببص على السيراميك، سمعت من الصالة صوت زي ما يكون حد بيدق بشاكوش على الأرض. الصوت واضح جدا كأن حد من العمال جه وبيشتغل، وافتكرت ان حد عامل نسي حاجة ورجع ياخدها. بس حتى لو نسي هيدقدق في الأرض بالشاكوش ليه؟ طلعت ما كانش في حد، الشقة فاضية، الباب مقفول من جوه والصوت سكت. بصيت على العدة لقيتها متكومة زي ما كانت. بعدها بيومين وانا راجع وبتحرك وبرجع على الألوميتال بتاع الشبابيك، سمعت صوت من أوضة الأطفال خبطة. دخلت الأوضة فورا بس برضو مفيش حاجة. اللي زود الخوف جوايا بجد كان في يوم شتا والمطر جامد وشديد والدنيا غيوم. كنت واقف في الصالة شميت ريحة مش حلوة، والريحة ما كانتش موجودة في المدخل ولا في باقي الشقة، كانت طالعة من الأوضة دي بس. دخلت الأوضة أدور على مصدر، مفيش مصدر للريحة. وأقول لك على حاجة كمان، الريحة اختفت لما دخلت. خرجت من الأوضة وأنا واقف عند باب الأوضة سمعت من تحت رجلي تك خفيفة تحت السيراميك، كأن في فراغ في نقطة معينة بتطرقع، وفي حاجة خبطت. سكت، ما قلتش، ما تكلمتش، وخلصنا التشطيب وسكنت الشقة بعد شهور وكل حاجة بقت طبيعية. لكن لحد دلوقتي لما ببقى لوحدي بالليل والدنيا ساكتة عمري ما بنسى موضوع الشقة، ونفسي اتصل بصحابها اللي سكنوا فيها واسألهم. هموت يا يونس واكلمه. تفتكر ان انا صح اعمل ده ولا حرام عليا اخوفه؟ رأيك ايه؟ لا انا رايي ان انت تقفل عن موضوع حضرتك وما ترعبش الناس، لان دول اكيد شقيوا ودفعوا اللي حيلتهم عشان يسكنوا في الشقه اللي انت هتخوفهم منها دي.

تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي. تجربتي مع الجاثوم، أول مرة حصل لي كنت فاكرة إن أنا كده بموت، روحي بتطلع. وقتها ما كنتش أعرف يعني إيه كلمة جاثوم دي، ولا إيه شلل النوم، ولا أي تفسير علمي يطمني. كل اللي فاكراه إني صحيت في نص الليل وأنا واعية بكل حاجة، بس جسمي كأنه مفصول عنه الكهرباء، الفيشة متشالة. كنت نايم على ظهري وعناية مفتوحة على سقف الأوضة، المروحة بتلف، نور الشارع داخل كده من ما بين الستارة، وسمع صوت تكتكة الساعة، وكأنها يعني ايه عالي قوي. كل حاجة حقيقية واضحة، بس انا مش قادر احرك حتى صباع واحد من رجلي او ايديا. حاولت ابلع ريقي معرفتش، حاولت ازعق ونادي على اي حد واصرخ ما قدرتش، صوتي ما بيطلعش. شوية وحسيت كأني في حد في الأوضة، انا مش شايفة شيء مادي، مش شايفة جسم، مفيش عفريت حتى واقف، هو مجرد يقين جوايا ان في حد واقف. ايوه في حد واقف، وانا حاسه كويس ان في حد واقف، والحد ده واقف عند السرير وبيبص لي كمان. احساس اوضح من اي صوره، أسوأ من اي صوره، لان المخ بيرسم وبيخرج اكتر حاجه مرعبه في الدنيا. انا عايز اقفل عينيا، مش مفيش مقدر على ده. سمعت بعدها زي ما يكون هدوم بتترمي على الكنبة أو على السرير، وبعد ثواني السرير نفسه حسيت إنه هبط من ناحية رجلي. يعني إيه؟ يعني في حد عند رجلي قاعد. بحاول برضو أطلع أي صوت أي حركة، لكن جسمي كان تقيل. الرعب هنا مش من اللي ممكن يكون موجود، الرعب من حالة العجز الكاملة اللي عمري ما جربتها. اللحظة اللي ما بنساهاش اني حسيت بنفس بارد قريب من وشي، هوا بارد متقطع بيوصلني، وانا سمع صوتي وسمع صوت النفس، النفس حاسة بيه على كل حتة مني، لكن مفيش. لقيت حاجة في نفوخي، والله كأن في صوت في نفوخي بيقول لي خلاص دي النهاية. بدأت أنطق واتكلم، أنا مش عايز أموت، مش عايز أموت. وفي اللحظة دي كل حاجة جسمي فكت. قمت مرة واحدة، قمت وقفت، عارفين الدوخة اللي بتيجي للواحد لما يقوم يقف والدنيا تسود، وقفت ولسه هتحرك دخت وقعت على وشي. صدري بيوجعني جدا، الأوضة فاضية والباب مقفول، جسمي متلج. بعدها عرفت التفسير العلمي لموضوع شلل النوم، وان المفروض ان الواحد ما يقاومش الحالة دي ويفضل هادي، ما يعملش اي حركة مبالغ فيها، زي والعياذ بالله اللي بيغرق، يعني الحركة الكتير بتتعب اكتر او بتغرق اكتر. حتى التفسير العلمي يا يونس اللي انا سمعته ما ريحنيش، وما لغاش الرعب اللي مريت بيه، وما خلاش شلل النوم ما يجيليش تاني والجاثوم ما يجيليش تاني. حاولت اقنع نفسي ان دي مجرد لعبة من المخ بين النوم والصحيان. كنت كل مرة بعدها أسيب نور الأوضة شغال لحد الصبح، لأن في فرق بين إنك تفهم اللي حصل وإنك تتجاوزه، وأنا عمري ما تجاوزت الإحساس ده يونس. وشفت لك حاجات كتيرة بتتكلم عن حاجة اسمها الجاثوم كجن، وأنا مقتنعة دلوقتي إن الجاثوم جن. حد فيكم جاله الجاثوم يا جماعة وهو نايم على جنبه؟ أنا بسألكم كيونس، ولا كله دايما بيجيله الجاثوم وهو نايم على ظهره بس؟ اكتبوا في التعليقات، الجاثوم بيجيلكم انتوا نايمين على ظهركم بس، ولا ساعات بيجي وانت نايم على جنبك؟

صاحب التجربة الجاية بيقول الشقة اللي فوقينا كانت مقفولة بقالها سنين، صاحبها مسافر والمفتاح مع البواب ومحدش بيطلعها غير كل كام شهر ينظف التراب اللي فيها. كل العمارة عارفاها، وعشان كده أول مرة سمعت منها صوت ما خدتش في بالي. كان يوم خميس بالليل حوالي الساعة 1:30 وأنا على السرير سمعت صوت كأن كرسي بيتسحب من على سيراميك، قلت يمكن حد بينظف. بعدها بدقيقتين سمعت حاجة أوضح زي دبدبة ناس كتير وزي ما يكون في ضيوف بقى، وبعدين ضحكة قصيرة لست وبعدها صمت. فضلت أسمع ده كذا ليلة في نفس الميعاد، مرة صوت جر دولاب أو نيش، مرة كأني في حد بيكنس، مرة ريحة بخور وحلوة قوي. في مرة سألت البواب حلف لي إنه محدش بيدخلها. وفي ليلة ما قررت أطلع أشوف بنفسي، خدت معايا كشاف الموبايل بتاعي وطلعت على السلم وأنا سامع فعلا حركة والله وأنا لسه طالع كمان. أول ما وصلت الباب الشقة كأن حد جوه سمع إني قصاد الباب وقرر يسكت. اترعبت، خفت، قربت ودني من الباب سمعتش حاجة. شوية وسمعت صوت خافت جدا زي صوت ستارة بتتسحب بالراحة، وبعدها ريحة بخور، ريحة قوية بس المرة دي أقوى لأني جاية من جوه الشقة. خفت وقلت أنزل، وبقيت من وقتها كل ما أسمع الأصوات دي أنفض وطنش وكبر دماغي، لأن أسوأ إحساس ممكن تعيشه إنك تبقى ساكن تحت شقة الكل بيقول إنها فاضية ما عدا أنت وما عدا الظروف وما عدا الحاجات المحيطة بيك. سامع فوق تفاصيل حياة كاملة بضحك وعياط وصويت وخناقات وكله، وتيجي تسأل اللي معاك في البيت يقولك مش سامعين حاجة، مش سامعين حاجة، أنا الوحيد اللي بسمع. فالصمت في الحالات اللي زي كده أحسن.

تجارب حقيقية. والعهدة على الراوي. ومن سنتين رحت قعدت في بيت جدي القديم لما كنت بجهز شقتي، بيت مقفول من كذا سنة. أول ليلة بعد صلاة العشاء بشوية سمعت أول صوت، أيوة ما هم أنا هعدهم لكم، كانت خبطة خفيفة في السقف، وبعدها بخمس دقايق تزييق باب خشب من بعيد رغم أن كل الأبواب مقفولة، بعدها مشي خفيف جدا في الطرقة الداخلية. أنا في الأول قلت فران، قلت هو فران، هي فران بالظبط، بس هي الفران بتدخل تفتح حنفيات الحمام يا جماعة، هي الفران بتولع بخور يا جماعة. أكتر حاجة خوفتني أن الأصوات كانت مظبوطة في ميعاد ثابت بعد 11 بالليل، من 11 لواحدة، فيلم السهرة. قبل الفجر بشوية أسمع كرسي بيتحرك فوق، مع أن مفيش فوق دور أصلا، أنا فوق السطوح. وفي يوم كنت قاعد في الصالة والكهرباء قطعت، ولعت شمعة قدامي، سمعت من المطبخ صوت غطا حلة بيتقفل على الحلة، لدرجة أني اترعبت وقمت كأني هقفش حرامي. دخلت المطبخ لقيته زي ما هو، بس في نص الرخامة كان في تراب ناعم مرشوش في خط مستقيم. جدتي زمان كانت تقول البيت اللي يفضل مقفول سنين يبقى له حاجة اسمها عمار، كنت بعتبرها جملة من تراث الريف، لكن بعد أسبوع في البيت ده فهمت إن الموضوع مش تراث، دي حقيقة. إن الفكرة مش لازم تكون كائنات أو أشباح ولا جن بالمعنى بتاع السحر والأذى، بس في فعلا خلق من عباد ربنا ساكنين في البيوت ما بنشوفهمش، ولما بنسيب لهم البيوت بيتعاملوا لها بيوتهم. الرعب الحقيقي إنك تبقى ضيف في بيت مفروض إنه بيتك، وتحس مع كل ليلة إن البيت بقى ليه سكان غيرك، وإن أنت مش مرغوب فيك. شفت فيلم The Others؟ هو بيجسد القصة دي بالتفصيل. الفيلم نيكول كيدمان، أرجوكوا اللي ما شافوش يشوفوا، لأن ده واحد من كلاسيكيات الرعب النفسي في السينما الأمريكية.

صاحب عمارة أعرفه طلب مني يومين كده أتابع العمال اللي بيركبوا كاميرات المراقبة عشان هو مسافر. النظام والسيستم كان جديد والكاميرات متوصلة على شاشة كبيرة في أوضة صغيرة جنب المدخل. أنا كنت قاعد أتابع الصورة وأتأكد أن الزوايا مظبوطة. في الأول الموضوع كان مسلي، تشوف السلم، الجراج، السطوح، المداخل، ممرات، قدام العمارة، كل قدامك في نفس الوقت. بعد ليلتين ابتديت أكتشف أن الكاميرات مش دايما بتطمن. الكاميرات ممكن تكون مصدر رعب فظيع. اكتر كاميرا كانت مريحة كانت بتاعة المدخل، ناس داخلة وناس طالعة، الموضوع واضح. اكتر واحدة كنت بكره ابص عليها كانت كاميرا السطوح. السطوح فاضي، ما فيهوش حاجة تقريبا، شوية مواسير وخزان وحبل غسيل قديم. وانا لوحدي في اوضة المراقبة لمحت في شاشة السطوح خيال عدى بسرعة على طرف الكدر، مش جسم واضح بس مجرد حاجة عدت على زاوية الصورة واختفت. قطة؟ ورد. رجعت الفيديو مفيش حاجة، مفيش أصلا حاجة، الصورة ثابتة هادية. فضلت راجع مرة واثنين وتلاتة مفيش. نص ساعة وأنا باصص على شاشة الجراج شفت باب السلم عند الأرض بيتفتح. استنيت حد يخرج، محدش خرج، الباب فضل متوارب وبعدها بشوية قفل بالراحة. قمت أتأكد بنفسي، نزلت الجراج بصيت للسلم كل حاجه طبيعيه. وانا راجع لقطه المراقبه كان عندي الاحساس السخيف ده انك طول ما انت بره في حاجه جوه الشاشه تقدر تتحرك من غير ما انت تشوفها. الموقف بقى اللي ما نسيتوش حصل اخر الليل. كنت بشرب شاي وببص على الشاشه اللي فيها الاربع كاميرات، لقيت في كاميرا السلم في الدور الثاني تحديدا نور حساس الحركه اشتغل، السنسر. النور ده ما بينورش الا لو حد عدى. فضلت مستني اشوف مين اللي ما ظهرش ومين اللي ظهر. مفيش. 10 ثواني والنور ده طفى ورجع يشتغل السنسر والحساس ده تاني. نفس الدور نفس الفراغ. المرة التالتة وانا مركز قوي في الشاشة حسيت ان في حد هو اللي بيراقبني مش انا اللي براقبه. ده احساس، ما شفتش حاجة بس عارف ان انت لما تكون حاسس ان في حد مركز معك. من يومها فهمت ان الكاميرات مش وسيلة امان على الاطلاق. وجيت يا يونس انت كملت علينا ببرنامج بعد ان يغادر الجميع بصمت بالعشرة ان كل اللي شفته حقيقي. طب صديقنا شاف بعد ان يغادر الجميع، انت شفتوه؟ ادخلوا على يوتيوب على القناة عندنا قناة احمد يونس واكتب بعد ان يغادر الجميع، صدقوني هيعجبكم الحلقات. تجربة كمان. زهقتوا مني ولا لسه؟ لو زهقتوا قولوا عشان نريحكم. انا حصل لي اكتر من موقف مرعب، لكن اكتر موقف رعب عرفته في حياتي كان بعد وفاة تيتا. مش لحظة الوفاة نفسها، الرعب الحقيقي بدأ بعد ما الكل مشي والبيت رجع هادي وبقينا نطلع ننظف ونرتب حاجتها. البيت اللي كنت بدخله طول عمري أشم فيه الأكل الحلو وأسمع القرآن وأسمع صوت الشيخ محمد رفعت وحاجات حلوة وصوت التلفزيون العالي عشان هي تسمع، بقى فجأة ساكت. سكوت وحش، سكوت اللي هو فيه حاجة ناقصة، فيه صوت ناقص والبيت كله عارف إنه ناقص. أنا اللي كنت بطلع دايما أرتب الهدوم في الدولاب وأضفها كأنها عايشة بالظبط. أول ما فتحت أوضتها شميت ريحتها. الله، لما حد غالي نفقده ونشم هدومه، نفس بودرة الجسم بتاعها، نفس البرفان اللي هو إيت بتاعها، نفس القماش المتخزن. الريحة دي لوحدها كانت كفاية تخليني أعيش أجمل لحظات. صاحبة الريحة دي بس السؤال اللي كان بيجي في بالي، هي فين دلوقتي؟ هي راحت فين؟ هي موجودة فين في اللحظة دي؟ السؤال ده يونس بيجنني. هي الناس اللي ماتت وكانوا مليين حياتنا هنا وهناك، فين في اللحظة دي؟ فين بجد؟ الموقف اللي رعبني أكتر وخلاني زي ما بيقولوا كده اتخشبت في مكاني، في دولابها وأنا بفضي كان في رف فوقاني كده صعب أوصله، شديت الكرسي و
وقفلت الباب ورايا عشان التراب ما يطلعش للصالة. وانا فوق الكرسي سمعت من برا الأوضة صوت شبشب تيتا، كان ليه طرقعة مميزة قوي، السحبة الخفيفة على الأرض البطيئة. ياه، مرة واثنين وثلاثة، والصوت وقف قدام الباب. حالة الحنين اللي عندي تحولت بقى خلاص. فضلت سمع ضربات قلبي وصوت الشقة من برا سكون تام. بعدها بثواني سمعت تكة المفتاح في الباب، تكة واحدة، كأن حد مسك المفتاح وبيقفل عليا من برا، يا بيفتح تكة واحدة. رحت عند الباب وقفت، مفيش حاجة عملت تاني. فتحت الباب، الباب اتفتح عادي، قلت اكيد ماما في المطبخ، هي ممكن جت كانت عايزة تدخل، مش عارفة. وخالتي موجودة في الصالة، مفيش حد قدام الباب. انا من الوقت ده وانا مقتنعة تمام للاقتناع ان البيوت بعد وفاة اهم شخص فيها ما بترجعش ابدا زي الاول. كل بيت فقد حد، خلينا اقولك، بيزعل عليه. كلنا فقدنا ناس، وكلنا راح مننا ناس غالية قوي علينا. ايوه البيوت بتزعل على اصحابها، ايوه في حاجات غريبة بتحصل بعد ما بيموتوا، ايوه ما تحاوليش تدوري على تفسير لانك مش هتلاقي تفسير. أنا بعد وفاة أبويا وبعد وفاة ماما الله يرحمهم الاتنين، بعد كل واحد فيهم كان فيه شواهد كتير بتحصل. يمكن عشان أنا ليا باع في القصص والحاجات والماورائيات، كنت ما باخدش الموضوع زي ما يقولوا مرعب قوي يعني، بس لا كان فيه حاجات بتحصل، حاجات كتير كمان.

0: إيفون ما بتمشيش يا نادر.
1: وحدود زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك.
2: يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا.

0: في ليلة من ليالي رمضان في البدايات حصل معايا حكاية مش هنساها طول عمري، حكاية مرعبة جدا وأثرت في حياتي جدا. أنا بشتغل مسحراتي، أيوة الطبلة زي كده بالظبط، في الجمالية، شغل أنا ورستها عن أبويا الله يرحمه وكمان جدي. إحنا عائلتنا كلها هي اللي ماسكة المنطقة يجي من 100 سنة، إحنا اللي بنسحر الناس. ومهما الدنيا اتغيرت بقى والتطور والفيس بقى والنت والشات جي بي تي والحاجات اللي انتوا بتعملوها دي والاي ام والاي اي والحاجات دي طغت، احنا دورنا مهم، ده تراثنا المصري اللي الدنيا كلها بتقلده، فمش هنغيره، دي هويتنا المصرية. تتطوروا ما تتطوروش، احنا على قلبكم وفرحت عينيكم اللي بنشوفها والسعادة اللي بنشوفها لما بنبقى موجودين تخلينا نكمل. أنا خريج كلية زراعة على فكرة، لكني كملت في المهنة الأصيلة الجميلة وبفتخر بيها وبقول أنا مسحراتي. كل سنة في رمضان ألف الشوارع أصح الناس تتسحر بالطبلة وأقول الجملة الشهيرة:
1: اصحى يا نايم واحد دايم رمضان كريم،
0: والناس تصحى وتتسحر وتستعد للصيام، واللي يدينا حاجة واللي يجبر خاطرنا بحاجة. بس السنة دي حصل حاجة، الطبلة القديمة اللي معايا من 10 سنين جلدها اتقطع خالص واتكسرت ومبقتش تنفع. ما كانش معايا غير فلوس قليلة جدا، وبصراحة اتشائمت لما الطبلة اتقطعت، فكان لازم اشتري طبلة جديدة. الحياة صعبة والشغل قليل في الايام اللي بره الشهر الكريم، وانا عندي مسؤولية بيت وعيال، ومراتي دايما تقول لي يا رمضان شوف لك شغلانة تانية في الشهر الكريم. هي حكاية المسحرات دي انت بتحبها بس مش جايبة همها، الناس ما بقتش تديك مليم، الحكاية دي مش نفعانة، ما ينفعش تسيب شغلك الاساسي طول 30 يوم. حوار عقيم وبنخرج منه في الاخر ان انا بتخانق. قعدت في البيت 2-3 يومين محتار اعمل ايه، ولما نزلت الشارع بقيت شايف في عينين الناس سؤال: هو انت مش هتسحرنا في رمضان ده ولا ايه؟ انت فين؟ كنت بهرب من عينيهم وما بكونش عايز اقعد ولا اتكلم مع حد، ببقى مكسوف وخجلانه اقول لهم ان انا معيش فلوس اجيب طبله. مراتي قالت لي خلاص طالما مصر قول لهم يجمعوا مع بعض، يعني المبلغ مش هيبقى كبير. عايز اقول لكم يا جماعه ان طبلتي مش زي الطبل اللي بيشتروها للعيال الصغيره، لا لا لا، دي معموله من جلد خاص وطينتها مختلفه وفخارها مختلف خالص. حد ما جه 4 من رمضان ومراتي فاطمه قالت لي: يلا يا رمضان انزل بقى اشتري طبلة بأي فلوس، خد من الفلوس اللي شايلينها المصاريف البيت واشتري لك طبلة. انت بتتريق عليا؟ والله ما بتريق، انا شايف الناس زعلانة، ويمكن جبرك لخاطر الناس وفرحتهم ربنا يرزقنا بيه. وبعدين انت لما بتنزل ادينا بنسترزق وبترزق. المشكلة يا فاطمة الطبل اللي في العتبة غالية، والفلوس اللي معانا برضو مش هتكفي. يا سيدي توكل على الله، شوف طبلة مستعملة طيب رمضان ده. سمعت كلامها ونزلت العتبة، وانا حاسس ان انا هلف على الفاضي. لفيت في محلات كتير وكله الاقي طبل من المعفنة دي الوحشة بصراحة، اسف في الكلمة يعني، لحد ما لقيت محل قديم بتاع مزيكا وادوات مزيكا. الراجل صاحب المحل عجوز اسمه الحاج عزت، لما دخلت المحل ارتحت، في ريحة بخور حلوة قوي، والحاج عزت قال لي: اهلا يا ابني، اهلا اهلا، قول لي طلباتك. انا محتاج طبلة يا حاج عزت بس معيش فلوس كتير. ولا يهمك يا حبيبي، طبلة ايه؟ ايقاع تزف بيها؟ قول لي فهمني. لا انا بشتغل مسحراتي. ده عز الطلب بقى، انت بتشتغل مسحراتي وقلقم الفلوس. وقام رايح جاب طبلة من ورا مخزن صغير عنده جوه المحل، حلوة وشكلها قديم ومكتوب عليها حروف ورسومات ملخبطة كده ببعضها، شكلها متداخلة وحلوة. الطبلة دي حلوة قوي وهديها لك ب100 جنيه بس، والباقي يعني اللي كان هيتاخد فيها اعتبرني بسحر الناس معاك. انا فرحت طرت لان سعرها كويس جدا، ده شدت الجلد اللي عليها دي بالشيء الفلاني. اديت الفلوس وخدت الطبلة وشكرت ومشيت زي العيل الصغير، ومشيت اطبل في الشارع وروحت البيت. لكن الطبلة دي غيرت حياتي. ايوة، اول حاجة حصلت لما حطيتها في اوضتي وسمعت صوت طقطقة خفيفة جاية منها، زي ما يكون في حاجة بتخبط من جوه. قلت الخشب بيريح، الجلد بيريح، تاني حاجة لما بصيت على الرسومات اللي عليها حسيت كأن الرسومات بتتغير والحروف متحركة. وفي ايه الزغلالة اللي في عينيا دي بقى؟ بالليل صحيت على صوت عالي جاي من ناحية الطبلة، صوت طبل بس مش ضرب عادي، ضرب ليه نغمة غريبة زي الطبول زي الطرق، كل طبلة ورقعة تخلي قلبي يتنبض وينبض من الخوف. قمت من على السرير وفضلت أبصلها، لقيتها صايت الطبلة زي ما تكون بتتحرك، وتحركت وخبطت عليها وضربت وضربت وضربت. ومراتي نايمة جنبي زي الفيل ما بتحسش. جريت من الأوضة، فاطمة أخيرا صحيت. ايه يا رمضان؟ ايه الصوت دوت؟ الطبلة يا وليه بتطبل لوحدها، الطبلة يا وليه بتطبل لوحدها. يا لهوي، انت جايب طبلة مسكونة؟ انا ناقصة؟ انت جبتها من ميتين ولا ايه؟ وقامت الطبلة ساكتة والعصاية اترزعت مكانها. لا يا اخوي، لا يا اخوي، مش اكيد، اكيد انت الصوت ده جاي من برا وانت تهيألك ان الطبلة طايرة ولا بتطبل. انا ما شفتش الصراحة بس سمعت. كنت متأكد ان ده حقيقي مش حلم. فضلت خايف ومش قادر انام. والطبلة بدأت تعمل حاجات اغرب. لما مراتي دخلت الأوضة تنظف لقيت الطبلة اتنقلت من مكانها وبقت في وسط الأوضة بدل ما كانت جنب الحيطة. يا رمضان، الطبلة مش في مكانها، انت كنت صح يا اخويا. مش يمكن انت اللي حركتيها ونسيتي؟ لا يا اخويا ما حركتهاش. كنت قاعد في الصالة وسمعت صوت خبط جاي من الأوضة. قمت بسرعة ودخلت الأوضة، الخبط سكت. في حاجة مش طبيعية في الطبلة. يا زفت الطين، انا عايز انزل اصحر الناس، ما تتهدي بقى. طبلة مسحورة بس محتاجها للشغل. لحد ما جه وقت السحور لبست الجلابية بتاعتي وكنت كويها وعلى سنجة عشرة وحضرت نفسي انزل عشان الناس بقى تفرح. سقطت كام يوم من رمضان وعيب عليا كده. اخدت الطبلة ونزلت الشارع والناس مجرد ما شافتني هتك يا زغريت، والله العظيم زغريت كأني في زفتي. وبدأت الناس والله تديني فلوس من قبل ما اعمل اي حاجة. حضرت نفسي عشان ابتدى طبل وبدأت الف وامشي في الشوارع زي ما اتعودت كل ليلة، اخبط على الطبلة.
1: اصحى يا نايم، واحد دايم، رمضان كريم. اصحى يا لواحظ وصاحب بنتك أميرة. اصحى يا هبة وصاحب ابنك مصطفى. يلا يا مومينة

0: الطبلة صوتها كان عالي بيرن وبيسمع والناس تفتح الشبابيك وتصحى.
1: الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا رمضان،
2: الحمد لله على السلامة يا رمضان،
1: الحمد لله على السلامة يا حاج رمضان. يا رمضان كده بدأ بجد، اللهم لك الحمد.
2: كنت فين يا راجل؟
0: كلام النسوان والرجالة ايه يفرح القلب. واللي يقول لي نادي على حموك شابني، واللي يقول لي نادي على حماصة، واللي يقول لي نادي على جنات، وكل واحد يحدف اللي فيه النصيب. وبعد حوالي ساعة وانا واقف في شارع جانبي لقيت صوت طبلة تانية.
3: قوموا تسحروا يا نايمين، ادوا ربكم حقه العليم الكريم.
0: نهار ابوك اسود، ما في مسحراتي تاني في الحتة، ده انا الوحيد اللي بيسحر هنا الناس من سنين. لا مفيش مسحراتي في الحتة دي غيري، والله لو فيها ايه. مشيت ورا الصوت، الصوت كان قريب.
3: قوموا تسحروا يا نايمين، صوموا الرب العالمين.
0: حتى صوته وحش. فضلت ماشي ورا الصوت مش لاقي حد. الله، رجلي وقفت في الارض واتجمدت مكاني كأنها لزقت. عايز احرك رجلي والمسحرات التاني شغال طبل ودق وبيصح الناس.
3: فكر نفسك انت المسحرات الوحيد، جرى ايه يا رمضان؟ انت هتاخدها اكسكلوسيف. لا يا ابا، انت اتأخرت 3 ايام، انا ركبت يا باشا. حنطير المسحرات يوحد بكم. اصح يا نايم وحد الدايم، حنطير كريم ورمضان كريم والله اكرم. اتاكم حنطير المسحرات.
0: انا خفت، انا مش شايف حد، انا مش شايفك، انا مش شايفك، انت بتتكلم منين؟ رجلي لسه لازقه في الارض مش عايزه تتحرك. واضح ان مسحراتي عفريت. شبح شبح شبح. رجلي فكت وجريت، رحت البيت وحكيت لفاطمه اللي حصل. قالت لي عفريت ايه يا راجل؟ عفريت ايه؟ ده حد ركب على الشغلانه، جاتنا 60 نيلة. انا السبب، انا اللي السبب، انا اللي فضلت اقول لك ما تشتغلش الشغلانه دي. ده انت جاي النهارده ومعاك بسم الله ما شاء الله 120 جنيه. ده لو شاركنا فيهم هنروح في ابو نكله. انت بس تسحر ونام وبكره حلها حلال. سمعت كلامها ودخلت نمت، لكن طول الليل بحلم احلام مرعبه. بحلم ان بيجري ورايا شبح وماسك طبله وعمال يطبل عليها، وحلمت ان الطبله اللي في اوضه بتتكلم. وصحيت الفجر على صوت الاذان، واول حاجه عملتها قمت اشوف الطبله، لقيتها في مكانها، لكن لاحظت ان الرسومات اللي عليها اتغيرت والحروف الغريبه بقت اوضح، وفي رسمه جديده، رسمه راجل بيضرب على طبله والراجل ده شكله غريب ومكتوب حنتيره. الموقف بقى مرعب قوي. قررت ارجع الطبله للحاجه عزت، لان هي تقريبا هي اللي طلعت العفريت. لما نزلت ادور على محل الحاجه عزت لقيت مكانه محل تاني بتاع كشري ومقفول عشان رمضان. سالت الناس على الحاجه عزت والمحل قالوا لي ان هم مش عارفين حد بالاسم ده، ومحل الكشري ده موجود من زمان الزمن. رجعت البيت محتار مرعوب، المحل ده ظهر ازاي واختفى ازاي؟ ومين الحاجه عزت؟ كانش قدام اختيارات غير اني اكمل شغل بالطبله واحافظ على شغلتي. جن بقى مش جن، انا المسحراتي ومفيش مسحراتي غيري. ونزلت تاني ليلة عشان انادي للسحور، وقررت ابقى بجح وجريء وواجه اي حاجه. بدات الف في الشوارع زي كل ليله، وبعد نص ساعه سمعت المسحراتي الشبح من تاني، لكن المره دي بدل ما اخاف زعقت، قلت له انت مين وعايز ايه؟ الصوت سكت، وبعدين جه صوت ضحك عالي وقال لي
3: اخيرا بقيت شجاع، خدت حبوب الرجولة، شربت بريل. انا زميلك يا زمل، مش انت رمضان؟ انا حنتيرة، انا مسحراتي، مسحراتي جامد.
0: بس انت مش مسحراتي،
4: انت عفريت.
0: وظهر فعلا شبح قدامي زي الضباب لراجل طويل هيئته مرعبة، لابس جلابية قديمة ومسك طبلة كبيرة، لكن الأغرب ان وشه مش موجود، مكان الوش فاضي زي ما يكون ممسوح. حاولت اجري، رجلي اتجمدت تاني.
3: ما تخافش يا رمضان، مش هأذيك، انا بس حابب اعرفك بنفسي. قلت لك قبل كده اسمي حنتيرة، حنتيرة اون رمضان فايبس. كنت مسحراتي في المنطقة دي من ايام زمان، ايام العاضد، العاضد وصلاح الدين الايوبي.
4: انت مجنون، انت بتتكلم في 1000 سنة تقريبا.
3: وانا بقولك ان انا زياد زازا، انا جن يا حبيبي، جن، وحبيت الشغلانة دي من زمان وانت فكرتني بيها. ما قدرتش اسيبها طول العمر ده، وفضلت كل رمضان اشتغل مسحراتي محدش يشوفني غير مسحراتي قليلين يحس بوجودي زيك، يعني انا ما بقطعش عليك.
0: وزي ما تقولوا كده انا بدأت الدنيا تخف شوية عليا من الرعب، لانه شبح مش مؤذي، ده شبح مسحراتي. وعلاقتك بقى بالطبلة اللي انا اشتريتها وعزت والمحل اللي اختفى؟
3: حضرتك دي طبلتي القديمة اللي كنت شغال بيها زمان، والحاجة عزت اللي معالك مش من آدم، ده كان انا وظهرت لك عشان اديك الطبلة واساعدك عشان نشتغل سوا، وشفتك غلبان وانا وحيد يا رمضان، محدش كلمني عن حاجة تخص السحور من يجي 302 سنة، ده انا يمكن من ايام العملة الفرنسية محدش الا سحر. يا حسنك يا حنطيرة، يا حسنك يا مرك، يا حنطيرة يا مرك.
0: يا عم خلاص خلاص خلاص، عايز ايه طيب؟
3: عايز نبقى صحاب، يبقى مسحراتي ومسحراتي بلس تو، او مسحراتي ومسحراتي بلس وكده.
0: وقتها حسيت ان الموضوع كوميدي، بس انت يعني المفروض اترعب منك؟
3: يا عم تترعب ايه؟ بقولك مسحراتي، انا بقالي كتير ما ظهرتش لانسان، لكن انا في رمضان عمال اظهر بقى. انا جن طيب واحب اساعد الغير واديهم كل الخير. وانت يا رمضان تستاهل كل خير. الطبلة عجبتك؟
0: والله هي جميلة واحسن من طبلتي القديمة. انا برضو ما فهمتش ايه المطلوب.
3: نبقى شركة، انا هكون معاك والف معاك واروح الشوارع اللي انت ما بتروحهاش، وانت تسحر في الشوارع بتاعتك، وكده كده الناس كلها هتصحى ومحدش يفوت السحور. ويا سيدي الفلوس اللي هتجيني هديها لك، انا هظهر لهم على شكلك، ايه رأيك؟
0: والله فكرة منطقية.
3: عارف يا رمضان، انا في مرة كنت بلف وناديت على واحد كنت متعود انادي عليه ما صحيش، وقررت اطلع اشوف وصاحب نفسي، دخلت على اوضته قلت اخوفه شوية، ظهرت له بشكل مخيف، لقيته فتح عينيه وبص عليا وقال لي
5: جرايا وليا، مش قلتلك تبطلي تعملي ام المسكات اللي بتعمليها، انت ناقصة. انا وقفت قدامه وانت بالضحك وقام نايم.
0: ضحكت وحنتيرة ضحك، وحسينا ان احنا بقى يعني بينا ألفة احنا الاتنين، ووافقت على الديل بصراحة، وبدأنا نتفق على الخطة. رجعت البيت، بدأت مواقف الرعب تاني، الطبلة بقت تعمل صوتين، صوتي وصوت حنتيرة، وأصوات غريبة بتطلع من قطي طول الليل، وفاطمة مراتي خايفة موت، يا رمضان البيت بقى مسكون، شوف لنا شيخ. مش مسكون يا فاطمة، لحنتيرة. حنتيرة مين يا أخويا؟ صاحبي جن طيب.
4: يا لهوي جن، انت اتخبلت في عقلك يا راجل انت، يا لهوي يا لهوي، الراجل مخه فك، يا راجل الراجل مخه فك، يا لهوي يا لهوي يا لهوي.
0: وفي اللحظه دي صوت حنتيره طلع من الطبله.
3: سلام عليكم يا ام محمود، جوزك مخه ما فكش ولا حاجه، معلش هزعجكم شويه، بس انا بشتغل مع جوزك واحنا دلوقتي دي الشرقه مع بعض، فريندز، بارتنرز، اول ذا تايمز.
4: يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا رمضان، اسود ده رمضان.
0: شوف يا حنتير، خوفت مراتي، اهدى بقى واسكت.
3: تحب هديها لك؟
5: لا شكرا، معرفش انت هتهديها ازاي، بس شكرا، الله الغني.
0: وهديت الاصوات لكن فاطمة كانت حالتها صعبة وحلفت ما تدخل الأوضة. عدت 3 ليالي على كده لحد ما هديت واقتنعت وما بقتش خايفة. لما حنتيرة بطل يعمل أي حركات العيال اللي بيعملها، وبدأت أنا هو نشتغل والناس تصحى وتتصحر، وبعد كده بقينا أنا وحنتيرة صحاب بجد، وكان بيحكي لي حكايات كتير، وبقيت أنزل من بدري عشان أقعد أسمع حكاياته، وهو بقى مبسوط إن لقى حد يسمعه. وفي ليلة وإحنا ماشيين رايحين نصلي التراويح، أصل حنتيرة بيحب يصلي التراويح جدا، وكنت أنا الوحيد اللي بقيت أشوفه، خلاص بشوفه وجها لوجه.
3: تعرف يا رمضان، أنا شفت حاجات كتيرة في الدنيا دي على مدار السنين اللي فاتت، ومش كل الناس بتتعامل مع شهر رمضان بالطريقة الصح. تعال بص.
0: وراني مشاهد للأسف الواحد كان مكسوف وهو بيشوفها. وراني الناس اللي بتفطر رمضان عمد وبتفطر وهي متعمدة في الشارع. وراني الجدال اللي بيدور بين الناس، والناس بترد وتقول لبعضها لا لا لا الصيام حسب قدرتي، أنا بينرفزني بيعصبني. وراني الناس اللي بتشرب سجاير ويقول لك السجاير ما بتفطرش. وراني حاجات كتير. وراني شاشة تلفزيون عليها واحد طالع يقول الصيام طالما بيتعب ما تصوموش، الصيام طالما بيرهق ما فيهوش أي مصلحة، ما فيش منه فايدة. وقال لي دول الإعلاميين بتوعكوا ودي برامجكوا. قلت له لا معلش، أنت ما تركزش يا حنتيرة على السلبيات وتسيب الحاجات الحلوة. دور يا حنتيرة على موائد الرحمن، بص معايا فيها، بص يا حنتيرة معايا على الناس اللي بتقف تفطر بعض في الشارع ويوزعوا تمر ويوزعوا وجبات، بص يا حنتيرة على الناس في الشارع اللي بتقف في ظهر بعض، بص على الناس اللي بتشد بعض كده من الهدوم بالعافية عشان وقت الفطار كل الناس تقعد تاكل مع بعض، بص على العمارة اللي فيها المسلم والمسيحي وكله بيفطر مع بعض على طبلية أو ترابيزة واحدة أو في الأرض مع بعض، بص على طبق الأكل اللي طالع نازل من البيت للبيت ومحدش بيقول البيت ده ديانته إيه، بص على الفوانيس وبص على الزينة الجميلة اللي متعلقة اللي متوصلة من جامع الكنيسة، بص على الناس وهي بتحب بعض يا حنتيرة، ما تبصش على ظاهرة سلبية ولا 2 ولا 10 ولا 100 وفي قدامهم فوق 1,000,000 ظاهرة حلوة. لا يا حنتيرة محبكش تبصلنا بالنظرة السلبية دي. أنا منكرش إن في حاجات يا حنتيرة غلط وكتير، بس لما نلاقي الغلط نحاول نصلحه، ننصح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ده كلام سيدك النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كملنا مشوارنا ورجعنا عشان نصلي التراويح، وبعدها رحنا نجيب فول وطعمية عشان يبقى موجودين للسحور. الراجل اللي كان بيبيع للأسف كان بيغش، بيحط فول قليل في الكيس والباقي كله مية، مية كتير زيادة عن القانون، والناس يعني مش واخدة بالها وكله مستعجل. حنتيرة راح للراجل وقال له
3: انت كده مش صح يا اخي، حط شوية فول اتقي ربنا.
0: طبعا الراجل بص حواليه ومش شايف حد، وحنتيرة قرر يديله درس، خلى الكبشة في القدرة تتحرك لوحدها وتعبي الفول في الاكياس بزيادة، ويقلي طعمية كبيرة بالسمسم والخضرة. كل ما يحط عليه فول او طعمية الناس واقفة بقت هتتجنن، الراجل مذهول، العمال مش قادرين يعملوا حاجة، الناس زي ما بيقولوا على قد استغرابهم إلا إنهم فرحوا إن الفول زاد والطعمية كبرت. والراجل حنتيرة قرب منه وهو مش شايفه وشوشه في ودنه وقال له
3: من غشنا فليس منا.
0: الراجل بصراحة فاق قوي، ولقيته بيبصلي وبيقول لي لو هو تبعك أنا آسف استغفر الله، بس والله العظيم والله مش بغش زي ما انتم متخيلين، انا بس بوازن الدنيا عشان ما غليهاش قوي. وفي مرة بعد ما صلينا العصر لقينا واحد بيبيع كنافة وقطايف والناس واقفة في طابور طويل تشتري، الراجل كان بيبيعها بأسعار غريبة، ومستغل ان الوقت ساعة فطار والدنيا زحمة واحتياج الناس لانهم يجيبوا حاجات حلوة لولادهم.
6: الأسعار دي يا اخي دي سرقة.
0: الراجل ما شافش حد بس سمع الصوت، حنتيرة قرر يعمل فيه مقلب بطريقته، كل ما حد يجي يشتري الحلويات تزيد في الميزان لوحدها، والراجل كل ما يشيل في الميزان حنتيرة يديله على قفاه، وبقى مضطر يدي ناس كميات أكبر بقدر الفلوس الحقيقية اللي دفعوها. الراجل فاق وبقى يبيع بأسعار محترمة ومعقولة.
6: شوف يا رمضان، رمضان ده ما ينفعش يبقى وقت استغلال للناس. مش رمضان بس ده الشهر اللي الناس المفروض التقوى تزيد فيه، ولما التقوى تيجي في رمضان وتبقى بالمنظر ده يبقى على الله حكايتكم.
3: وعايز اقولك حاجة يا رمضان، انت مش منظم في صلاتك غير في رمضان. ليه بقى السنة صلاتك ملخبطة؟ الشيطان يغلبه يا اخي، ما انت غلبه في رمضان. اللي يغلبه في رمضان يغلبه في السنة كلها. اي نعم احنا في رمضان بتبقى الروح الحلوة عندنا عالية وبنحب نعمل حاجات كويسة كتير، بس اللي بيصوم رمضان هو اللي مكمل باقي السنة، هو حضرتك. هتقول الشياطين متسلسلة؟ الشياطين ما تقدرش على مؤمن يا رمضان. انتظم في صلاتك وخلي ولادك ينتظموا في صلاتهم، وراعي ربنا في كل حاجة، وخلي الناس تتعلم وتراعي ربنا، وعاملوا بعض كويس وحب الناس وفوتوا البعض، وبلاش الكومنتات اللي بتكتبها على الفيسبوك وحشة قوي. انت كل ما حد يكتب حاجة مش عاجباك بتدخل تشتم، ليه الشتايم؟ ومش بقى رمضان ولا غير رمضان، انت عندك مشكلة مع الفن واهل الفن؟ اي حد فيهم ينزل صورة تقوم دخل شتمه على طول. يا سيدي مش عاجباك سيبها، اعمل بلوك، انفولو، اعمل اي حاجة، لكن متدخلش تهين حد. ما هو الفنان ولا اللي منزل صورة ده ما هو بني ادم في الاول وفي الاخر. مش عاجبك يا سيدي تصرفاته، مش عاجبك هو كله على بعضه، ما تبصلوش ما تتبعوش، لكن بلاش انت تشيل الذنب. يا اخي ده لو هو عاصي، اللي انت بتعمله هتخليه يسوق في المعصية بتاعته ويزود فيها. خليك هاين لين. بندعو لسبيل ربنا بايه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، مش بالشتايم والغلظ في الكلام. يلا يا صاحبي روح، وانا هاجي لك تاني نكمل الايام الباقيه من الشهر الكريم. يلا ادعي معايا وقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك ومعدنا من نيرانك، اللهم ايقظنا لتدارك ما فاتنا من اعمال، اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا اللهم من عتقائها، اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده وأزمنة مديدة.